يكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

يمل له فليملل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يأبى الشهداء

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

0: Cudkom. ديوان فم فلاش نيوز.
1: موجز السابعة ديوان فم عسلامة. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تدين بشدة الاعتداءات التي استهدفت عددا من الأطباء داخل المؤسسات الصحية العمومية، معبرة عن رفضها المطلق لاستمرار مناخ العنف الذي بات يهدد سلامة مهني الصحة أثناء أداء مهامهم. وضحت المنظمة أن الأستاذ المساعد في جراحة الكلى بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستيرة دكتور محمد حلمي تبقى تعرض إلى اعتداء داخل مقر عمله أسفر عن كسر على مستوى الأنف، ما استوجب تدخل جراحيا عاجلا ومنحه راحة مرضية لمدة 28 يوما. كما شمل الاعتداء الدكتور فراس تقتق بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان. ودعت المنظمة كافة الأطباء الشبان من مقيمين وداخلين وطلب الطب إلى المشاركة بكثافة في التجمع الاحتجاجي الذي سينتظم أمام مقر المستشفى، يليه تنظيم مسيرة سلمية في اتجاه مقر المحكمة الابتدائية بالمنستير يوم الاثنين 6 جويلية. السجل الوطني للمؤسسات يذكر بأن يوم 31 جويلية هو آخر أجل لإيداع القائمات المالية، داعياً المعنيين لاحترام الأجل القانونية لتفادي غرامات التأخير. ووضح السجل في بلاغ أن إيداع القائمات المالية يتم وجوباً قبل 31 جويلية 2026 حتى وإن لم تتم المصادقة عليها بعد. وبيننا ويمكن إيداع محضر الجلسة العامة العادية الخاصة بالمصادقة على القائمات المالية في مرحلة لاحقة بعد استكمال عملية التحيين مرفقا بتقرير مراقب الحسابات عند الاقتضاء. المعهد العالي للأعلامية بالكاف يعلن عن فتح أفق تكوين جديدة في الاختصاصات الرقمية الواعدة من خلال تعزيز عرضه البيداغوجي بثلاث إجازات موجهة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد، تشمل هندسة البرمجيات والأنظمة الذكية وهندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات وهندسة الشبكات والأنظمة. كما يفتح المعهد باب الترشح لثلاثة ماجستيرات تتمثل في ماجستير بحث في أنظمة المعلومات والويب، وماجستير مهني في تطبيقات الويب الذكية، وماجستير مهني في إدارة وسلامة الشبكات الإعلامية، وذلك في إطار دعم التكوين العالي المتخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وحدد المعهد آخر أجل التسجيل في هذه الاختصاصات يوم 20 جويلية. في العالم، باحث في العلاقات الدولية يقول إن التشيع علي خامنئي سيشهد مشاركة أكثر من 20 مليون شخص دعما للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسيشكل رسالة إلى واشنطن وتل أبيب بأن الضغوط لن تنال من تماسك إيران وأن شرعية النظام تستند إلى الدعم الشعبي. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشيد بسيطرة قواته على مدينة استراتيجية شرق أوكرانيا، بينما تعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بإنتاج ما يكفي من الأسلحة عالية التقنية لتتجاوز قدرة روسيا على المدى الطويل. وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في تصريح للصحفيين أنه تم تسيطر بالكامل على المدينة، مؤكدا أن المدينة أصبحت تحت سيطرة القوات الروسية. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الثامنة، إلى اللقاء.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 9.2.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فم.
3: ديوان فم.

0: ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات الكل مستمعينا الغالين على موجات ديوان فام. رجعنا لكم في البرمجة الصيفية اللي إن شاء الله تكون مباركة علينا الكل يا رب. ويكاند على الكيف باش تلقاوني إن شاء الله كل نهار سبت والحد من سبعة حتى النص نهار نرافقكم في الويكاندات في صبحياتكم في دياركم في بحوراتكم في شتوتكم في قضيتكم وين ما تكونوا بالموزيكا البنينة بالنصايح اللي انتم تحتاجوها وأهم حاجة بضحكة المزيانة اللي إن شاء الله تدخل قلوبكم وتدخل دياركم وين ما كنتوا. نسلم عليكم برشا تابعوا فينا في تونس أو خارج تونس توكلتوا على ربي للخدمة مازلتوا في دياركم سيبوا بديتوا الكونجيات متاعكم صح عليكم الكل. إيمان سكوحي كوتي ميكرو فاروق سويسي في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي ومعنا أيضا مريومة امتراوي معنا أيضا في الأعداد استاجر معنا نحييها برشا برشا وبش نشجعوها زيدة في علاقة بالموسم متاع ويكاند على الكيف الصيفي السنة. إيش فما جديد يا جماعة في علاقة بالويكاند برابور العام ناول بش نزيدوا الجيمينج في الاميسيون بش نحكيه على الازاستوس متاع الجيمينج بش يكونوا معنا دي جيمر حاضرين بالتليفون يحكيونا على الزاستيوس باش يحكيونا على جديد باش يعطيونا نصايح خاصة في علاقة باللي بارون كيفاش ينجموا يراقبوا أولادهم اللي يلعبوا اللي جو إن هما اللي جو اللي نجموا يبعدوا عليهم اللي جو اللي بتتر ينجموا يكونوهم في مجالات معينة. هذا الكل في فقرة جيمينج تيبس. طنطن دي بلاد موجودة والجالية التونسية بالخارج نحكيوا عليها نحكيوا على الإشكاليات اللي يتعرضوا لها نحكيوا على المشاغل متاعهم ونسوهم وين ما هون ما. موضوعنا اليوم التحويلات البنكية متاع التوانسة اللي بالخارج الإشكاليات كيفاش نجم تحمي روحك كيفاش تنجم تتجنب كل المشاكل اللي تنجم تلقاها مع الدولة. هذا الكل باش يكون حاضر معنا الخبير الجبائي أنيس بن سعيد. أيضا عنا توين تولك ثنائي أحمد محمد باش يكونوا حاضرين بحضرنا في الاستوديو باش نحكيه على موضوع متعلق بالأخوة العلاقة بين الأخوة اليوم كيفاش وليت مازالت هكا المحبة صادقة كيما قبل ولا اليوم فما تأثيرات جديدة قاعدة تبعد في الأخوة على بعضهم. هذا حديثنا في توين تولك لكي كيدز مع كوتش بشير العياري ومع الرباعي بامتياز أربع وليدات صغار مغرومين بالكرة بما أنه نحكيه على الكوب دو موند ميسي فيس رونالدو عندي زوز جروبات كل واحد باش مغروم. حديثنا تقريبا باش يكون معاهم على الأجواء متاع كأس العالم. بودكاستر أيضا من الفقرات الجديدة كل مرة نستضيف صانعي لبودكاست في تونس نحكي على الإشكاليات اللي تعرضوا لها التحديات كيفاش اليوم الإنتاج متاع البودكاست ينجم يعيش في ظل الظروف الراهنة. صناعة البودكاست في فقرة بودكاستر وبرشا فقرات أخرين عنا جروب مزيان باش يكون موجود جروب اللي بالحق لقيت وعامل برشا ضجة خاصة على التيك توك موزيكتهم مغنياتهم خاصة التراث السلياني هذوما باش يكونوا مفاجأتنا اليوم في ويكاند على الكيف. تقريبا هذية أغرب معنا في الويكاند متاع اليوم انطلاقتنا كنت تكون بدعيوة توا في الويكاند باش يولي عنا حكمة نبدأ بها صبحيتنا حكمة اللي ناخذوا منها برشا عبرة. إيش تقول الحكمة هذية؟ تقول حين لا تحب المكان استبدله وحين يؤذيك الأشخاص غادرهم وحين تمل الفكرة ابتكر فكرة جديدة وحين تحبط اقرأ بشغف المهم في الحياة ألا تقف متفرجا. هو من أصعب الحاجات اللي ممكن الإنسان يحسهم وقت اللي يرى الدنيا قاعدة تمشي قدامه هو واقف ما هوش قاعد يتحرك يرى في الناس اتقدم يرى في الناس هكا مستمتع ويحس في روحه اللي هو غوتيغي ويشوف هكا في هذا الكل وهو واقف راهو فما حاجات إذا كان نعيشوهم ويعملونا برشا ضغط ما فماش علاش احنا قاعدين في نفس البلاصة. مهم جدا انه نشوفوا البلاصة اللي نرتاحوا فيها الأشخاص اللي نرتاحوا معهم وأهم حاجة الحاجات اللي يعطيونا متعة في الحياة. وكانت هذه حكمتنا لليوم. ننطلق بموزيكتنا في ويكاند على كيف على ديوان فام صوتكم
0: بنت الويكاند.

لارا فابيان تو ديفيني انتر نو هذه موسيقتنا على ديوان اف ام 25 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل, نحيو اصدقائنا اللي قاعدين يتابعوا فينا على شان يوتيوب ديوان اف ام. هيثم غزي اليوم دخول بقوة في الشات, نهارك اسعد الايام. سلومة نهارك فل, وياسمين سمي بالاحسن يقول مبروك للمغرب ومصر الترشح, الف الف مبروك. اكيد تحديثنا بعد شوية باش يكون على الكورة. أم عبيد الله نهارك مزيان كما قلبك. مبكر وفاء نهارك أسعد الأيامات. درة أيضا موجودة معنا نهارك مزيان يا درة. ياسين مزهود مبكر وفاء من عرس سلام تعليكم إلى لي. كلكم رب يعطيكم الوقت الطيب يا رب ويرزقكم من فضله. أمونة البجاوي, أمونة البجاوي اللي تحب تقدم إهداء البنت أختها قميرة. قميرة تقول لها كل عام وانتي حية بألف خير يا روح خلولتك, ربي فضلك لينا. ماماتك إيمان, باباتك سهيب يقولوا لك نحبوك برشا, وربي فضلك لينا. أيضا زيزو وسيسي يقولوا لك يا أحلى كوزين, أحلى قبيرة, إن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير يا رب. سينو أيضا صديقنا عارف برامي يحتفل اليوم بالعيد ميلاد متاعه, صديقنا من كندا يتبع فينا, نقولوا له كل عام وانتي حية ألف خير يا عارف. شاء ربي يعطيك الوقت الطيب, شاء ربي يرزقك كل الحاجات المزيانة في الدنيا هذية, وإن شاء الله يا ربي يرجعك سالم غانم لبلادك. الرافي مهدوش المحب رقم واحد لصبح الخير تونس التحق بالتشكيلة. كمال أيضا, سامية السليتي, فدوة موجودة, معز من نوبي, كلكم باش ما ننساكم. شو إن شاء الله عنا اليوم زايد وقت باش نسلم على بعضنا بالقدي. خلينا نشوفوا كيفاش باش يكون الطقس لليوم تدسويت في الميتيو. ميتيو من المتوقع أنه يشهد طقس السبت 4 جويلة 2026 سحب أحياناً كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة, سحب عابرة ببقية الجهات تتكاثف آخر النهار بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. تسجل درجات الحرارة ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات. الريحة تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب ومعتدلة ببقية الجهات, والبحر يكون عامة مضطرب فشديد الاضطراب. أوقات الصلاة لليوم, صلاة الصبح كانت مع ماضي 3:14 دقيقة, ظهر نص نهار 31 دقيقة, صلاة العصر مع 4:15 دقيقة, صلاة المغرب مع 7:44 دقيقة, وصلاة العشاء مع 9:33 دقيقة. شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم. ميتيو من الميتيو نمشيو للاستوس انفيرونمون, نصيحة البيئية اللي تلقاوها معانا في كل ويكاند. واليوم باش نحكيو على هكا التصاور اللي مخزنين عنا في التليفونات. قداش عندك من تصويرة في تليفونك؟ 100 200 500 زيد عليهم هكا الميلات والفيديوهات والملفات اللي ما عادش حتى تتفكرهم. منهم تصاور فلوتي, منهم تصاور معاودين, منهم تصاور ما همش عاجبينك جملة, ولكن مخزنين في التليفون. التصاور هذوكم والمحتوى هذك الكل قاعد يتخزن في مراكز بيانات ضخمة تستهلك ضوء وطاقة باش تقعد تخدم ليل ونهار. أكيد مش خاطر مسحت شوية تصاور باش تنقذ البيئة في ليلة ونهار, أما كيف نتعودوا ننظفوا تليفوناتنا من الحاجات اللي ما عادش نستحقوها, وقتها نعيشوا في العالم الرقمي وحتى في العالم الحقيقي بطريقة أذكى وأرتاح. اليوم خذ 5 دقائق أكهو من وقتك, فسخ تصاور المعاودة, الفيديوهات اللي ما عادش عندها حتى فايدة, الميلات القديمة, تنظيفة صغيرة في تليفونك تنفعك أنت, تنفعنا احنا, وخاصة تنفع البيئة. وكانت هذه لاستوس متاعنا لليوم. توصلنا ل 27 دقيقة, نكملوا بالموزيكا في ويكاند على الكيف. لطفي بوشنيق انت شمسي, انتما شمسي مضوين عليا وين ما انتما. نهاركم فلو ياسمين على ديوانا فما

عيونك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم.

0: كيف معانا It's fun time.
1: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الاستاخ فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم
2: Publicité.
3: تحب تحكي en illimité وتعوم في الجيجاوات
4: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو تمتع بالمكالمات en illimité وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
5: اريدو طور عالمك
6: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا
7: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
8: تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين ديوان فام صوتكم
1: آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية تحاليل واستضافات هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف أحلى

0: ويكند على الكيف، كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: سبعة واربعة واربعين دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتم، واصلين معاكم في ويكند على الكيف وقية الجيمينج تتسويت في جيمينج تيبس.
2: جيمينج تيبس
1: في عالم الألعاب الإلكترونية، قليل من العناوين اللي تنجح تعمل ضجة عالمية وتشد اهتمام ملايين اللاعبين قبل حتى ما تصدر. نحكي اليوم على GTA 6، لعبة رجعت معها برشا أسئلة، رفعت سقف التوقعات الأبعد الحدود. شنية جديد؟ هل أنه باش تكون ثورة في عالم الجيمينج؟ وهل أنه فعلا تستحق هالمدة هذه الكل اللي يستنوا فيها؟ اليوم في حلقتنا باش نحكيه مع واحد من عشاق الجيمينج وباش نغوصوا معاه في عالم الجتيا. حاضر معنا فراس متوسي بالهاتف. صباح الأنوار فراس.
3: صباح النور، صباح الفل، بيكم.
1: مرحبا يا فراس، خلينا نتعرف عليك كجيمر، قداش عندك في المونجو هذية، شنو ما أكثر الحاجات اللي تلعبها؟ معطينا فكرة صغيرة على فراس في عالم الجيمينج.
3: عالم الجيمينج ونفيت بديه مليان صغير من البلاي ستيشن 2 للبي سي، تو عديت بلاي ستيشن 3 بلاي ستيشن 4 بعدك تعديت البي سي، السنة كمدلت سبيل حقيقة. ونفيت بديت نلعب في الجيل كل، لعبت بريسك دي جو كل استراتيجي، لعبت جو كولكتيف، كل شيء الفوت، تغرمت بالاف بي اس اكثر، كول اوف ديوتي سييت فالورون، بعدك لعبت استراتيجي شديد، حكيت 7 سنين نلعب في ليج اوف ليجند. كنت رحله باهيه مش نورمال الحقيقه. جيمينج حاجه باهيه، تخليك تكومينيكي مع العباد، تخليك تكونتاكتي العباد، خليك تحكي اللغات الأخرى، هذيك هو معناها يخليك أليز، وكا هو معناها
1: هذية فراس يقول العالم هذا الافتراضي خليني أليز مقارنة بعالم الواقع، تهرب للافتراضي أكثر فراس؟
3: الحقيقة العبيد في العالم الافتراضي خير من العبيد في العالم الواقعي.
1: علاش فراس؟ زيد فسرنا أكثر.
3: خاطر العباد في العالم الافتراضي لازم تتفاهم معهم اكثر، خاطر انتوما نفس المونتاليتي، تلعبوا في نفس مثلا لي جو، كل نهار مع بعضكم تحكيوا في الديسكورد، معناها فما كونتاكت، فما كل كيمستري تصير ما بيناتكم، مش كيما بشر في الواقع، معناها هو يخمم في قهوه وخروج طريات، كيما الاخر يخمم في ركشات ويلعب وجو ضحك ويتفرج زي معنا دي ستريم، فهمتني؟
1: في ناس قديش تعدي وقت في الـ في الـ في الموندو متاع الجيمينج، وقتك في النهار؟
3: تدي بوينتي معناها واللي كونديسيون، تبدا معناها فما خدمه وقرايه وكل شيء، عرفتك تاع شويه للي، اما في البريود كيما تو كيف كل شيء عادي، عادي تفوت 8 سوايع ما نكذبش عليك،
1: ما تحسش بالوقت، ما تحسش ان وقت هذاك ماشي، ما عملت فيه حتى حاجه في راس. وذي راهو الكلام اللي راهوه الناس من بعيد اللي ما همش موجودين في الموندو نتاع الجيمينج، انت 8 سوايع ضالي ما تحسش بهم جمله، تنقطع جمله على الدنيا.
3: تحس عندك 24 ساعه وزيدهم 8 سوايع هذوكم
1: 8 سوايع مني خاطين ل 24 ساعة بتاعك. عالم موازي هكا في راس،
3: عالم موازي، نحن نلقاو راحتنا غادي ونفيت، معنا واحد وإيش فيه طرحته في بلاصة راهو معش يخمم في الوقت.
1: تلقى ضغط من داركم؟ شبيك نهار كامل على البي سي، احكي لي على الجو بارابور الجيمينج في وسط الدار.
3: عذبوني الدار في معناها في بدايتي، وهذيك الحاجه خلتني نبعد على الدومين، خرجت وليت نحكي مع العباد، نكومونيكي مع العباد، عشت مع العباد، ومن بعديك عاود رجعت. كي رجعت نلقى روحي نقرا ونلعب وكل شيء، اما توا سي بون معناها كلمني ما تلعب، اي مرحبا بيك، مرحبا بيك، بطل ابعد عليك، اخرج احكي مع العباد، ما نجمش.
1: تحس روحك وصلت لمرحلة متاع إدمان في راس؟
3: بريود معينة ذيك صارت لي لقطة إنه بلاي ستيشن 3 اللي عندي تحرق، بقيت نلعب جي تي اس 5 58 ساعة معناها صوروكو
1: 58 ساعة
3: تحرق البلاي ستيشن. هذيك من وقتها بديت نفهم في روحي اللي انسان مدمن.
1: فهمتك في راس اي من بعد كيفاش وليت تحاول تلقى توازن، كيفاش خرجت من الغرقه هذيك الكبيره وبديت بلوز اوموا خلينا نقولوا تلقى توازنك؟
3: بقيت توازني الحقيقه بالونترينمون، صرت نترينا هوند، لقيت حاجه تعمل لي وقت لهيت روحي بالسبور الحقيقه، ومن ثم عم ضربات خفيف معناها ريت كي راح مثلا نتعدى مثلا من خمسه للقرايه نمشي نترينا من خمسه للسبعه هوند، وبعد كي نروح عندي ساعتين ريفيزيون وشام سبيعه ونص ساعتين على البيسي نلعب، دونك سي بون معناها الطوم انا ولا رجوي على الاخر.
1: دونك حاولت انك تستعمل نظام معين في كل شيء، فيها اكتيفيتي نتاع سبور، قرايتك مش نساو، او ميم طون تولي هذيك الوسيله اللي تلقى فيها هكا المود نتاعك وتعمل فيها الجو. ممكن في راسنا نحكي في الكلام هذايا خاطر فما برشا صغار اللي اليوم كيفك انت سنوات التالي بداوا بشويه بشويه يدخلوا للموندو هذايا، واحنا نخافوا انه ندخلوا للمراحل نتاع الادمان، هذاك علاش حبيت نتقاسم معاك التجربه هذه. تو خلينا نحكي على جديد فراس الجي تي اي 6، علاش عامله الضجه هذه الكل يا فراس؟ فسر لنا، الناس قاعده تستنى فيها وتقريبا ظهر لي بينات السانك والسيس 10 سنين هكا
3: 13 سنة
1: بيناتهم
3: عمر نتاع عبد.
1: احكي لي وتستنى انت من الناس اللي تستنى فراس انت؟
3: الحقيقه عملت بري اوردر ما نكذبش عليك، محضر المونتون نتاعها نورمالمون 79.99 دولار.
1: ايه
3: انا ملي كانت 99 دولار نقطه
1: ايه انا
3: وزيد ماهمش معاش توا سوني عملت فازه جديده انه معاش يخرجوا لي سي دي جمله، معناها معاش يبيعوا لي سي دي كل شيء توسكي توا ولا ديجيتال، معناها يسوفي انت شريت فيرسيون راك تصبها معناها من الستور تاع البلاي ستيشن معاش فما سي ديات، هذه حاجه جديده في الدومين تاع الجيمنج.
1: اوكي
3: تو جمع الكونسول نحو سي ديات كومبليتمون.
1: اوكي
3: جي تي اسيس مستعرف عندها 13 سنة اللي معناها يخدموا فيها يطوروا فيها، معناها كنت عنا معناها انت تصور كي واحد يلعب لي جي تي اس 5 شوف الكاليتي وشوف الجرافيزم وشوف كيفاش الديتاي الموجودة، انت تصور جي تي اس 5 خدمين عليها 13 سنة اخرى باش يطلعوا فيرسيون معناها اخرى منها، معناها انت الماب الصغيرة هذيك تاع جي تي اس 5 توا الماب في جي تي اس 6 ولت فوا 5 اكبر، انا زادوها المنطقه الكل تاع الفاي سيتي تاع كل شيء ولت ماب كبيره ياسر، كيما نقولوا مثلا هي جيم تاع عالم مفتوح، انا انت عندك كاركتير حوس في ماب كبيره مش نورمال تشوف متتركتي مع العبيد ودخلوا فيها لي اي جي تي اس زاد هذيك ريت العبيد الكل يعرضوك مثلا هو على المفتوح العبيد اللي تعيش معناها في الجيم هذيك وكل شيء مخدومين باللي اي معناها كل معناها كل رياكسيون باش تصير راهي مخدومه باللي اي ورياكسيون باش تحسها طبيعيه على
1: الاخر.
3: هذوك هما الحاجات زاد وركزوا على الجرافيزم
1: الجرافيك هو اكثر حاجه
3: الجرافيك معناها ايل سوفي انت باش تشري الجيم هذيك راهو حضر دبابه باش تخدمها من الاخر
1: وانت مهيئ لها كل الظروف ظهر لي في راسه مهيئ لها كل الظروف
3: عندي باش نزيد شويه رامات في سيرك هاو الحقيقه.
1: قداش تصرف في راس على الجيمينج في العاده؟ كيفاش تنطر مصروفك تاخذ من الدار تلم فلوس كيفاش؟
3: لا الحقيقة نصرف على الاكسسوار أكثر حاجة.
1: إيه.
3: أنا نحبك نعمل كوليكسيون، فهمت؟ مرة نشري حاجة جديدة، دونك يبدأ عندي فلوس ما نصرفش معناها برشا، ديما نخلي تحتي حاجة باش أو إنه كي نهبط فاز هكي وأنا حبيت نشري كلافي سوري تابي أو إنه نجم نشري. أو إنه لما أنا نحب نعمل كوليكسيون صغيرة.
1: صغير.
3: أما في اللي جو الحقيقة ما نصرفش، كان جتني جيك معناها جيفت ولا حاجة. إيه. أكيد ميثالس على راسي عيني، أما باش نشري جيم ولا حاجة للحقيقة ما نشري.
1: فراس تخير لروحك مطور في روكستار، شنو هي الحاجة اللي تحب تضيفها في الجي تي اس 6؟
3: تطور في الروكستار؟ إيه. نورمالمون جي تي اس 6 ما فيها ما يتزاد.
1: شنو
3: هي؟ نورمالمون جي تي اس 6 ما فيها ما يتزاد الحقيقة.
1: يعني تتخيل باش تكون فيها النسخة المثالية بالنسبة لي كنت باش تكون
3: دخلوا فيها تريدينج معناها فلوس الجيم، معناها انت باش تفهم وباللي هي كل شيء معناها ما خلوا ما عملوا حتى شيء، ركزوا على الديتاي كل.
1: هذا الجديد في علاقة بالجي تي اسيس في راس كيما برشا من لي جيمر اللي قاعدين يستناو في الفيرسيون هذه. خليني على السريع نسألك أسئلة سريعة قبل ما نسكر معاك، جي تي اس 5 ولا 6؟ 6. أونلاين ولا ستوري مود؟
3: الزوز الحقيقة.
1: أنا هي الأكثر هكا تميل لها؟
3: ستوري مود.
1: سيارة سريعة ولا طيارة؟
3: سيارة سريعة.
1: لعب فردي ولا مع أصحابك؟
3: مع أصحابي.
1: واقع وإلا خيال في الألعاب؟
3: خيال.
1: به أكثر مهمة عجبتك في الجي تي اس 5؟
3: وختمتينا سرقنا الذهب من البنك.
1: واو ملا مهمة يا فراس، هذيك أقوى مهمة عشتها. أنا حكيت مع صديقنا عزيز شوية على الموندو هذية، حاج يحكي لي على نسخته اللي موجودة في الجي تي اي، حاجة ما عندها حتى علاقة بعزيز في الدنيا. سيغمون أنت زادة فراس نسختك الإلكترونية ما عندها حتى علاقة بك في الدنيا هكا ولا لا؟
3: جملة عزيزي عفت في العبيد في جي تي اي
1: ديريكت، معناها اللي هو معناها عكس هذا
3: الكرت يعرض يعفته، معناها هو عقل مش رمال
1: للأسف. هذي هو اللي الموندو اللي الحقيقة أنا القصة متاع فراس أنه من إدمان لقى توازن متاعه، اللي اليوم محتاجين أنه لي بارون يركزوا برشا في علاقة بالجيمينج مع صغارهم، وأنهم يلقوا لهم الحاجات وليزاكتيفيتي اللي تنجم تخرجهم وإلا تعمل لهم توازن، مش باش نبعدهم جملة، خاطر كي باش تبعدهم جملة ديجا أنت باش تدخل في صراع كبير مع صغيرك. ولكن على الأقل اليوم كيفاش نجم نلقى توازن بحياتي، ما نضيعش حياتي حقيقية وأمم طول نجم نستمتع بالعالم هذية. أنا استنبرشة في راس مطوسي، يعطيك ألف صحة على الصبحية معك، وكانت هذه جيمينج تيبس. جيمينج تيبس بعد شوية آخر الأخبار العالمية والوطنية والعالمية. ظهر لي مع زميلتنا أميرة مقني لين حيها برشا، ونحيي قسم الأخبار الكل على ديوان أفام. ساعتنا الثانية بعد شوية في ويكاند على الكيف، ما تبعدوش حطوهم زي دنسيتو. خليني حاتم كزبار اللي مش عاتيكم آخر الأخبار الرياضية، جينا ما نحكي لكم مش حاتم كيفاش رجع عنا من أمريكا، تجربة كانت ممتازة جدا، ولكن التعب ربي يعينك وربي يفتح عليك يا حاتم، وإن شاء الله مميز في كل بلا انت موجود فيها. احنا نرجع لكم بعد شويه، ما تبعدوش.
0: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف

0: ديوان اف ام.
1: صيف معانا It's fun time.
2: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الاستاخ. فن تايم كل نهار مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
3: بوبليسيتي.
2: تحبتو انتي تلوج على خدمة ناسبك؟ مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن أقوى ركروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي ريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. إذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت، ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية وحدا قرطاج.
4: تحب تحكي اوني ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
5: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
6: اريدو طور عالمك.
7: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
8: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
9: ديوان فام فلاش نيوز
10: موجز الثامنة. ديوان فام عسلامة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ قدم خلال جلسة استماع له بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عرضا تناول الجزء المتعلق بتوجهات العامة والأهداف التنموية لمشروع المخطط التنموي 2026-2030، مبرزا أهم توجهاته الاستراتيجية ومحاوله التنموية، ومبينا أن الأهداف التي يتضمنها تعد أهدافا واقعية قابلة للإنجاز، خاصة إذا تمت تعبئة جهود جميع مكونات الدولة ومؤسساتها الدستورية وهياكلها المنتخبة لتحقيق الأهداف التنموية الواعدة التي يطرحها هذا المخطط. كما استعرض الوزير أبرز الإحصائيات المتعلقة بمساهمة المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم المنتخبة التي فاقت أكثر من 40,000 مشروع، وإلى العمل الذي أفضى إلى تضمين مشروع المخطط التنموي لأكثر من 20,000 مشروع سيتم تمويلها من ميزانية الدولة وبمساهمة القطاع العام وعبر مختلف آليات الشراكة. التونسية نجاة بوعبيدي تتحصل على المركز الثاني من فئة أفضل عارض من فعاليات المعرض التجاري الإقليمي النسائي الإفريقي الذي اختتمت أشغاله مساء الجمعة بتوزيع جوائز التميز على رائدة الأعمال والمشاركات من مختلف الدول الإفريقية، وذلك تكريما لإسهاماتهن في دعم ريادة الأعمال النسائية وتعزيز الابتكار. وجاءت تتويج نجاة بوعبيدي ضمن فئة أفضل عرض والتي عادت جائزتها الأولى إلى ماري لويز من مدغشقر. نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون القانونية يقول إن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، وإن الدول الساحلية المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه. وقال المسؤول الإيراني إنه بصفة طهران القوة المسؤولة والضامنة لأمن مضيق هرمز، فهي تحذر من أن أي تحرك عسكري فيه وكل من يحاول إثارة الأزمات سيتحمل تداعيات مغامراته. صحيفة عبرية تقول إن مشاركة الملايين في تشييع جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي مظاهرة قوة وإصبع في عين الولايات المتحدة، تعلن من خلالها إيران أن ثورتها لا حدود لها. ختاما، تقسو اليوم يتميز ببقايا أمطار بسواحل شرقية في الصباح وسحب قليلة ببقية الجهات، تتكثف تدريجيا أخير النهار بالوسط الغربي مع أمطار مؤقتا أرعدية، وتكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل ومعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر عامة مضطربا فشديد الافتراب. أما درجات الحرارة فتتراوح القصوى بين 29 و33 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 34 و39 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع حاتم كزبر، إلى اللقاء.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: Mondial Express. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: ديوان اف ام فلاش سبور.
2: 8:06 صباح النور، ان شاء الله نهاركم زين. رسميا مهدي الفريق هو الرئيس الجديد للنادي الرياضي الصفاقسي بعد الجلسه العامه الانتخابيه اللي انعقدت البارح والخاصه بالفتره النيابيه 2026 2028، وتم تزكيه قائمه مهدي الفريق باغلبيه الاصوات 122 صوت من مجموع 166. ذكر مهدي الفريق كان ترأس الهيئه المؤلة التسييريه للسي اس اس في الموسم الماضي. دونك تركيبة الهيئة المديرة: مهدي الفريخة رئيس، ثامر الفندري نائب رئيس، الأعضاء هما سامي بوسرصاري من بوعطور، سهير داود، مهدي الصافي، مهدي الغريبي وخالد السربيجي. باش يتم لاحقا توزيع المهام صلب الهيئة المديرة. نواصل مع السي اس اس، ويدخل في مفاوضات جدية مع المدرب السربي ميلوتين سيردوفيتش ميتشو. المفاوضات بلغت مع المدرب السربي أشواط متقدمة، يبقى ممكن الاتفاق حول بعض الجوانب المادية. المدرب السربي كان درب قبل وفاق ستيف الجزائري، أيضا المريخ السوداني أورلاندو بيرس الجنوب أفريقي والمنتخب الليبي. فينا من جهة أخرى أيضا السي اس اس فما بلان بي، إذا ما تمش الاتفاق مع ميتشو باش يكون أيضا ممكن مفاوضات مع المدرب الروماني البلجيكي مارسيا ريدنيكا خيار ثاني كما قلنا في صورة تعطل المفاوضات مع ميتشو، مع العلم أنه هيئة السي اس اس تفكر أيضا في التعاقد مع المدرب الفرنسي السابق للترجي التونسي كريستيان براكوني. الاتحاد الرياضي المنستيري أعلن عن فض جميع النزاعات وغلق ملف الأحكام المالية البات بالكامل، هذا بطبيعة حسب ما أكدته الهيئة المستقلة لفض النزاعات، وتم سداد المستحقات الخاصة بالملف الثامن والأخير واللي يخص اللاعب عامر العمراني والبالغ 70,000 دينار. دونك الاتحاد المنستيري يتمكن من الحصول على رخصة المشاركة في الموسم الكروي بعد عمل كبير من اللجنة، جماهير الفريق والداعمين. الميركاتو في تونس، الملعب التونسي أعلن عن التعاقد مع المتوسط الميدان السابق للترجي زكريا العايب إلى غاية 2028. الملعب التونسي سبق له أيضا التمديد عقد الحارس عاطف التخيلي إلى 2027، انتداب ملك شويخ إلى 2028، ومتوسط الميدان الهجومي السنغالي مامسا ليونتيون إلى غاية 2029. نحكي مونديال، المنتخب المصري يتأهل إلى ثمن النهائي بعد الفوز على المنتخب الأسترالي بركلات الجزاء الترجيحية 4-2. المقابلة اللي يفاد في الوقتين الأصلي والإضافي على نتيجة التعادل 1-1. المنتخب المصري بشواجه في الدور القادم المنتخب الأرجنتيني، منتخب الأرجنتيني اللي كان فاز البارح بصعوبة قدام الكافير في مباراة بطولية للرأس الأخضر 3-2، مقابلة في الوقت القانوني فات 1-1. في الوقت الإضافي حسمت الأمور لفائدة الزملاء ليونيل ميسي 3-2. والمنتخب الكولومبي أيضا يفوز البارح على المنتخب الغاني 1-0، ويتأهل للدور القادم لمواجهة المنتخب السويسري. نعطيكم برنامج الدور 16 بعد نهاية كل مقابلة الدور 32 اليوم. 6 المغرب، كندا، 8 الباراغواي، فرنسا، غدوة الأحد البرازيل، النرويج، نهار الاثنين البرتغال، إسبانيا، المكسيك، المنتخب الإنجليزي. يوم الثلاثاء عن 3 مقابلات: الولايات المتحدة الأمريكية، بلجيكا، الأرجنتين تواجه المنتخب المصري، والمنتخب الكولومبي يواجه منتخب سويسرا. كانت هذه أولى مواعيدنا الرياضية لليوم، نتلقاو كالعادة على السيت متاعنا www.diwanfm.net. لحظات ترجع لكم إيمان السكوحي في ويكاند على الكيف. أحلى ويكاند للناس الكل.
3: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام، وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: كيف معانا It's fun time.
1: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الستاخ فن تايم كنها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم
2: Publicité.
3: تحب تحكي
4: en illimité وتعوم في الجيجاوات
5: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو تمتع بالمكالمات en illimité وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
6: اريدو

0: ويكند على الكيف، كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: ثمانية واثنين وعشرين دقيقة، رجعنا لكم من جديد مكملين معاكم في ويكاند على الكيف. هذه ساعتنا الثانية، مواصلين معاكم حتى النص نهار. نسلم برشا على كل الناس قاعدين يتفاعلوا معانا، سواء على اليوتيوب متاعنا، سواء على الفيسبوك، أيضا على التيك توك. سكوحي إيمان، ربي يبارك لكم الناس الكل وربي يعطيكم كل الخير. خليني نعطي بعض الإهداءات. صديقتنا مروة تحب تقول عيد ميلاد سعيد لصديقة سوسن مناعي، تقولها ربي فضلك لينا يا سوسن، إن شاء الله ربي يطول في عمرك، إن شاء الله ربي يرزقك كل الحاجات اللي مزيانة في الدنيا هذية، وربي دوم مع عشرتنا. نحبك برشا سوسن مناعي، ربي ديم ودكم سوسن ومروة. أيضا صديقتنا أحلام اليوم تحتفل بعيد ميلاد الزواج متاحة 15، هي ولطفي نقولولها عيد زواج سعيد مبارك يا حلومة الغالية، ربي ديم ودك أنت ولطفي، ربي يبارك لكم إن شاء الله في كل حاجة في حياتكم، وإن شاء الله يا ربي المحبة تقعد في حياتكم على طول، ربي يحفظكم الكل. خلينا توا نعملوا جولة في أهم الأخبار tout de suite في Revue Express.
2: Revue Express.
1: العنوان الأولاني يقول قطاع النقل العمومي غير المنتظم يقر إضراب عام نهار 13 جويلية 2026. قررت الغرفة النقابية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تنفيذ إضراب عام نهار 13 جويلية 2026 على الساعة 5 صباحا حتى للتاسعة ليلا، احتجاجا على ما اعتبرته عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. يجي القرار هذي خلال اجتماع رؤساء الغرف النقابية الوطنية اللي انعقدت نهار 30 جوان 2026 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تحت إشراف النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل. يشمل الإضراب نشاط سيارات التاكسي الفردي، التاكسي الجماعي، التاكسي السياحي، سيارات الواج، إضافة إلى النقل الريفي. وتم تعليق الإضراب في وقت سابق أثر تدخل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الجامعة الوطنية للنقل بعد تعهدات بالنظر في الملفات العالقة في أجل لا يتجاوز 31 أوت 2026 وبالحسم في ملف الزيادة في التعريفة خلال جوان 2026. واعتبرت الهيكل المهنية أن سلطة الإشراف لم تلتزم بالتعهدات هذه واتهمتها بانتهاج سياسة المماطلة وعدم التعاطي بالجدية المطلوبة مع مطالب المهنيين واللي مدفعها لتفعيل قرار الإضراب. الأخبار الثاني، منظمة الأطباء الشبان تدين الاعتداءات على الأطباء وتدعو لتحرك احتجاجي. أدانت المنظمة التونسية للأطباء الشبان بشدة الاعتداءات اللي استهدفت عدد من الأطباء داخل المؤسسات الصحية العمومية، وعبرت على رفضها المطلق لاستمرار المناخ متاع العنف اللي بيت يهدد سلامة مهنيي الصحة أثناء أداء المهام متاعهم. وأوضحت المنظمة أن الأستاذ المساعد في جراحة الكلى بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير الدكتور محمد حلمي تبقى تعرض لاعتداء داخل مقر العمل متاعو، أسفر على كسر على مستوى الأنف استوجب تدخل جراحي عاجل ومنح راحة مرضية لمدة 28 يوم كما شمل الاعتداء الدكتور فراس طقطق بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان. واعتبرت المنظمة أنه الاعتداءات هذه ما هيش حوادث معزولة بل تمثل نتيجة مباشرة لتراكم سنوات من التسيب وغياب إجراءات الحماية وتدهور ظروف العمل وانعدام رؤية جدية لمقاومة العنف المسلط على مهني الصحة. وأشارت أن الدراسة الوطنية اللي نشرتها في ماي 2026 وثقت الإشكاليات هذه من غير ما تلقى أي تفاعل من سلطة الإشراف. وزارة الصحة ووكالة تقييم المخاطر تقدمان إرشادات حول الاستخدام الآمن للمكيف. أوصت وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر نهار الجمعة في بلاغ مشترك لهم باتباع جملة من الإرشادات لاستخدام أجهزة التكييف بطريقة صحية وآمنة تمنع من ظهور مخاطر صحية على المستخدمين، في مقدمتها صيانة الأجهزة هذه مرة واحدة على الأقل سنوياً. عدم تجاوز فارق 7 درجات بين الفضاء الداخلي والخارجي، تهوئة الغرف يوميا لمدة 10 إلى 15 دقيقة. أبرز أيضا البلاغ ضرورة تنظيف أو تغيير الفلاتر بانتظام، ضبط الحرارة بين 26 و 27 درجة مئوية، تجنب التعرض المباشر لتيار الهواء البارد، وعدم استعمال المبيدات الحشرية في غرفة مغلقة ومكيفة. يشار أيضا حسب البلاغ أنه التفاوت الكبير في درجات الحرارة بين الداخل والخارج ممكن يؤدي لصدمة حرارية، ألام عضلية ومفصلية، واضطرابات تنفسية، فيما يتسبب إهمال الصيانة الدورية لأجهزة التكييف، في تناثر البكتيريا والفيروسات والغبار، ينتج عليها الهواء الجاف، جفاف الحلق، تهيج في العينين والسعال الجاف وجفاف البشرة. ونبهوا لضرورة الانتباه لظهور العلامات هذه اللي تخلينا نعرفوا أنه الهواء متاع اللي قاعدين نتنفسوا فيه غير نقي، وأنه المكيف ما هوش نظيف، وأنه عملية الصيانة لم تتم بصفة دورية. وآخر أخبارنا لليوم، ظاهرة النينيو تشتد وتخوفات من ظواهر جوية متطرفة، أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تقرير نشرته على موقعها الرسمي أنه ظروف ممكن صارت في المحيط الهادي المداري، ومن المتوقع أنه تزيد قوتها بسرعة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يزيد من احتمال حدوث موجات حر وجفاف وأمطار غزيرة وظواهر جوية متطرفة في أجزاء كثيرة من العالم. أكدت المنظمة أنها تعمل على تعزيز التنسيق وتقديم الخدمات والمعلومات المناخية ودعم الإنذارات المبكرة من أجل مساعدة الحكومات والمنظمات الإنسانية والقطاعات اللي تتأثر بالمناخ كما الزراعة والصحة، ودعمها في التأهب لمواجهة الأثار المحتملة. ويشير التحديث الشهري بشأن المناخ الموسمي العالمي اللي تصدر المنظمة إلى التطور السريع لظاهرة النينيو وتحولها لظاهرة قوية خلال الفترة من جويلية لسبتمبر 2026. وكانوا هذوما أهم أخبارنا لليوم في ريفو إكسبرس. ريفو إكسبرس توصلنا ل 28 دقيقة، نكملوا بالموسيقى معكم، نرجع بعد شوية في فقرة تونتون دو بلاد، باش يكون حاضر معنا المستشار الجبائي أنيس بن سعيد باش نحكيو على تحويلات التونسيين بالخارج. خليكم معنا في الاستماع الذي ونفهم صوتكم.
2: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجه دوب يوتيوب الفطور، تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
3: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
4: اريدو، طور عالمك.
5: كيف معانا It's Fun Time،
6: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الستاخ. Fun Time كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
2: ثمانية وثمانية وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم الكل، ما زلتوا تسمعوا في ويكاند على الكيف على موجات ديوانا فام. تدسويت الفقرة اللي تهم كل مشاغل التوينسة بالخارج. طنطن دو بلاد.
3: طنطن دو بلاد. طنطن دو بلاد.
4: طنطن دو بلاد.
2: في السنوات الأخيرة أصبحت تحويلات التوينسة بالخارج سواء المقيمين بصفة نظامية أو غير نظامية، إضافة المداخيل العمل عن بعد مع مؤسسات أجنبية، من أبرز الظواهر الاقتصادية اللي قاعدة تشهد في تطور متسارع. التحويلات هذه تجاوزت أنها مجرد دعم أسري بسيط وتحولت المصدر دخل مهم لعدد متزايد من الأسر، لكن الواقع الجديد هذه يطرح العديد من الإشكاليات الجبائية والقانونية. باش نحكيوا عليها تدسويت مع المستشار الجبائي أنيس بن سعيد اللي حاضر معنا بالهاتف. صباح الأنوار أستاذ، مرحبا بك معنا في ويكاند على الكيف.
5: صباح الخير أختي إيمان، تحية ليك وكافة العاملين بالإذاعة وكافة المستمعين، وإن شاء الله نهاركم سعيد.
2: نهارك أسعد الأيام أستاذ، وخلينا ننطلق ونحكيه شوية على الإطار القانوني والجبائي اللي نظم تحويلات التوينسة المقيمين بالخارج لتونس، ولأنه يختلف حسب وضعية الإقامة في البلد المهاجر وإلا لا.
5: شكرا. هو معنا نعطيه ساعة الرقم اللي نتاع التحويلات هذه إلى موفى شهر باي 2026 اللي بلغت تقريبا 3.7 مليار دينار بارتفاع 4.5% مقارنة بعام ناول نفس الفترة. هذا يعتبر مؤشر معناها هام وهام جدا، وهذا يدعو المشرع والحكومة باش تحسن من الأطر القانونية والأطر الجبائية للمواطنين المقيمين بالخارج، ومزيد التحفيز باش نعاونوهم انهم يقوموا بالتحويلات هذه اللي كما قلت سيادتك التحويلات هذه معناها منها اللي يمشي مساعدة للعائلات نتاعهم كدخل معناها يساهموا به الناس المقيمة البرة، وإلا باش يعملوا استثمارات في تونس في عقارات ولا في مشاريع وما إليه. دونك مهم جدا، وهذا زاد يعاون الدينار نتاعنا في الاستقرار نتاعو، خاطر الموارد نتاع العملة الصعبة ما عندناش موارد كبيرة برشا، تحويلات على المواطنين بالخارج والسياحة وبعض شركات التصدير معناها اللي تجيب في موارد بالعملة الصعبة للبلاد. بالنسبة للإطار القانوني معناها القانون يسمح باش نقوموا بالتحويلات، ما فماش حتى مانع باش تصير تحويلات من التونسيين المقيمين بالخارج معناها لتونس، وما فماش ضرائب زادة في العملية معناها بتاع التحويل. جبائيا ما فماش اقتطاع يصير وقت اللي يصير التحويل بتاع المبالغ، لكن تختلف الوضعية من مواطن إلى آخر حسب مفهوم الإقامة الجبائية، هل إنه هو مقيم جبائيا في تونس وإلا مقيم جبائيا البرة. دونك هذا اللي نجم يخلق بعض الإشكاليات، أما المبدأ هو تحويل المبالغ ما فيه حتى مشكل. معناها يمكن الحاجات اللي تخليهم المواطنين ما يعملوش تحويلات بالبنك ويلتجوا لأساليب أخرى، وإلا وقت اللي يروحوا هما يجيبوهم نقدا على خاطر العمولات البنكية مرتفعة، معناها فما لي كوميسيون يتخذهم البنوك وسعر الصرف زاد اللي يقع توظيفه على التحويلات هذية. هذه من الحاجات اللي يلزم معناها مراجعتهم من قبل المنظومة البنكية والبنك المركزي خاصة لمزيد تحفيز هالمواطنين هذوما على القيام بالتحويلات بالعملة لتونس.
2: أستاذ أنيس، أنت حكيت على الإقامة الجبائية في تونس أو الإقامة الجبائية في بلد المهجر، خلينا نزيد نفسر للناس اللي قاعدة تسمع فينا إشنية نقصده بالضبط.
5: هو المفهوم الإقامة الجبائية يختلف على مفهوم الإقامة متاع المواطن وين هو يعيش. إيش معناها؟ معناها ينجم يكون مواطن تونسي خرج هاجر البرة وهو أعزب خلى عائلته في تونس. راو يقعد مفهوم الإقامة الجبائية واللي راو في عدة حالات يلزم نرجع للاتفاقيات اللي مصحتهم تونس مع عدة دول. خاطر في الاتفاقية بتاع تفادي الازدواج الضريبي فما فصل يتحط في كل اتفاقية خاطره ما يشبهوا بعضهم تقريبا كافة الاتفاقيات. تلقى فصل يعطيك تعريف الإقامة. علاش يحطوا تعريف الإقامة؟ باش نجموا نفسه هل قول انه هو مقيم جبائيا في فرنسا ولا في تونس ولا مقيم جبائيا في ألمانيا ولا في تونس ولا مهما كانت الدولة ولا دول إفريقية وما إليك. دونك إذا كان واحد أعزب مشى هاجر البرا يخدم وخلى عائلته في تونس راو يقعد مقيم جبائيا في تونس. يقولوا مقيم جبائيا في تونس مش معناها راو مش يدفع ضرائب مباشرة زادا راو. على خاطر القانون الجبائي التونسي يقول لك إذا كان أنت عندك مداخيل ذات منشأ خارجي معناها وقت اللي يكون هو مقيم جبائيا معناها ولا عنده مطالب أنه يصرح بالمداخيل نتاعه في تونس الكل. إذا هو أخضع للضريبة في البلد معناها اللي يخدم هو راه ما يعاودش خمس مرة أخرى في تونس. معناها فما عدة تفصيلات معناها باش ما نخليوش العباد تضيع الفكرة. المهم هو أنه يلزم يفهم هو وضعيته جبائي هل أنه مقيم وإلا لا. مش يعرف روحه هل أنه عنده واجب التصريح وإلا لا. إذا كان مقيم جبائي ولي مطالب أنه يصرح. وكي يقوله يصرح مش معناها يخلص فلوس راه معناها هاني قلت لك في حالات عدة أنه يكون خضع للضريبة. خاطر تقريبا معظم الدول عندهم معناها سيستم تاع الخصم من المورد كما في تونس على الأجور. دونك إذا كان هو قطعوا له ضريبة في البلد الإقامة نتاعه ويخدم ما عاودش يخلط في تونس راهو معناها واجب عليه يصرح وكهو معناها هذا هو. دونك هذا تفصيل مهم معناها نحكي جبائيا بالنسبة لتحويلاتهم المالية راهو ما فيها حتى إشكال باش يقوموا بالتحويلات نتاعهم. بالعكس نحن نشجعهم أنهم نشوف المنظومة البنكية معناها والمنظومة المنظمة على خاطر هكاكا تفاديا لعدة إشكاليات. خاطر ينجم هو كمواطن مقيم بالخارج يجي معناها بعد ما يعمل التحويلات بتاعه للحساب بتاعه في تونس يجي يعمل استثمار في تونس يحب يشري عقار ولا وما إليه. وفما برشا معناها مواطنين بحكم انه كيف يشري ويسجل يسجل بطاقة تعريف إذا الجباية ما تعرفش عليه هو مقيم البرة ولا مش مقيم البرة. دونك وقت اللي تبعث له وتحب تعرف مصدر تمويل اقتناء العقار وقت اللي تكون فلوسه معناها حولها من الخارج وداخلة بمنظومة منظمة وإلا دخل بها في الحدود مع الديوانة وصرح بها في الديوانة فما تصريح ديواني راه مش دفع ضرائب جوست يصرح بأنه دخل عملة معاه معناها ومعلومة 10 دنانير معناها وظهر لي ولاد زاد عن بعد معناها شفت شكون يحكي من الديوانة ولاد حتى ينجم وهو في البط ومعناها يعمل التصريح هذا معناها بالتطبيق معناها مش صف في الديوانة في الحدود ولا اللي هو دونك هو كيف يصرح بالعملة نتاعه اللي جابها ويصبها في حساب بنكي في تونس تولي فما تراس نتاع المبالغ نتاعه اللي جابها وكيف يستثمر ويشري في تونس ما عنده حتى مشكل جبائي معناها تلافيا لعدة إشكاليات
6: نجم تصير مع الدولة أستاذ أستاذ احنا توا نحكيه على المقيمين في وضعية غير نظامية ونعرفوا أيضا عنا زادة متوانسة المقيمين بطريقة غير نظامية واللي زادة قاعدين يبعثوا في أموال للعائلات متاعهم. هل أنه الناس اللي تبعث في فلوس بالطريقة هذه ممكن تواجه إشكاليات قانونية أو جبائية وقت اللي تحول الأموال لعائلتها في تونس؟
5: هو رو المبدأ كما العادة رو تحويل الأموال لتونس ما عندهم فيه حتى مشكل وهذوما راهو للأسف بحكم أنه ما ينجمش يكون عنده حساب بنكي في البلاد اللي هو مقيم فيه بحكم أنه بطريقة غير نظامية خاطر غاديك يشترطوا عليه باش تكون عنده بطاقة الإقامة ولا عنده سند إقامة قانوني باش يحل حساب بنكي ما ينجمش يحل. دونك يستعملوا آليات التحويل من عرش كيما معناها برشا كيما مش ما نعملش إشهار كيما يستر اليونر مثلا ولا من عرش معناها تطبيقات للتحويل معناها ينجموا يحولوا بها بالعملة معناها بالطريقة هذه ما فماش مشكل خاطر فما تراس كيفاش تبعث
6: الفلوس
5: وشكون اللي قبض لهنا. ما يمكن الإشكال يطرح في طريقة أخرى في حاجة أخرى أنه السيد هذا اللي مقيم بطريقة غير نظامية يبعث لشكون لهنا البوه أم أخوه ومن بعد يشريوا له عقار باسمه معناها بتوكيل بمقتضى توكيل
6: أي.
5: وقتها ينجم يكون هالمواطن هذا اللي مقيم بطريقة غير نظامية وما عندوش ما يثبت اللي هو المداخيل, ما عندوش إقامة جبائية
6: في البلاد,
5: وما عندوش ما يثبت اللي هو دفع ضرائب زادة في البلاد هذيك, باش يلقى روحه معناها يمكن في إشكال مع إدارة الجباية لدفع الضرائب على هالأموال اللي استثمرها مش الأموال اللي حولها, على خاطر الرقابة الجبائية لا تقع على الأموال التي يقع تحويلها, حتى البنوك وإلا اللي هو إذا يثبتوا في تبييض الأموال, معناها إذا الأموال ما هيش شبهة متاع تحويل من معناها في تبييض أموال ولا إرهاب ولا تهريب ولا اللي هو ما فيش إشكال, معناها ما هاني قلت لك يلقاو عندهم مشكلة جبائية ما عندهمش إطار قانوني يحميهم للأسف, ولو أنه معناها ماذا بينا زاد المشرع والدولة تعرف اللي للأسف معناها عن برشا عباد هذه الفترة الأخيرة بعد الثورة بطريقه غير نظاميه, فما اللي ما تسويش وضعيته معناها مع في بلاد الاقامه باش يعمل اوراق وما اليه, يحاولوا يلقاو طريقه جبائيه انه حتى كي باش يدفع, خاطر اذا يدفع يجيب في العمله الصعبه نعطيوه اعفاء مثلا 20% 50% 30%, ما نعرفش معناها
6: نسهلوا العمليه ونعملوا لها اطار اللي يشجعهم انهم يبعثوا بالعمله الصعبه هكا استاذ.
5: هذا هو هو معناها الفكره
6: معناها. باش نختم معك استاذ في علاقه خاصه بالناس اللي قاعده تخدم عن بعد, الناس اللي تتلقى بصفه منتظمه تحويلات ماليه من الخارج مقابل خدمات يقدموها على عن بعد, نحكي على اللي يعملوا الفريلانس, هل انه تعتبر التحويلات هذه دخل خاضع للضريبه, وشنية افضل طريقه لتسويه الوضعيه الجلبائيه وتجنب الاشكاليات؟
5: هذوما اللي يعملوا في الفريلانس ويخدموا عن بعد من تونس, معناها هذا نشاط خاضع للضريبه حسب معناها القانون الجبائي التونسي, وفما المبادر الذاتي اللي هو تعمل معناها اطار قانوني لتحفيز هالشباب هذوما باش يتنظموا ويكون عندهم معناها اطار قانوني وجبائي واجتماعي معناها ليهم هما بالذات. الاطار هذا راه تعمل من سنه 2020 في مرسوم وقت الكورونا, واخر حاجه انه المنصه نتاعها تعملت في نوفمبر 2024 وفي قانون الماليه 25 وقع ذكر معناها انشطه الابداع الرقمي, وفما نص تطبيقي كارو خرجت ونحكيه على تقريبا عام ونص باش يعطي القائمه نتاع الانشطه هذه باش ينجموا يتمتعوا بهالنظام هذا, على خاطر النظام الجبائي هذا نظام تحفيزي ما يخلصوش, معناها يدفعوا ضرائب رمزيه 50 دينار في التريميستر, ماهوش معناها نسبة من رقم المعاملات ولا اللي هو دونك, وعندهم حد أقصى معناه ما يفوتش 75 مليون في العام معناه رقم المعاملات بتاعو, هذا ينجم يعاون الشباب باش يكونوا في إطار قانوني منظم, وينجم يكون عندهم زادة تغطية اجتماعية يخلص على روحه السينسيس يكون عنده تغطية اجتماعية يعاونهم باش يتنظموا. للأسف أنا قلت لك الحكومة لم تصدر بعد النص التطبيقي, أما حاليا في ظل هالفراغ اللي موجود راهم مطالبين أنهم يكون عندهم معرف جبائي عادي ويدفع ضرائب معناها عادي, هذا اللي يخلي العباد معناها تهرب من أنها تتنظم, على خاطر يلقى روحه عنده برشا واجبات معناها جبائية تصريح شهري ونسب الضرائب نجم تكون في حالات مرتفعة زادة, دونك هذا اللي ما يشجعهمش باش يدخلوا في اطار قانوني منظم, ولو انه راهو كي تجيهم التحويلات للبنك راهي البنك تسائلهم راهي تقول اعطيني مصدر هالاموال منين جاتك, معناها خاطر انا قلنا البنك تلوج على تبييض الاموال ولا الارهاب, وزاد من شيرة اخرى كي تكسر المعاملات يقول له انت ما عندكش باتين ده ما عادش نجم نخليك تقبل الفلوس هذوما, معناها دونك هذا علاش المشرع يلزم يدخل والحكومه باش يعاون هالناس هذه باش تتنظم, خاطر حتى هما زاد عندهم تحويلات.
6: واضح استاذ انيس بن سعيد المستشار الجبائي, كل الشكر ليك على التوضيحات اللي اعطيتها لنا اليوم في طونطون دو بلاد.
3: طونطون دو بلاد, طونطون دو بلاد,
1: طونطون دو بلاد.
6: موصلين معاكم في ويكاند على الكيف, موعد مع الأخبار بعد شوية أخبار التسعة بصوت زميلتنا أميرة مقني, ونرجع نوصلوا بقية فقراتنا في ويكاند على الكيف, ما تبعتوش.
7: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
8: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
9: اريدو طور عالمك.

0: بوبليسيتي.
1: تحب تحكي
0: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام صوتكم.
5: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، مندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من البرا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين فلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.
6: صيف السنه مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنه الكلنا على موجه الفرجه مع فيبر تي تي.
7: ديوان فام فلاش نيوز.
8: وجزوة تسعة ديوان فام، عسلامة. المكلف بتسيير بلدي تونس سماح دلدول تؤكد خلال زيارة ميدانية أدتها الجمعة إلى السوق البلدي بسيدي عبد السلام بالعاصمة، تؤكد انطلاق مرحلة عدد بناء وتهيئة هذه السوق بما يستجيب لمتطلبات السلامة ويحسن من ظروف العمل، وشددت على ضرورة استكمال عمليات التنظيف ورفع مخلفات الحريق في أسرع الأجل بما يضمن سلامة المواطنين وانطلاق مرحلة عدد التهيئة وفق بلاغ نشرته بلدية تونس. جمعية خريجي المدارس العليا تستعد لإطلاق نسخة 2026 من شهر الكفاءات التونسية بالخارج الذي ينتظم من 15 من جويلية وحتى 15 من أوت تحت شعار يركز على الذكاء الاصطناعي بهدف تعبئة الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج للمساهمة في دعم التنمية والابتكار. ويعد المنتدى العالمي لتونس المقرر تنظيمه يوم 21 من جويلية بالعاصمة تحت الشعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي أبرز محطات التظاهرة، حيث ينتظر أن يستقطب أكثر من 2500 مشاركة و150 مؤسسة وشركة ناشئة، إلى جانب أكثر من 80 متحدثا من تونس والخارج. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من أن تطور ظاهرة أنينو بوتيرة سريعة بين شهري جويلية وسبتمبر سيزيد من موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم خلال الأشهر القليلة القادمة. وأكدت أن الظاهرة ستساهم في رفع متوسط درجات الحرارة حول العالم مع توقعات بجفاف الأمريكيتين وجنوب شرق آسيا مقابل أمطار أعلى من المعدلات واحتمال فيضانات في شرق إفريقيا، داعية الدول لاتخاذ إجراءات مبكرة تجاه ذلك. انطلاق مراسم التشييع الشعبي للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي صباح اليوم في طهران وسط مشاركة ألاف الإيرانيين بعد أكثر من 4 أشهر على اغتياله في اليوم الأول من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة والاحتلال. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فام بونت. إلى اللقاء.
9: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
10: 9.2.

0: بوبليسيتي.
1: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
2: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
3: اريدو طور عالمك.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار
1: الجزء الجميل من ويكاند على الكيف وقت اللي يكون وقت اللي يجي شكون يونسني في استوديو تعرفوني انا اكل وحده اللي عشتها في صباح الخير تونس موسم كامل باش تلقاوني مع بيا استوديو بالعبيد على امتداد الموسم الكل في ويكاند على الكيف اكيد توحشتوا صوته يطلع علينا ديما بالشغب نتاعو ومن اللي جاي ما خليش حد ما نبرش عليه هوني في استوديو كوتش بشير عياري صباح الخيرات مرحبا
2: صباح الفل صباح الخير ايمان صباح صباح الخير لتوينز صحابنا جدد نتعرف عليهم صباح الخير للمستمعين والمشاهدين اللي شاهدوا فينا في اللي باج بتاع الريزو سوسيو بتاعنا والكل إيمان حقيقة أنا راني جيعان حديث دونك تحملني في ثلاثة ولا أربعة دخلات
1: وتبعد نرجع لك ربي تستر من دخلات بشير ربي تستر أمنت ياه وليت ياسر متكبر علينا ملي وليت تظهر في الديوان ما عادش يجاوب على المساج خلنا نحكي لكم بشير شا ما عادش يجاوب على المساج مساج نبعثه يقعد حتى ثلاثة أيام نطلب حتى بالتليفون عادي ويتفكرني في آخر النهار قولي ديزولي إيمان راني كنت لاهي باش تشوفوا الشهرة شنية نجم تعمل وتشوفوا إنسان معناه كيف هكا تحطه في الميديا كيفاش ينجم يتقلب

0: بجو بوليتيك فرحانة برشا باستقبالهم في الويكاند على الكيف فقرة اللي تقريبا باش نخصوها للتوأم بصفة عامة وعنا برشا تويمة في تونس باش تراهم تباعا إن شاء الله معنا في السيزون هذية. نبدأ بأحمد رمضاني. صباح الخيرات.
1: صباح الخير وصباح الورد لكل المستمعين.
0: مرحبا
1: إن شاء الله بدرت خير ونوعد الناس والمستمعين أنه باش تكون أحسن حصة في الصيف إن شاء الله.
0: إن شاء الله أكيد بوجودكم.
2: إيمان حسين ما عندوش مشكلة معنا كاميرا يحط الديجيتال وعطي لاجم يحط الكاميرا المقابلة أحمد دول الكاميرا المقابلة محمد.
0: حسين خليني نقولكم حسين هو اللي خليني نكتشف أحمد ومحمد على فكرة. هو أول واحد صور معهم في وقتها بريود للكلوب والمكشخة. دوك حسين هو اللي كان سبب المعرفة بيناتنا. نحيوها برشا. بشير مصباح هو مش مفرق يقول لي من أنه أحمد أنه محمد أنه أحمد أنه
2: أنا
0: محمد.
2: عندي أستوسي ما
0: باش كمرت
2: بالحق أنا بويسك نتعامل برشا مع الصغار دونك لسيمي ننسى لسيمي اللي يعرضني يقولوا حبيبي
0: أكي حاو هذيك أسهل حاجة. محمد رمضاني صباح الخيرات.
1: صباح الفل والياسمين. يعطيك الصحة إيمان على الاستضافة هذه وشرفتونا ونورتونا لكل مستمعين كل.
0: مرحبا أحمد ومحمد توين تالك تكون بعد شوية معهم الدخلات والكوب دو موند اللي باش نحكيوا عليه والأخبار وكل واحد محضر الدخلة متاعو. نبدأ بيك محمد خلي هذيك ثلاثة دخلات باش يعديهم ورا بعضهم في 30 سكوند أعرف كيفاش تلخصهم.
1: في تراند الويكاند ما نجموش نتعديو على موضوع وما نحكيوش على الموضوع هذا. تجري الرياح كما تشتهي سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. إن الذي يرتجي شيئا بهمته يلقاه لو حاربته الإنس والجن. فاقصد إلى قمم الأشياء تدركها، تجري الرياح كما أرادت لها السفن، وجرت الرياح كما أرادت المغرب ومصر وبقية المنتخبات. موضوع تراند الويكاند الإتاحة بالمعنويات والتقليل من الأشخاص. باش نذكر بعض الأسامي. رافائيل فاندرفار قال لا أريد أن أكون قاسيا، لكن كل المغاربة الذين لم يكونوا جيدين للعب مع هولندا ينتهي بهم الأمر باللعب مع المنتخب المغربي. هولندا لا ينبغي أن تقلق كثيرا من مواجهة المغرب. واحد. اثنين، الإعلام الألماني كيف كيف قصر في حق المنتخب الباراغواي. إعلامي كبير قال مع كامل الاحترام باراغواي ليست خصما، إنها فريق من الدرجة الثالثة، الأمر أشبه بمباراة في كأس بين فريق من البوندسليغا وفريق من الدرجة الرابعة، وفي النهاية فازت الباراغواي على ألمانيا بركلات الترجيح. كيف كيف مبروك المنتخب المصري، ولكن موقع إعلامي رياضي 442 وموقع لتحليل التكتيك لكرة القدم توتال فوتبول أناليزيس توقع بفوز أستراليا والنتيجة فوز المنتخب المصري. شو نحب نقول؟ مهما طيحوا منك ومهما قلوا منك خذ بالأسباب وعقد العزيمة في ربي سبحانه والنتيجة بإذن الله تكون إيجابية.
0: هي الحقيقة بالحق يعني هما اللي صار مع المنتخبات النجمو نخلينا نقولوا نعملوا بروجيكسيون على حياتنا اليومية. قداش من الناس تقول لنا ماكش باش توصل، قداش من واحد يقول لك يا ولدي فاش قاعد تعمل، قداش من واحد يقول لك باش تقدهم انت هذوما انت سايب عليك، والكلام هذاك الكل ينجم يخلينا يحبطنا ويخلينا نوخروا بالتوالي. ولكن وقت اللي تكون عندك عزيمة، وقت اللي يكون عندك هدف واضح، وقت اللي تكون عندك ثقة في روحك صحيح. وقتها تنجم توصل اللي تحب عليه، والأهم من هذا إحساسك. تخيل صحيح. أنت الإحساس متاع الفخر متاعك وقت اللي تقف قدام الناس هذوما وتقولهم إيه بيان جليفي وعملتها صحيح. ووصلت وكسرت الكلام اللي قلتوه
2: وحتى كان ما توصلش إيمان. وعنا منتخبات كما الرأس الأخضر البارح خسروا 3-2 مع الأرجنتين. المنتخب هذا مع تولى منضوي تحت الفيفا عام 2001 حتى كي خسروا خرجوا الرأس مرتفع، معناتها عملوا اللي عليهم
0: وي.
2: معناتها تعمل اللي عليك تنجح ولا ما تنجحش، المهم انت عملت 100% تاعك.
0: اعطيت يعطيك الصحه، اعطيت للحاجه اللي تعمل فيها واعطيت الحاجه اللي تحبها.
1: هذاك علاش على قدر اهل العزم تاتي العزائم، وتاتي على قدر الكرام والمكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العذائم.
0: محليهم الأبيات اللي اخترتهم محمد واللي متمشين الحقيقة واللي بيش تكون رسالة لكل واحد قاعد يسمع فينا, رسالة لكل واحد قاعد يسمع برشا في إثبات العزيمة وبرشا الكلام اللي ما تخليهوش يقدم. دونك هذو ما هما من الكورة من الحاجات اللي تحبوهم, فما قصص اللي تنجم تكون أسوة لكم في حياتكم اليومية. أحمد شا عندك في ترانت؟

0: الويكاند اليوم حبيت كلمة تتقال في المجتمع التونسي اللي هي الروح كذبانة. كانت كلمة نسمعوها اليوم واللي توقع نعيشوه. حسب تقرير اللي هبط في نيويورك بوست، متوسط العمر المجند الروسي الجديد من لحظة الاستدعام تاعه لبدء التدريب حتى مقتله في منطقة القتال مدة ما بين 10 أيام لثلاثة أسابيع، للأسف اللي هو نفس عمر الذبانة. نضحكوا نتأسفوا على شيء هذا، أكيد نتأسفوا لأرها رواح بشرية، ولكن تعرف ولد قيمة الإنسان في أماكن كما هكا بلدان حروب لا تسوي شيء. خطورة البقاء في دول تمر بحالة حرب لازم المغادرة الفورية، هذا نصيحتي. فما نسل توا تسأل تحب الكونترا لروسيا، كيفاش نطلع نخدم في روسيا، كيفاش نمشي نقرأ في روسيا، الآن يحبوا يمشوا يقرأوا في روسيا، الآن يلوجوا يحبوا يمشوا يخدموا في بولاند، اللي هي بولاند الآن منطقة حرب مستقبلية في قادم الأشهر حسب تقرير اللي نزل البارح. كيف
1: هذه التقارير الجديدة في علاقة بالحرب الروسية الأوكرانية وآخر الإحصائيات وآخر الدراسات في علاقة بالموضوع هذية، واللي عنا جاليات تونسية اللي موجودة
0: في شرق أوروبا
1: الغديكة، وجاليات اللي قاعدة تخرج وقاعدة تحكي، وفما بالحق مناش اليوم حاطينهم أون فالور، ولكن مهم جدا أنه إن شاء الله في فقرة طنطن دو بلايد اللي باش نتفقدوا الجاليات تقريبا التونسية في الدول الكل، واللي قاعدين يعيشوا في ضغط كبير. إن شاء الله ربي يحمي كل التوينسة في كل البقاع يا رب. كوتش إيش عندك؟ أي جيب لنا سبور سيرمو باش يقول لنا راكم حالتكم حليلة.
2: باش نحاول نشكركم الحقيقة، وباش نسألكم سؤال. وأنا نتصفح إيمان في مواقع التواصل الاجتماعي، عرضت لي الحقيقة دراسة تقول أنه الشخص العادي اللي ينقطع على السبور 10 أيام ولا 15 يوم، نسبة تدفق الدم في عروقه تقل بنسبة 20%. وتوا نحب نسأل السؤال اللي الحقيقة قاعد مقلقني، العباد اللي ما هيش تعمل في السبور كيفاش عايش؟ يا أخي تعرفوا يا أخي بربي السنساسيون تاع الدوبامين والسنساسيون اللي تتحس بعد حسة السبور وبعد الاكتيفيتي فيزيك، باش قاعد يتعوضوا فيها ولا تعوضوا فيها بالحاجات اللي من
1: بالشوكولاتة بالمكلة البنينة.
2: دونك لاحظوا زاد حاجة أخرى، أنه جدودنا حتى كي توفيوا الله يرحمهم الكل توفيوا في صحة جيدة. دونك نرجع ونقول راه السبور ماهوش هو اللي باش يطول لك العمر، خاطر العمر بتاعك هذاك فيكس، أما راه يخليك توصل نهار آخر لآخر العمر بتاعك كنت في صحة جيدة. نعرفوا زيادة حاجة أخرى اللي توا مكثر الرجال اللي يوصل لأربعين سنة، سامحوني في الكلمة نقولها، نقوله قوس، هو رو في الأربعين سنة ميسالش خنقولها زيادة بلغة بتاع الشعب، رو في طمكو. دونك نعرفوا زيادة حاجة أخرى ميسالش خنزيد ننزل شوية، التو تاع التستستيرون في العالم قاعد ينقص، وبما فيه وأكثر سبب في النقص هذا هو عدم ممارسة النشاط الرياضي. يا ولدي براو ترانيو، يا ولدي قوموا تحركوا، وقوموا كل يوم لازمك تعمل ساعة سبور، وما عندك حتى عذر انك ما تعملش حصة سبور متاعك. وديما نقولها إيمان، وأنا كل ما نتعدى بحديك نقولها، راك ما تستحقش انك تسأل دو سبور وانفستيسمون، راك راو تستحق انفستيسمون في وقتك، في عوض انت كما قلت ناكل حاجة حلوة وحاجة شوكولاتة وشيخة وكالجو ذاك، لا الساعة ذيك برا امشي تحرك فيها، وإن شاء الله ربي يشدنا
1: يهديكم، ربي يهديكم مش نخرج نجري. أنا تاو سمعت حسيتوا منعرش مع شكون يحكي، أنا جوي بهم اللي عرفت الكوتش قطعت سبور مش حتى وليدنا ترينا هذوما التراند الويكاند. أنا عندي تصويرة تراند الحقيقة، واللي لقات استحسان العديد من التوانسة، وإحنا المبادرات اللي قموا بها التوانسة نشجعوها. لواجيست تونس نابل حاط على الواجه متاعو ذوي الاحتياجات الخاصة مجانا، فحبيت نحيي برشا على المبادرة المميزة اللي قام بها، واللي برشا الحقيقة من تاكسيات من لواجيست من نقل جماعي، اللي الجانب الإنساني مهم جدا في المعاملات.
0: شفت صورة كيما هكا وقتها على الباك في فترة الباك، وفما واحد كاتب التلامذة متاع باك
1: يطلعوا مجانا، فربي برك لك على المبادرة هذية بالحق. يعني توينسا في مواقف كيما هكية من نجمو كان نشكروهم، من نجمو كان نقول نقول لهم ربي يفتح عليكم، راهي كالبلاصه اللي انت باش تعطيها بلاش، ما تعرفش ربي سبحانه كيفاش يعوضها لك، ما تعرفش ربي سبحانه كيفاش ينجم يبعد عليك اذى، ينجم يوصل لحياتك من خلال هكا العمل الانساني اللي قمت به. وان شاء الله يا ربي في ميزان حسناتك ان شاء الله. محمد عندك تعليق؟
3: اي ربي يبارك له، ربي يحميه وربي يكثر في رزقه ان شاء الله. حاجه حاب نقولها على ترند الويكاند، انه اقوى برنامج هو ويكاند على الكيف.
1: حاجه
3: نجم نقولوها على ترند الويكاند.
1: ترند هذا توا في الويكاند الكل. هذوما اهم الاخبار اللي نبداو بهم ترند الويكاند. بعد شويه احديث التويمه، بعد شويه توين تولك، بعد شويه باش ندخلوا اكثر في عالم محمد واحمد. استنونا على ديوان اف ام صوتكم.
4: بنت الويكاند مع ويكاند على الكيف.
5: Publicité.
6: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec AutoHaul, un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
7: عندك الانستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
8: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن بخمو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و 900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
9: أريدو، طور عالمك.

الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. خلي السام فايبس في الأب وعيش صيفك أم بلانفور. حفلة بليز وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتبعنا كل نهار مثلين الجمعة من العشرة لنص نهار مع رباب الفرجاني في السام فايبس على ديوان فام.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار. من السبعة لنص النهار.
2: انت 35 دقيقة. مرحبا بكم الكل, مرحبا بكل الناس اللي تحقوا بينا. نهاركم أسعد الأيامات, تسمعوا فينا في داركم, توكلتوا على ربي في الطريق, طريق سلامة للجميع, للناس اللي ماشية تبحر. صحة عليكم الكل, إن شاء الله تعديوا وقيت مزيان, استغلوا أوقات السعيدة مع الناس اللي تحبوهم, عيشوا اللحظات, طيشوا التليفونات واستمتعوا بكل لحظة في حياتكم. ربي يفضل لكم الغالين عليكم الكل. طول الفقرة الجديدة اللي معانا في ويكند على الكيف اللي هي توين توك. توين توك. وكان يسمع فيا صديقي رسمي يقول لي إيمان راهي ما هيش تولك, إيمان راهي توك, وإيمان ديما تغلط تقول تولك اللي هي توين توك. باش نقراو اللغة الإنجليزية بصحيح وما نغلطوش المستمعين. بعض الأسئلة محمد وأحمد في علاقة بحياتهم, في علاقة بالحاجات اللي صارت لهم. عنا تصورهم هما صغار. حسين خليني باش نسأل بشير يطلع ليش واحد فيهم وهما صغار. آية طلع لي شكون
3: هذه هكا ظاهرة التصويرة واحدة وعاملينها دوبل
2: دوبل.
3: تعرف أنا باش نقمر طول سامي وإحنا قبل في المدرسة كنا نعملوا كالشطر ورقة ونعملوها كالبيراميد ونحطوا قدام
2: لسم نقولها أحمد محمد
3: أحمد لسم قدام
2: ليه وإحنا نتفرجوا في التصور. سبحان الله سيرتو أنتم صغار معناها ما تنجمش. أنا بركة تصويرة بركة واحد يكاشخ واحد مغشش نجمت نطلعكم نجمت نطلعكم فيها سينو بقية معناها الصور بالحق. بسم الله ما شاء الله ربي يفضلكم, ربي يحفظكم, ربي يخليكم الوالديكم. كنتمكم تلقى مشكل وانتم صغار باش تطلع شكون احمد شكون محمد شكون كلاش شكون ماكلاش شكون رضع شكون مرضعش.
4: بعد الولادة كانت مشكلة كبيرة أنا شكون وكلت شكون مكلت ديما لازم جنبها شكون باش يفيقها.
3: لا ظاهر شكون كلي شكون مكليش
2: ظاهر. هو احنا قلنا له محمد علاش هز صحتك انت على احمد, جاوبنا احمد اش قال
4: ياكل في
2: ماكلت وماكلت احمد ياكل فيها محمد.
4: وبالرغم راهو في البريود الكورونا هو زيد صحته عليا زيد ميزان اكثر هو اكثر مني.
2: دونك انت بعد داك عملت ريكوبيراسيون فكيت
4: ولا والله قريب نرجع قد قد
2: قد قد هاك ان شاء الله ربي يفضلكم. خلينا نحكي على المواقف الطريفه اللي صارت لكم في حياتكم. مثلا شنو اكثر موقف طريف صار لكم بسبب التشابه بيناتكم وما زال يضحككم حتى لليوم؟
4: اكثر موقف مره تصورنا تصورنا كيما نقولوا تصور خصيت تصور انا بركة تصورت ومشينا باش نقيدوا بنفس التصور
2: هذوك بيان سور
4: مسكينه اللي تخدم في الاداره قالت لها الدرجه تشبهوا لبعضكم قسمته منها ثلاثه ثلاثه قلت لها اي هذوما نتاعي وهذوما
2: نتاع احمد. شنو المواقف شنو المواقف الاخرى اللي تتفكرهم انت هكا احمد قعدوا يضحكوكم بسبب الشبه نتاعك؟
4: موقف نتفكروا كانت عندي صديقه عاد محمد مشي مع صديق زاد كيف كيف وانا كيف كيف عاد جبدت صديقتي جبدت محمد وقالت له خليهم وحدهم.
2: اي
4: هي ما في بالهاش اللي انا احمد
2: ضيعتكم الزوز معناها
3: هذا هو والله اللي بدي كنتش لسأله بيبين نقوله توكي واحد مثلا يبدأ يخرج مع صديقة ونهارتها قالق بيحب يخرج يبعث
2: هما في الامتحانات ودخلوا معناها فما شكون دخل في بقعة صاحبه
4: احمد عدي الامتحانات وجاب لي فيهم نتائج باهية
2: وانت العكس
4: ما شجعوش على شيء هذا
3: هو فما مع تفهم دي ماتير انت باهي فيهم وهو العكس
4: اي موجود اي حتى في عادي
3: عادي كل شيء
4: في قطري حتى في الباك سبور عديت مرتين انا في الكورس فيتيس
2: ليه عادي ليه عادي اسمع باش يرجعونا بتويلي تو
4: نستناو بلاغ من وزارة التربية
3: ولا يطلعوا عادي كل
4: اي في كورس فيتيس عديت مرتين خاطر نجري اكثر منه كنت
2: ما فقوش بيكم
3: ليه لازمهم بحث معمق نرجعوا لهم 20 سنة
2: ليه دوسي فساد قداش بك قداش
4: 2014
2: باك 2014 هذا سي بون قاعد يسمع فينا باش نرجعوا نبرمجوا باك 2014 في الطبيعة متاعكم تو خلينا نحكي شوية طبيعة، شكون أكثر هادي أكثر، شكون مشاغب أكثر، وإلا في الطبيعة تتفقوا تماما ومتشبهين؟
4: كي كنا صغار مدة بمدة، مدة مرأينا هيش ومدة هو هيش، وفي طبيعة أخرى أنا نعطي فرصة مرتين وثلاثة فرص، أحمد من الفرصة الأولى ما عادش يعطي للشخص الآخر اللي غلط فرصة أخرى.
2: يعني أنت بتتر أكثر تسامحة.
4: أي. وهو لي وعنده الحق في بعض النقاط.
5: أنا انتبه حكمة اليوم تعيمين لقلقك موفون.
2: خرجوا من حياتك.
5: فما حاجة أخرى ديما يلاحظوها الناس، يقولك محمد أكثر رزين. الحق مزل. يقولك محمد أكثر رزين. منعرفش هاديش يقولوا أكثر رزين، ولكن
2: يعني هو شكو يعني محمد. هو محمد يعني هكا في المواقف متاعو فما أكثر رسالة. تعاركتوا أحمد ومحمد، شكون اللي يطلب اسمح له؟
5: والله هي الزوز العركة متاعنا صوتة فيهم، خلينا نقول مش عركة، ما توصلش العركة، وكل صوتة فيهم ما يفوتش 30 دقيقة.
2: وشكون اللي
5: حكا حد أقصى الأغلبية دقيقتين ثلاثة دقائق، ومن بعد واحد فينا هكا يرجع يسأل سؤال، يحكي حكاية، يجيب حاجة لخوه ياكلها، دونك ما تتويش ما تكبرش.
4: اللي بعضنا هكا قالوا سامحني،
5: حتى نقولوا نطلب السماح راهو عادي على الاخر، معنيش عقد من تطلب السماح كي تبدا غلط.
2: اوكي، هذايا معناها في علاقتكم ببعضكم. بعد شوي باش نحكيو على موضوع الاخوه اللي هما اقترحوه الاولاد انه يكون الدبام نتاعنا في توين تورك، ولانه العلاقه هذه نتاع الاخوه ما زالت محافظه على خليني نقول الرقي نتاعها والعمق نتاعها داخل العائلات التونسيه والا شنو الحاجة اللي واحد فيكم يعملها خير من الآخر؟
5: خير من الآخر التطيب.
2: التطيب.
5: شيف محمد.
2: شيف محمد طيب.
4: هنا طيب، وهو أوكي يحضر لصحنا ويحضر الطاولة.
2: المهم يعني أنت شيء ما تعلمتش منه حد شيء.
5: كهو خلي هو يطيب، شو كما تعلمش مكون خير.
2: خير هكا في رأسه هو.
5: كعند محمد.
2: تلقاها في رأسه هو. إذا كان خيرناكم مثلا باش تعملوا تحدي كل واحد فيكم باش يعيش حياة الآخر، ديزون حياة الآخر، شنو أكثر حاجة ممكن تكون صعبة؟
4: العمليات اللي هو مر بهم، هو عمل زوز عمليات وأنا ما عملتش حتى عملية، لكن ممكن نحط روحي في بلاسته ونحس بها على الآخر، خاطر مر بظروف صعبة وكنت في جنبه.
2: كنت في العمر قديه؟
4: في العشرينات.
2: في العشرينات.
5: أول عشرينات.
2: لطف عليك أحمد، نتخيل كنت فترة صعيبة عليكم.
4: منهم مرة كنا نجم نحكي مشهد نسخايب خويا مات.
5: أن المشهد هذاك اللي حبيت تحكيك كمش سني أنت سويت، حبيت ديجا باش نجاوبك نفس الحكاية، أنه أنا دم يخرج لي من راسي وخشمي، وعبارة واحد يموت سقية ترعش، وهو عاش المشهد هذاك يعني. وانا في حالة
4: وفما كشكوشة
5: غياب على الوعي،
4: وليت نشاهد له إيمان
5: يعني كيفاش هو عاش المشهد هذاك أصعب مشهد نجم كتقولي تحط روحك في بلاست ومن عرش يمكن نجم من جده المشهد ولا ما نجمش. الفايدة الحمد لله هو مر وكان صحيح وواقف
2: يعني يعني وانت عشت معناها معناها الموضع هذيك وتخمم في خوك كيفاش نجم يحس في اللحظه هذيك، والعكس بالعكس. محمد هكا متفكر الحكايه. الحمد لله لاباس احمد، مازلت الجوز الحمد لله. سبحان الله، ابتلاءات تجينا في حياتنا يتعدى كها.
3: سؤال بلي صغير تو نعرفوا احنا الاخوات، خويت عادين انتو ما زاد خويت عادين، اما الاخوات اللي ما همش توامة كل واحد عنده حياة خاصة وعنده اسرار ما يقولهمش الاخوات. انتو ما عندكم اسرار، عندكم كل واحد حياة خاصة
2: انا سؤالي من بعد اذا مش نقول شني السر اللي مخبيها على اخوك.
3: هو حرف مستبق زمني،
4: ما فما حتى سر، كل شيء نحكيه لبعضنا، مش حتى ولو انا تحطيت في الوضعية هذيك في بلاستو هو نعرف شنو نجيب ولا شنو نعرف شنو نعمل. هذيك علاش ما يتخبش.
3: ايوه علاش اللبسه ديما كيف التوام الكل
5: من اللي صغار. صغار هك شوف التصاور ومشيت معانا الحكايه
2: قعدت للي كبر. ما تعجبكش مره حاجه هكا ما تعجبش محمد تختارها
5: ساعات هكا مريول ولا حاجه نقعد ونختاروا ولا نشيروهم الزوز. كان حاجه عجبتني انا اكثر ناخذوا زوز حاجات ناخذ خاطر وياخذ بخاطري.
4: اكيد عايشين ديما الدنيا هذه لازم تعيشها بقوانين وبنقاط، اللي فيك قبل هو اللي يختار الحوايج النهار هذاك.
2: اللي فيك قبل. دونك اذا كان واحد فيكم البس اللبسه الاخر
5: اوتوماتيك
2: يلبس يلبس اللبسه هذيك. معناها ماذا بك انت ما عينكش باش تلبسها بالسيف عليك.
5: لازم تكون بكري
2: بالسيف عليك. حياه معناها عندها سحرها الخاص وحياه وقوانينها حياه التوأم. توا كان واحد فيكم كل واحد فيكم باش يوصف خوه بثلاثة كلمات، شنية نجم تقول على أحمد يا محمد؟
5: ثلاثة كلمات. الكلمة الأولى اللي برشا ناس مش قادرة تقولها، الحب، العزيمة والصداقة.
2: الحب والعزيمة والصداقة. بيه أحمد
5: الوصف لك. نبدأ أول وصف الشجاعة. ثاني وصف القوة. ثالث وصف الصدق. هذوما اللي تميز بهم محمد.
2: هذوما كل واحد كيفاش يوصف خوه. محلها العلاقة بيناتكم الحقيقة، اللي كل واحد فينا يتمنى انه تكون عنده شخص في حياته اللي ينجم يكون هو من غير حتى قناع، من غير حتى تزييف. خاطر ساعات مضطرين حتى قدام اخواتنا ما نكونوش احنا، نخبيوا عليهم حزننا، نخبيوا عليهم تحدياتنا، نخبيوا عليهم دنيتنا، نضطروا انه نكذبوا في بعض المواقف باش ما نعيشهمش. ولكن انك تلقى الانسان اللي هو مرايتك في الدنيا هذه، سي بالحق يهز معك الحمل، يهز معك الدنيا.
3: كنا نلوجوا على توأم الروح، وانتم ربي يرزق.
5: هذاك علاش كي قلت انتم اخوات، كي الاخوات الكل جيش نقاطع، كان نقول لك لا، راهو توأم عندهم علاقة خاصة ببعضهم. فما كلمة في تونسي يقول لك فولة وتقسمت على اثنين. بالحق فولة وتقسمت على اثنين.
3: وشكون أكبر فيكم؟
5: أنا بدرج، أنا تولدت قبله بدرج.
3: وفما احنا ديما نحب نقارن بال احنا ديما الكبير
2: عندك السلطة عندك سلطة عليه.
5: لا لا، ناس يسمع لي ونسمع له.
2: كل واحد عنده
3: كسر القواعد بتاعنا. ريت اللي عايشين وحده ايمان، هم عايشين طريق اخر جمله.
5: وساعات الفكرتي انا نجيبها وفكرته هو تبدا بها برشا، نحاول نجمعوا الافكار الزوز ونخرج بفكره كبيره مع اكثر.
3: سمحت عندكم اخوات اخرين؟
5: لا، كان احنا
2: كان هما. دونك هذيا الموندو نتاعهم. بعض المواقف باش نحط فيهم احمد ومحمد ونشوفهم اسكو يتصرفوا بنفس الطريقه والا لا. اختاروا انه الروبريك تكون بغنيه حبيناها واحنا صغار ومازلنا نسمعوها واحنا كبار، وسمعناها لصغارنا زيدا، اللي هي اغنيه انا واخي.

0: لا تنسى أخاك أنا وأخي الكوميك اللي ما ننساهوش ولي أحمد محمد يحبوه اختاروا أنه نبدأ به التحدي هذا. التحدي باش يكون فيه كرونو باش نعطيكم سؤال كل واحد باش يكتب الإجابة في ورقة ومن بعد نشوفوا هل أنه كانت نفس الإجابة وإلا لا. أعطيني بورسنتاج متاع تطابق الإجابات.
1: تعرف لاحظت حاجة وأنا نخزر لهم إيمان عندهم نظرة في عينين بعضهم أنا متأكد 150% بشي يجيبهم كيف كيف.
0: قل أنت تطابق متاع 100% به. نعطيكم الموقف الأولاني لنصي الكرونو تجاوبوا بعد كل واحد يقرأ لي الإجابة متاعه. عندكم فرصة تحققوا حلم العمر لازم كل واحد فيكم يمشي لدولة مختلفة لمدة 5 سنوات بدون لقاء تقبل وإلا لا. غنشوفوا الإجابة وبيانسور بالتعليل ترى خلينا نشوفوا قاعدين يكتبوا كان كملتوا سيبان يخو الإجابات متاعكم باش تحقق حلمة متاع عمرك حاجة أنت تتمناها تكون أحلامكم مشتركة نتخيل أحلامكم مشتركة زعما أما باش تبعدوا عندكم كل واحد باش يبعد 5 سنين بتتر تنجم تتحسن وضعية العائلة تتحسن وضعيتكم أنتم تنجم تحقق أحلام خوك كي تبعد عليه 5 سنين
1: ظاهرين حكين فيه برش الموضوع
0: هذا. خليني نبدأ بيك محمد شنية كانت الإجابة متاعك.
2: الإجابة متاعي واضحة وصريحة لا أقبل
0: لا أقبل دونك ما نبعدش على وانتي
2: أرفض
0: أرفض
2: قطعا
0: أرفض قطعا دوك مهما كانت الوضعية مهما كانت السيتوياسيون معناها
2: وخان نقول لك وصارت ولكن فرطت راي
0: كيفاش
2: تواصلت كنا نخدمه في الفلبين كنا عايشين غادي لكن من الأول صارت تواصل معينة باش نلقى نشد خدمة في الفلبين ونخدم مع شركة هذه لكن فرطت خويا باش يكون موجود معايا غادي
3: في التيم
2: وسافرنا الزوز ومشينا نخدموا بعض
0: مع بعضكم قلت لهم ما نجيكم كان ما يبدا معايا خويا دونك وقعدتوا بريود هذيك باهي هذيا دونك هذوما فغمي شورت اللي نحكي معاك لا في شهريه اللي نحكي معاك لا في كونديسيون خويا معايا ربي يفضلكم
3: باهي
0: انتم في ريستو جيت ماكله ما عجبتكمش تسكت والا تعيط لسيرفور باش يبدل هيك خنشوفوا في كونديسيون كيما هكا انت باش رش تعمل
1: انا ما ليه انا ما معروفه ما كلتش لي نهبط دونك ما عنديش الشوا
0: ما عجبتكش يا سيدي لقيت فيها حاجه هكا قارصه ما فيها مشكل
1: والله
0: باش يسكت ولا يعيط
1: لا نعمل ريكلاماسيون اما ما نعملش ريكلاماسيون للسيرفور اللي سيرفي معناتها نعمل ريكلاماسيون للجيران ولا المول الريستوران اللي انا فيه الحقيقه خاطر ديما السيرفور هذاك مسكين تجي في وجهه هو ديما لي ريكلاماسيون او هو ساعات يبدا ما عنده حتى
0: دخل احمد
3: صدقني صارت نهارين تالي
2: هذا الأسبوع
3: ولا صارت نهارين تالي مشينا ونحن نختارنا في ماكلتي نحب ماكلتي نحط فيها شنو نحب بصحن تونسي قعدت تحذيه ممكن 3 دقائق 4 دقائق ونقول له حط لي هذه حط لي هذه حط لي هذه هو من لو قال لي شنو خذ بلاستيك يعني وطنجيب قلت له راني ماكلتي نحب هكا وهكا
0: وكأنه
3: محمد ناكله كيف كيف من بعد كي جيت الماكلة نلقى فيها حاجات أخرى الكبار وغيره تغششت وقمت قال قاليش فما قلت له روحت لي هكا وهكا وهكا قلت له علاش يعني انا باش نقف نقعد نستنى هذاك كله ونقول له شنو نحب شنو ما نحبش باش من بعد يحط اللي في مخه هو
0: دونك تغششت
3: وغششت ومشيت
2: ولكن كل واحد ياخذ حقه عاود نرجعنا كيف كيف عاود نرجعنا البارح ويعطيه الصحه مولا المحل فرح بينا وخذ بخاطرنا
0: دونك في في العاده في موقف كيما هذا ابار لي تعاده في العاده ما تتغش وتعملوا رياكسيون زوز
3: على خاطر شوف الدنيا هذه على قد ما المجهود اللي تبذله على قد ما لازم يرجع لك ومن حقك زاد كيف كيف مش انت تضيع وقتك تقول راني نحب هكا وهكا ومن بعد الطريقه اللي يعاملوك بها الناس تكون مختلفه على المجهود اللي قدمته
1: عندي بوان كمان معاهم اللي انا زاد ما ناكلش كبار
0: واو نجم تكون خوهم زاد معناها السؤال اللي بعد ربحت 100,000 دينار جاك رزق اول حاجه تصرف فيها فلوسك شنو كل واحد يكتب قال لي فاروق فلوسك خليني نخمم انا فاش باش نصرفهم فاش تصرف فلوسك فاروق ما تقوليش شنو قاعد تخمم برشا
1: بشير
0: فياج حسين مش تعمل انت بالفلوس هاي قال لي مريم خل نعرف افكار من عندكم خاطرنا حرت فوق 20,000 سيبون حس روحك غنية سباب
1: انا جربت التيرابي بتاع لي فواياج
0: واو
1: وندمت على الفلوس اللي صرفتها في حاجات اخرى
0: حكاية فرغة محمد
2: ثم الحجة غلاء على الأخر حجة البابا ومي
0: حجة البابا ومي أحمد
3: نعرف اسم محمد خليت أنا
0: واحد مش حاجة أم بول مش عارس الخو
1: الزوز ما فهميش
0: الزوز ما زيلو
2: لكن خان نحب نقول حاجة على النقطة هذه نحن من اللي صغار كل ما تقالت قلت له كي نكبر إن شاء الله باش نعطيك مليار
3: وانا نستنى في المليار
0: في المليار وان شاء الله ان شاء الله توصل النهار تعطي ما نعرفوش على الدنيا دونك خوك يحب يعرس لك يحب يتخلص منك محمد مقلق ويحب في البيت يقعد في البيت وحده هذه مشكلتنا احنا الاخوات انه تقعد لنا البيت وحدنا ومعنا حدا حد وسبا دونك ازرب روحك خوك يحب يتهنى يتهنى عليك به باش نسال سؤال خد عندي برشا اسئله حبيت نقول اذا كان حبيته نفس الشخص
2: اي
0: كيفاش يكون التصرف
2: ما يصيرش
0: اكتب اكتب لا اكتب باش نقعدش هكا باش نعرف كل اجابه حبيته نفس الشخص سبحان الله معناها تتحطوا في موقف كيما هكا كيفاش نجموا تتصرفوا احمد ومحمد ما نجمش نسألك السؤال هذا أنت بيان سور بشير بشير جاوب عليهم الكل بشير يحب يلقى هكا ثنية باش يقول لي خويتي هذوما سيبا وأنا معاكم ونحب نكون معاكم تلمو عجبك الجو متاع العائلة بيه خلينا نشوفوا إجابة محمد
2: عمرها ما وتيت حبينا نفس الشخص ولكن عندنا اختلافات في الـ
3: تايب
0: في
3: الكريتير تخيب يا أي عطيوني تواوين الاختلاف مثالنا شو هو يقول لك طبيعة وشكل أنا مثل زوجة الأحلام يقول لك تبدأ ما تحكيش برشا اللي شيء هذا عكس محمد يحب تحكي برشا
0: خلي هو يحكي لنا أنت ما تحب تحبها
3: تبدأ ضعيفة
0: وتبدأ ضعيفة بمحمد
2: أنا نحب حكاية وكيرفي
0: أي معناها هذايا في في الخيار
3: ما يقول لك أول حاجة تجذبك
0: أي أما أعطيني معناها أنت تحب مرأة هادية كالم تمشي مع طبيعتك معناها هذية
3: شو الواحد يبدأ عنده ظروف الحياة تبدأ صعيبة أو ظروف حياة يعيشها الراجل يوميا من يقوم للليل دونك ماذا بيك يروح للدار يلقى مرأة هادية وراي ذلي
0: خيار
3: خليه بشغدوة يبدأ نهار وزادة كيف كيف بنشاط وحيوية
0: محمد يحبها تخرن يحب من يوصل للدار وهي تبدأ تحكي له يا رمصار
1: أنا أكد لك إيمان تلمو منظمين هما حتى الكريتير تاع الزوجة المستقبلية حطوهم ديفيرون معناتها حطوهم ما همش كيف كيف باش ما يتيحوش في المشكلة
0: في المشكلة نفس الشخص دونك محمد أنت ماذا بيك أنت هو في تبايحهم بالحق محمد يحكي أكثر من أحمد دونك أنت ماذا بيك عبد اللي فريمون
2: أكيد يناقشني ويعطي الفكره نتاعه وحتى كان باش نوصلوا الحاجه نوصلوا لها مع بعضنا وفكرنا
0: مع بعض هذه حياتهم هذه خياراتهم هذه العيشه نتاعهم عيشه الحقيقه محلاها نراوها من بعيد فيها برشا تحديات اكيد كما اي شاب تونسي يعيش في تونس عنده احلام عنده طموحات ولكن انك تلقى شخص معاك اللي يدز معاك اللي وقت اللي انت تطيح هكا تلقاه هو السند نتاعك وقت اللي تطيح هو تلقاه هو زاد يهز معاك هذه هي العلاقه الجميله بين الاخوه اللي نحبوها بديت الساعة يا جماعة سيبوت وعندي الأخبار ما خلطناش باش نحكيو على الموضوع متاعنا لليوم مي أكيد باش يكون عندنا الوقت باش نحكيو عليه إن شاء الله غدوة برشا تفاعلات محلاها على اليوتيوب تحية لكم الكل يقول لكم محليكم مزينكم إن شاء الله نهاركم مبروك احنا عندنا موعد مع الأخبار تود سويت مع زميلتنا أميرة مقني نرجع بعد نوصلوا المشوار في ويكاند على الكيف ما تبعتوش
4: انتم تسمعوا في ويكاند على الكيف
5: ببليسيتي
6: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت اما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس
7: باش تقعد ديما قريب لتونس والاهلك واصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتساندك باش تسهل عملياتك البنكيه وتحقق مشاريعك في تونس باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900 مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس
8: جو الصيف واللي فاكانس ما تنجم تعيشو كان بتوتال لوك كل تندنس
9: مع متجر ميلانو عادي صيفك بسوبر برومو على كيف كيفك
8: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دو ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي
9: متجر ميلانو العلامة الاولى في تونس
10: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كاتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كاتالوج خليلي خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص
11: امشي لعزيزة
12: مع انترنت تي تي صيف السنة الكل على موجة الفوت والماتشوات تمتع بجو الكرة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي يهزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت
9: الموسيقى نون ستوب على ديوان افام

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. D1FM. Flash News.
2: مجازو العشرة ديوان فهم عسلمة. ممثل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوضحون خلال اجتماعهم بلجنة القطاعات الانتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوضحون البرنامج الخاص بإعادة تكوين قطيع الأبقار والذي يرتكز على جملة من الإجراءات من بينها إقرار منح استثنائية لفائدة صغار المربين والتكفل بفوائد القروض المخصصة لاقتناء الأراخي والإعفاء من المعاليم والأداءة الموظفة على توريدها إلى جانب دعم إنتاج الأراخي المؤصلة محليا واعتماد تقنية تقييم الجينوم والبذور محددة الجنس بهدف تحسين السلالات والرفع من الإنتاجية. كما أضاف أن البرنامج يستهدف أساسا صغار المربين باعتبارهم الحلقة الأساسية في المحافظة على المنظومة الوطنية للإنتاج الحيواني مع اشتراط عدم التفويت في الحيوانات المنتفعة بالدعم لمدة 5 سنوات لضمان استدامة الاستثمار. في إطار إنجاز مشروع تزويد ولاية تطاوين بالغاز الطبيعي انطلقت أمس عملية تسريح الغاز الطبيعي بشبكة نقل الغاز بتطاوين في الوسط المنزلي، وتتمثل مكونات هذا المشروع في مد قنوات توزيع الغاز بطول يمتد إلى 8640 مترا بكلفة جملية تقدر بحوالي 892 ألف دينار. وقد أعطيت إشارة انطلاق استغلال الغاز الطبيعي في مرحلته الأولى بمنطقتي تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية على أن تستكمل بقية المراحل لتشمل بقية المناطق بمرجع النظر خلال الفترة القادمة. نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف يقول أن مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة تمثل أساسا لمفاوضات مستقبلية، لكنه توقع أن تكون عملية التوصل إلى اتفاقات نهائية معقدة للغاية في ظل استمرار الخلافات بين الجانبين. ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن ميدفيديف قوله أن مضيق هرمز أصبح بالنسبة لإيران سلاحا لا يقل قوة عن السلاح النووي، مضيفا أن لدى طهران سلاح احتياطيا يتمثل في مضيق باب المندب. تقرير لموقع عبري يقول أن قوة الاستقرار الدولية وهي قوة متعددة الجنسيات أسست لإدارة الوضع الأمني في قطاع غزة بدأت باستلام معدات عسكرية لاستخدامها في جهود نزع السلاح. ووفقا لمصادر في القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال فقد نقلت خلال 24 ساعة الماضية 10 المركبات إلى غزة وتم تسليمها إلى القوة الأمريكية المتمركزة في مقر قوة الاستقرار الدولية بمنطقة كريجات الإسرائيلية المحتلة قرب غزة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانفم.نت. إلى اللقاء.
3: تسمعون نفيس في قصة الفريكونس
4: نوف أرب واندو.
5: نوف أرب واندو
0: مونديال إكسبرس.
6: مرحبا بكم في مونديال إكسبريس، الدورة الثانية من المونديال وفي وشوفنا برشا مفاجآت أما خروج ألمانيا هولندا من المسابقة، في حين كبار العالم كما فرنسا البرازيل الأرجنتين إسبانيا البرتغال وإنجلترا يواصلوا المشوار. نتائج الدورة الثانية نعملوا رابيل بالنتائج: كندا ربحت جنوب أفريقيا 1-0، البرازيل تعادلت اليابان 2-1، الباراغواي تفجر المفاجأة وتقصي ألمانيا بضربات الجزاء، المغرب تزيح هولندا ضربات الجزاء بعد التعادل 1-1، فرنسا تفوز على السويد 3-0، النرويج تقصي الكوديفوار 2-1، المكسيك تربح الإكواتور 2-0، إنجلترا فازت على الكونغو الديمقراطية 2-1، بلجيكيا قلبت النتيجة وربحت السنغال 3-2، الولايات المتحدة الأمريكية تربح البوسنة والهرسك 2-0، إسبانيا تربح النمسا 3-0، البرتغال تربح كرواتيا 2-1، سويسرا تفوز على الجزائر 2-0، مصر تصنع التاريخ وتتأهل لأول مرة لثمن النهائي بعد الفوز على أستراليا بضربات الجزاء، الأرجنتين تربح حل كافير 3-2، وكولومبيا تقصي غانا 1-0. الفرق المتأهلة والمنتخبات المتأهلة للدورة ثم النهائي نلقاو كندا المغرب الباراغواي فرنسا البرازيل النرويج المكسيك انجلترا البرتغال اسبانيا الولايات المتحدة الأمريكية بلجيكا الأرجنتين مصر سويسرا كولومبيا. دونك برنامج الثمن النهائي اليوم الستة كندا المغرب والثمانية باراغواي فرنسا غدوة الأحد البرازيل النرويج نهار الاثنين المكسيك المنتخب الإنجليزي البرتغال اسبانيا في قمة كبيرة منتظرة ونهار الثلاثة بقية المقابلات الولايات المتحدة الأمريكية بلجيكا الأرجنتين مصر وسويسرا تواجه كولومبيا. من كواليس المونديال تهديد مناخي على المواجهة الكبيرة بين المكسيك وانجلترا اللي من البومبرمج تلعب نهار الأحد بالليل في حدود الساعتين تاع الصباح بتوقيت تونس يعني ليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين. حسب بعض التقارير الإعلامية فما عواصف رعدية متوقعة في محيط ملعب أزتيكا في المكسيك وهذا خلى الفيفا تفكر في إمكانية تغيير توقيت المباراة. الاحتمال المطروح هو تقديم انطلاق المقابلة بستة ساعات كاملة باش تولي المباراة في حدود 8 متاع الليل بتوقيت تونس. وسط ميدان المنتخب الفرنسي تشواميني تعرض لإصابة في آخر حصة تدريبية ما يخليه يغيب عن مباراة ثم نهائي قدام الباراغواي. الإصابة كانت على مستوى الفخذ ومن المنتظر يغيب حوالي 4 أيام فقط مع إمكانية عودة تشواميني في ربع النهائي في صورة تأهل الديوك. مونديال إكسبريس وفيت نخليكم مع إيمان في ويكند عالكيف.
0: مونديال إكسبريس باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
4: ديوان FM

0: Publicité.
1: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، مندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.
2: ويكاند على الكيف، كل سبت واحد من السبعة لنص النهار، من السبعة لنص النهار.
3: العشر واربعتاشن دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل مواصلين معكم المشوار في ويكاند على الكيف، فقرة جديدة في الويكاند اخترنا باش نحكيوا عليها. هما يستضيفوا الناس، هما اللي يسألوهم، هما اللي يحاوروهم، ولكن هما شكون يسألهم؟ شنية التحديات متاحهم؟ كيفاش قاعدين واقفين على المشاريع متاحهم؟ هذا الكل نكتشفوه تتسويت في بودكاستر.
4: بودكاستر
3: عرفناه في الصحافة المكتوبة، عرفناه في موقع نوايت اللي هي تعتبر من أبرز المنصات الصحفية المستقلة في تونس. بدايته كانت مع الصحافة المكتوبة، بشوية بشوية كل مرة يبدأ مشروع، كل مرة يبدأ تجربة، واليوم نحكيه على مشروع رشمة. من الاسم تنجم تفهم الأثر متاع البروجي هذية، ومن الليفولي متاع المشروع متاع رشمة، بودكاست رشمة يستضيف فيه مختلف الوجوه، سواء سياسية، سواء ثقافية، سواء مرتبطة بالعدالة الانتقالية، الحوكمة، حرية التعبير، المجالات الكل مفتوحة. الثامر المكي باش يحكي عليها في البودكاست متاعه، تفاصيل البودكاست والتحديات متاعه الكل باش نحكيوها اليوم. مرحبا ثامر، أنسنا.
5: يعيشك يعيشك.
3: صباح الورد. خلينا ننطلقوا بحكاية رشمة اللي معاه بدايتها. قلت رشمة جاتني بعد ضغط، ايا وينو البودكاست نتاعك ثامر، ايا وينو البودكاست نتاعك ثامر، تقريبا 2024، وانت قلت دخلت فيها بعد ضغط هذا، ما زلت انا مانيش مقتنع بالفكره. اليوم 2026، رحله رشمه كيفاش تنجم تقيمها؟ فرحان بها، مقتنع بها؟
5: مش مقتنع بالفكره بيان سور، ما نعمل حاجه كان وانا مقتنع بها، لكن وقتها في اللونسمون عديت فتره طويله الحقيقه، وبرشا من الأصحاب أو من القراء، من المتابعين، وقتاش البودكاست في المرحلة ذيك ريت اللي البودكاست، لو كان قدم بودكاست في المرحلة هذيك مازال ما يخذش الصدى أو التأثير، وما يكونش فيه انكارناسيون معناها متاع علاش تعمل بودكاست كشكل. نذكره أولا، وهنا لازم شوية ديميستيفيكاسيون، معناها البودكاست ماهوش شكل صحفي، البودكاست ماهوش نمط صحفي، البودكاست هو شكل إعلامي، معناها ماهوش نمط صحفي ولا ماهوش جونغ جورناليستيك، لكن شكل إعلامي ينخرط في إطار ديمقراطة الإعلام، أي بما معناه أنه الممارسة الإعلامية تنجم تكون بين يدين أي حد، أي مواطن، أي واحد، بما فيهم الصحفيين المحترفين. دوك برشا يقولون نواميس البودكاست أو قواعد البودكاست، لا، قاعدة البودكاست كبودكاست عموما هي الحرية، هي الحرية وسهولة البث محتوى صوتي مسجل اللي نجم ياخذ من بعد أي نمط صحفي، الروبرتاج، الانترفيو وغيره، ولو أنه أكثر نمط صحفي

0: ما الدواعي هذه وفما علاش نجربوا. دونك فما علاش التجربه هذه والتجربه هذه تنجم تلقى معنى وتنجم تلقى تأثير وتنجم تلقى جمهور محترم سواء كميا أو كيفيا. وبدينا في التجربة والحقيقة كان معناها المؤشرات كلها كانت ناجحة، خاصة شنية المؤشرات اللي تبدلت تنجم تقول في سياق الساعة اللي يعطي معنى البودكاست جديد والرشمة بودكاست. أولا عادة استماع وتتبيع البودكاست قويت في المجتمع التونسي بعد تأثير أجنبي، بدأت الحكاية تزيد تقوى في المنطقة العربية. والتوانسة إذا كانوا من متابعي لبودكاست الفرنكوفونيين وكل لقاوا محتوى واستانسوا بالبودكاست إلى حد ما، أو متابعي وسائل الإعلام المشرقية كيف كيف لقاوا في محتويات بودكاستات بالعربية معناها ظل متاحهم. في الأثناء الفضاء التونسي كان مازال فيه مجال لبودكاست أو بودكاستات تحمل خطوط تحريرية أخرى متنوعة. واللي لاحظناه وقتها مع تعود الأوديونس على العادة هذه، لاحظنا شيء من الفراغ على مستوى التعددية وعلى مستوى التنوع. ما يخفى على حد اللي الفضاءات الإعلامية في السنوات القليلة الفارطة ومن أهمهم يظهر لي حسينا بالفرق بطريقة دامغة في الموسم متاع 23-24، حسينا بنقلة قوية. لاحظنا اللي تقريبا الفضاءات اللي تتناول الشأن العام عموما بما فيه السياسة، وما يلزمش تبدأ عنا أوبسيسيون بالسياسة، الشأن العام عموما بما فيه المسائل السياسية تقلصت برشا الفضاءات الإعلامية في وسائل الإعلام السائد، والتنوع اللي فيها والتعددية اللي فيها تقلص برشا، حتى أنه تقريبا باش ما نعموش وفما بعض الاستثناءات أو بعض المحاولات الاستثناءات، عموما الحصص التلفزية انعدم منها نقاش تقريبا حول مسائل الشأن العام باستثناء بعض الحالات الدعائية اللي نجموا لاحظوها في بعض القنوات. معناها للأسف الإعلام العمومي اللي لا زال إعلام حكومي مواصل في المقاربة الدعائية متاعه، أو بقية فضاءات الخاصة اللي عاشت ضغوطات طبعا معناها وكل وصلتنا للحالة هذيك. في نفس الوقت النقاش والسجال الثقافي والفكري يكاد يكون منعدما لأسباب عدة يطول شرحها، منها مسألة الأوديونس والمسألة التجارية وكل هذه الدواعي على الأقل اللي يقولوها العديد من مسيري وسائل الإعلام الخاصة، لكن فما نقص على المستوى هذا.
1: ولهنا باش نتفاعل معك في النقطة هذه، انت ما لقيتش الاشكال هذايا في رشمه في علاقه بالاودينس المشاهدات البودكاست؟ ناس تتسائل كيفاش يعيش البودكاست، كيفاش نجموا نلقاو لانفستيسمون باش نجموا نخدموا العبيد مونتاج تصوير برشا خدمه معناها وراءك لي فيديو اللي نتفرجوا فيهم. دونك انت في رشمه كيفاش نجم تخلق التوازن هذا؟
0: رشمة في نفس الوقت ما تعتمدش على الإشهار، لكن تعتمد على نشاطها كشركة إنتاج سمعي بصري في نفس الوقت. وبالتالي احنا عنا الإنتاج السمعي البصري اللي نقدموه للحرفاء مختلفين، هي خدمات اتصالية عموما أو فنية في بعض الحالات اللي نقدموها معناها البرة من المحتوى اللي نقدموها ذاك. بالطبيعة فما زيدة صناديق دعم تسمح بالشيء هذا، فما اللي متقطعة ومتناثرة وما هيش متضمنش استقرار واستمرارية، وبالتالي استقلاليتنا واستقرارنا واستمراريتنا نضمنها من خلال نشاطنا الآخر اللي هو نشاط انتاج سمعي بصري. رشمة تعاوننا باش نكونوا فيزيبل وباش تكون فما طلب على نوعية المنتوج اللي نقدموه والخدمات السمعية البصرية اللي نقدموها. بالإضافة لهذا فما شوية ريفنيو من يوتيوب غير كافي طبعا، لكن مع الآخر يشكل

0: مع بعض، معناها اون موزايك تمثل الموارد نتاعنا. بالاضافه لهذا عندنا نشاط اخر اللي هو الانتاج الفني المباشر، الانتاج الموسيقي، ونوزعوا الموسيقى اللي ننتجوها على لي بلاتفورم دو ستريمينغ. الحقيقه معناها الفكره جلوبالمون هي تقرب اكثر شيء من ما يمكن ان يكون منصة إعلامية على رقمية عام 2026. ما نكتفيوش بالعمل الصحفي، لكن نحاول نقدموا منتوج ومحتوى رقمي متنوع ثري ونوعي.
1: ثمر يعيش ضغط الأرقام وإلا لا في ظل التنوع الموجود؟ تحس عندك منافسين في علاقة بالبودكاست متاعك، ناس اللي تنافسهم، وإلا كي تشوف حاجات ضرب وتقول معناه فما الهاجس متاع شبيهم الفيديوهات هكا تقعد تتبع في الأرقام الستاتيستيك؟
0: شوف الأرقام هي عنصر من العناصر اللي تمثل مؤشرات حول النجاح أو من عدمه، وبالتالي ما نقولكش اللي الأرقام والمحدد، لكن مؤشر من جملة مؤشرات. يظهر لي أنا مثلا في طريقة عملنا نعطيه أكثر برشة أهمية للفيداليزاسيون دو لوديونس، معناه وفاء المشاهدين، وأنه يكون عندنا عدد من المشاهدين الأوفياء أهم منا من الكم. مثلا انه لي بارتاج ولي كومونتير وكل شيء يكون فيهم ملاحظات او نقاش او تفاعل ايجابي مهم بالنسبه للكم. وبالتالي الكم مؤشر من المؤشرات. فما ساعات طبعا باش تقول مادام مؤشر باش تقول فما ارقام دنيا ما يلزمنيش نوصل لها، ولا في الحاله هذه كان وصلت لها يلزم نسالوا رواحنا علاش احنا غادي ولا حاجه. لكن الحقيقه له هاجس، له عنصر محدد رئيسي
1: واضح،
0: مساله مهمه، لكن مش هذا هو الارقام تمشي وتجي. الثابت هو المحتوى اللي تقدمه، علاقتك وارتباطك بقاعدة جماهيرية معينة، مش رقميا لكن نوعيا، وفي الفيداليتي متاعها.
1: في تونس شكون تحس روحك تنافس ثامر من البودكاست اللي موجودين توا؟
0: الحقيقة حتى حد، خاطر يظهر لي البودكاست الموجودين ساعات نتسألوه السؤال هذا حتى في رشمة في اجتماعاتنا، خاطر باش تقول انت ساعات حاجتك باش تعمل كومباراتيف ولا سكون ابيل، معناها في التقييمات اللي نقوموا بها باش تعمل بنشمارك. مراش اللي حاليا احنا ننافسوا في بودكاست في رشمة ولا فما بودكاست ينافس فينا؟ علاش؟ يظهر لي من الاول بالكل معناها قررنا انه يكون عنده خصوصياته البودكاست اللي ترده محتوى فريد من نوعه. اولا البودكاست لا يرتكز فقط على ضيف، باش ناخذوا مثلا تلقى في العنوان ديكلاراسيون نتاعو او معناها حاجه توصفه، لا نرتكزوا ديما على اشكاليه، ديما تلقى في العنوان اشكاليه، وبالتالي لاكروش هي الضيف والاشكاليه اللي طارحينها. تنجم تبدل الضيف وتقعد في الاشكاليه، الاشكاليه من المفروض انه تجلب اهتمام معين بطبيعه، بالاضافه لشرعيه الضيف اللي نجيبوه. زيدا نخدموا على نسق فيه يبجل الندره وقيمه الضيوف على الكثره، وقديش مثلا الضيف هذاك عنده فولورز ولا حاجه هكا، اللي لاحظنا اللي برشا يعتمدوا الطريقه هذه. الحقيقه ماهيش مقاربتنا، معناها عدد الفولورز نتاع الضيوف اللي نجيبوهم ماهوش محدد، حتى اذا كان الضيوف اللي نجيبوهم ما عندهمش صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، كما مثلا مؤخرا جاتنا فرحان برشا بالحلقه هذه السيده جليله بكار، المؤلفه المسرحيه والممثله، قامه فكريه في البلاد ومسيره ثريه جدا جدا، وعندها اون اكتواليتي اللي هي مسرحيه جديده اللي هي مسرحيه حلم. جليله بكار ما عندهاش صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها برشا معناها من اللي استدعيناهم هكاك.
1: يعني ثامر اليوم
0: الوحيد فرشي يمشيش يلغيهم
1: ما ينافس في حد. اليوم يرى في رشمة عندها ال ال
0: ال هيك كانك تعرف انت اقولك سهلة برشا العملية وبكل صراحة كانك تعرف النوتر بودكاست يطرح في نق تونسي يطرح في نقاشات سواء أين كان طبيعة تضيف من الثقافة من السياسة من الاقتصاد من غيره ديما عمود النقاش هو العمود الفقري للنقاش هو إشكالية تتناول موضوع فكري بالأساس. هذه أول حاجة. ثاني حاجة لو كان فما بودكاست في تونس يستدعى الحقيقة مجموعة من يلعب كما قلت لك على الندرة مش على الكثرة وبالتالي نوعية الضيوف اللي يجيونا سي دي جران كاليبر عموما سي دي جران كاليبر كل واحد منهم في قطاعه روا وفي النشاط اللي مارس فيه معناه نحكيه على بودكاست تونسي استضاف معناها من الأسامي تو شوية سميت جليلة بكار لكن هو بودكاست تونسي استضاف مصطفى برغوثي استضاف صوفي بسيس استضاف ريما حسن ألان غريش وغيرهم غيرهم هنا فما حتى من ديمونسيون انترناسيونال زيادة في خدمتنا اللي يظهر لي تقعد من الخصوصيات متاع رشمة بودكاست في المشهد التونسي اللي ضيوفنا ما تجيش من تونس كهوا ما تجي زيادة من فلسطين من فرنسا من سوريا من العديد من الدول
1: برشا خدمة وبرشا تعب في السيليكسيون بتاع الضيف وكما قلت انتم السيليكتيف برشا في اختيار الأشخاص اللي يكونوا موجودين والضيف اللي يكونوا موجودين وهذا اللي صنع الاختلاف وهذا ممكن يخليني نختار رشمة كانتلاقة لبودكاستر لأنه البقية معناها كل بودكاست عنده الخصوصية متاعه كمستهلك ثامر شكون نتابع شكون هكا اللي تتفرج وتقول جان حاجة شدتني في تونس
0: البودكاست
1: في تونس وفي العالم في تونس وفي العالم
0: والله شكون نتبع بمعنى حاجة شدتني بقوة ما فماش حاجة نتبع فيها بانتظام بصراحة لكن يظهر لي في البودكاست اللي قاعدين يتقدموا فما تنوع يستاهل الاهتمام فما تنوع كبير معناها يستاهل الاهتمام وهنا كي نحكي على تنوع أو تعددية عندك من فضاءات مش معروفة برشا لكن تقدم في محتوى يستاهل الاهتمام كما The Happy Cast ما نعرفش كان تعرفوا يعملوا عادة حوارات ثقافية أو على الموسيقى فما توجه على الموسيقى زيد شوية لكن يأخذوا وقتهم يظهر لي 4 سوايع ولا 3 سوايع ولا حاجة هكا سي سبونتاني اوني دون لو فورما بودكاست تري سبونتاني وكل شيء فما فريش زيدة في وقت ما البودكاست متاعهم غير منتظم لكن انتريسان على خاطر الطوم متاعو مرتاح ومسيب وكل شيء فما هو مش بودكاست يفضلوا يسميه حوارات في الكتيبة كيف يستاهلوا اهتمام من خلال معناها التعددية اللي يضفيها على المشهد وقيمة الحوارات خاصة من ناحية الندرة كما كنت نحكي بكري على التعددية ومعناها وكل اليوم في انعدام الفضاءات هذه نستحق فضاءات كما حوارات الكتيبة فما زاد ديب كونفيشنز من خلال مقاربته على مسألة الصحة النفسية وكل شيء نتصور روحي ما سميتش برشا أخرين وتجارب أخرى تستاهل برشا اهتمام أما البودكاست هذم أدلا دو مسألة أنها موضة وبودكاست وحك راسك عمل بودكاست وكل شيء فما تنوع فما تعددية قاعدين يقدموا
1: فما ريشيرش وفما خدمة وراهم
0: ما نسيوش اللي قاعدين يقدموا للمشاهد وللمستمع في محتوى يتجاوز بيوع الكسير انه لي جو باش تربح شوية فلوس تمشي بهم للبحر ولا حاجة هكا ويتجاوز الفضاءات اللي تعبيت حتى الفضاءات اللي راهم من نص النهار المساعتين تعبيوا بلي كرونيكور اللي في اتجاه واحد دعاية تطبيل مستمر للسلطة وكل
1: البعض اللي عمل زيادة حاول يوازن في ظل اللي موجود الكل زيادة ثامر. فما الناس اللي قاعدة تجتهد ثامر من أجل أنها تكون فما تعدد وفما على الأقل موضوعية في تقديم المواضيع باش ما نجمعوش.
0: هذا ليه ما بكري كحكيت قلت ما نجمعوش، لكن في اللي نتمناوه النجاح معناها أكثر للتعددية، ولو أنه مسألة الموازنة معناها نسميوها حتى في تحليل المحتوى الإعلامي ليكيليبريزم لا تمت بعلاقة للصحافة وإنما تمت لعلاقة بالماركتينج وبالمهادنة السياسية. لكن الفضاءات الصحفية المفروض تكون فضاءات حرة تعددية تستوعب جميع الآراء وجميع المواقف وجميع التوجهات اللي نلقاوها في المجتمع وفي المجتمع التونسي في حالتنا هذه، بعيد حتى على ليفور نتاع الموازنة. يبقى كل اجتهاد مرحب به ومشكور
1: وندعم كل الاجتهادات. هيثم اليوم ثامر تحية لهيثم. ثامر اليوم معناها الفكرة الأساسية انه البودكاست اليوم خلق لنا مساحة من الحرية اكثر من اللي موجوده في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاعلام التقليدي، واللي يخلي الانسان يخدم باكثر اريحيه. بكري في الاوف قلت لك عندك برشا متابعين من خاصه من معهد الصحافه ومن الاستاجير اللي موجودين عندنا. فكره حك راسك واعمل بودكاست، اليوم المحتوى الاعلامي اصبح متاح للجميع. خليني نقول البارح بالصدفة يعرضني أرتيكل في The Guardian باش نعطيك هكا العنوان ونحاول نحلو شوية باش يتعدى المساج هذايا زيادة للطلبة اللي تابعوا فيك واللي تابعوا في رشمة. العنوان يقول سي لي الغوريتم ايديو pourquoi Karl Stevanovic a suivi Joe Rogan. كارل ستيفانوفيتش هو كان مقدم أخبار وبرامج سياسية أسترالي، ومشي يتبع في جو روغان اللي هو بودكاستر معروف معناها. قال في المقال أنه اليوم يصعب علينا أنه نقدموا نصيحة لطلبة معهد الصحافة ولا للصحفيين اليوم في ظل اللي قاعدين نشوفه فيه، بما أنه قاعدين نراو في هجرة من قامات إعلامية كبيرة للبودكاست ولا المساحات على الديجيتال. يقول le conseil de carrière devient alors simple abandonner les idéaux altruistes du journalisme traditionnel et rejoindre l'économie des créateurs de contenu. هذه تقريبا الملخص نتاع الارتيكل، انه اليوم فما معايير معينه او خليني نقول مثاليه معينه موجوده في في في في في, في الصحافه اون جينيرال، اللي اليوم الصحفي لازم يكون ذكي من اجل انه يدخل للعالم هذايا، من غير يلزم يوازن زايده ما بين الميثاق اللي يقراه وما بين القواعد اللي يقراهم. دونك لهنا نصيحتك اللي تنجم تقدمها لي طلبة معهد الصحافة واللي قاعدين يحسوا أنه المجال متاع الديجيتال وأنه كل إنسان اليوم أصبح متاح ليه أنه يحكي في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الأخبار ويحلل الأخبار. مانيش ندخل برشا في التفاصيل هذه خاطر موضوع كبير. شنو تنجم تقوله؟
0: شوف هذا الخطاب هذا في انتظار أني نقرأ المقال ما نظلموش ولا حاجة هكا، لكن حسب التلخيص اللي قدمته أنت، النقاش هذا موجود تقريبا من اللي توجدت الصحافة. أي أشكال جديدة تقنيا من ناحية لافورم، كي نقول أشكال يعني مش أنماط، أشكال الأنماط الصحفية، الريبورتاج، السنتيز، الفلاش، الانكيت، الحوار، هذوكم الأنماط. الأشكال متعددة، منها البودكاست، المجازين، الواحد دونك هذيك اشكال نحكي على المجازين راديوفونيك ولا تلفزيون. الديبا هذا ديما موجود، هو موجود كيما موجود في اكثريه القطاعات اللي فيها تجديد وفيها ابتكار وفيها، هو ما بين نزعه محافظه او تقليديه واشكال جديده مبتكره ومستجده. النقاش هذا عمره ما غاب. أنا واحد من الناس في إطار ممارستي الصحفية بديت نخدم في الصحافة عام 2007 دكتور بريسك 19 سنة 19 سنة من الأول كانوا الصحفيين خايفين من اللي فرق، وبعد ولاو خايفين ولا الدباء على لي بلوغ، ومن بعد وقالوا كي جاوا لي فورم قالوا هل انه لي فورم باش يقتلوا الصحافه، وبعد كي جاوا لي بلوغ قالوا هل انه لي بلوغ باش يقتلوا الصحافه، وبعد كي جا فيسبوك وخذا مجال كبير قالوا فيسبوك باش يقتل الصحافه، وبعد ناقشوا انه الاخبار القصيره على تويتر باش تقتل الصحافه. واستمر النقاش هذا والبودكاست ما بداش من اليوم. صار النقاش هذا سنين، التالي بدا اليوم خذيم معناها صادق اخر، خاصه انه ارتبط بالفيديو، خاطر خلينا نذكر اللي بودكاست معناها تسجيل صوتي. وليت العاده انه يكون فما اون كونفيغوراسيون مينيماليست فيها الصوت والكابتاسيون سونور مهمه ومهمه جدا باش تكون يكون التوزيع عنده صدى وتأثير وقاعدة جماهيرية أكبر. نرجع عنه دونك في كل فترة تصير حالة من الهلع عند الناس اللي عندهم في تفكيرهم وفي ممارستهم نزعة محافظة إلى حد ما اللي خافوا على خدمتهم. لكن كان نتبعوا المقاربة هذه تو نرجعوا للمغارة، فهمت؟ تو نرجعوا المغارة، خاطر أول نذكروا اللي أول وسيلة إعلام في التاريخ هي الحيط، ونذكروا اللي أول طريقة للكتابة هي الرموز اللي تحط على الحيط اللي يحنقشوا بها بعضهم، سواء بش يحكيوا على طرق الصيد اللي يستعملوها أو بش يعبروا على إيمانهم الديني او الطقسي في في المراحل هذيك ولا حاجه. وبالتالي هو عمل اخباري، الهدف نتاعو التواصل مع المجموعه، فهو اول عمل اعلامي خلينا نقوله. كان من وقتها التو كي خرجت الورقه قالوا علاش باش نكتبوا على الورقه، خلينا نكتبوا على الحيط. وكان دوك تاقلم الصحافي،
1: هذه حاجتي بمساج ديريكت للطلبه هكا اللي قاعدين يسمع فيك،
0: مطالب بالتاقلم. هذه كلها ما هي الا اشكال وأدوات المبادئ الصحفية، أخلاقيات المهنة، التقنيات المهنية اللي متعلقة بكل نمط صحفي، تحقق من المصادر، المسائل البديهية هذيك اللي للأسف ما عادش بالبداهة هذه كنراو عموما المشهد الإعلامي في تونس وحتى دوليا، لكن في تونس الحالة مزرية معناها على المستوى هذا. التأقلم هو الواجب، والتأقلم هو الممكن. ومعناها أول ما بديت نخدم أنا في الصحافة، الصحافة الإلكترونية في تونس تقريبا عندها 5 سنين من اللي كانت موجودة، معناها يافي جو بونس با أكثر من 10 مواقع إعلامية إلكترونية، معناها في مراحل مختلفة من النضج ومن النوعية اللي تقدمها، معنى نوعية المحتوى اللي تقدمها. لكن كان فما بعد معناها بعد سنين فما عشرات وعشرات، وبعد كيما نعيشوا المد نعيشوا الجذب، فهمت؟ كيما نعيشوا الظواهر هذه أنه يكون بارش تو مثلا في تونس بين عمناول والسنة، عمناول نلاحظوا مثلا كي نقولوا عمناول معنى عام 24-25 عموما، لاحظوا اللي فما طفرة كبيرة متاع دي بودكاست في تونس، ولاحظوا في الأشهر أو السنة اللي فاتت تراجع، ديما فما مد وجزر في اللي توندانس. شنو هو الثابت؟ الثابت هو المهنة، هو الصنعة. نفضل نسميها
1: أحسن كلمة
0: نسميها الصنعة. كان صنعتك في يدك وانت منفتح ذيل، معني باش تجاوب على الطلبة، كان صنعتك في يدك، كانك متمكن من مهنتك، كانك متشبث بأخلاقية مهنتك، باش تنجم تلقى الاستمرارية مع انفتاحك على العالم والمحافظة على الفضول. خاطر زيادة الحقيقة وهنا نلح عليها برشا، مهم جدا فضول الصحافي وشغفه بالحاجة اللي يعمل فيها، أنه ديما يقعد يتبع، أنه ديما يطور زيده، أنه ديما زيادة il se remet en question، باش هكا كي نجم يعدد التجارب ويتأقلم ويلقى ديما زيدا نفس جديد، باش ما تقتلوش الشغف والفضول والغرام هذاك الروتين ويلقى روحه يكرر ديما في نفس الحاجة من غير ما يبدأ عنده مجال باش يطورها.
1: الفضول والشغف هذوما الكلمتين اللي قالهم لكم ثامر. أنسنا برشا بحضورك يا ثامر، كل الشكر ليك.
0: شكرا على الدعوة وعلى الأسئلة الحقيقة القيمة اللي فتحت لنا المجال باش نحكي حديث مهم أنه يتحكي في تونس اليوم، اللي فيها برشا أمور ما تعجبش، لكن مهم أن نعطيه ونحطه الضوء على مبادرات جديدة. ومهم كان نجمنا يا حب ذي هذك يكون أقوى من نجمه نعملوه، كان نوصله هكا وننسبير شوية ناس أو نخليه شوية ناس تسأل واقعها ويلغميت ان كيستيون باش يخرجوا بمبادرات أخرى وباش يخرجوا بمقاربات أخرى نبهر بها العالم.
1: أنا سني برشا ثامر، أنا بدي قلت وينو ثامر الكوتي هذيك اليوم كان هكا سيريو أكثر. تحية ليك، تحية للكيب الكل اللي وراك سيغما برشا خدمة وبرشا ناس اللي قاعدة تعبة من أجل أنه يخرج المنتوج بالجودة هذيك. وكانت هذه فقرة بودكاستر لليوم.
2: بودكاستر
1: احنا نمشيو فاصل مع الموسيقى، نرجع بعد شويه ما تبعدوش.
2: انتم ما تسمعوا في ويكند على الكيف،
3: صيف معانا It's fun time.
2: وقية الفن والمهرجانات واقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنيه واهم الستار. فن تايم كلها مثل الجمعه من الاربعاء للسبعه نتاع العشيه على ديوانا فهم، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فهم صوتكم
4: هنا تونس، مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت واحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: ويكاند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
2: العشرة وثلاثة وخمسين دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، نسلم عليكم وين ما كنتوا، نهاركم أسعد ليميت. عندي برش إهداءات وصلوني اليوم، إن شاء الله يا ربي نرضي الناس الكل. نبدأ بصديقنا حسام بوغلاف، يحب يسلم برشا على رحمة المناعي، يقولها نتمنى لك عام جديد مليان فرحة صحة نجاح وضحكة ما تفرقكش، ربي يحقق لك كل أحلامك ويحفظك إن شاء الله كل عام وأنت حية بألف خير يا غالية رحموش المناعي، كل عام وانت حية بألف خير. أيضا عنا إهداء أيضا للحفيدة، خلينا نقوله مدام ليلى بن عمر اللي هي الجدة حرم الطاهر المعزون، تحب تهني بطهور حفيدها محمد الطاهر، تحب تهني أبوه بليل وحرمه رايدة العيادي، ألف ألف مبروك محمد الطاهر، وإن شاء الله مدام ليلى تفرح بالعائلة الكل، ربي فضلك لهم أحلى مامي في الدنيا ليلى بن عمر. أيضا زيدة وإحنا نحكيه في الويكاند ما نجموش ما نحكيهوش على زيت صافي، نحكيه على تونس، تونس بلاد الخير والكرم، من كرتاج العريقة اللي شهدت على أعظم الحضارات للمدينة العتيقة بالأزقة متاحة وأسواقها، من صحراء الجنوب الساحرة لشواطئ الشمال والشرق اللي تجذب الزوار من كل بلاصة في العالم. تونس زيدة معروفة بمطبخها المميز من الكسكسي اللي يعتبر سيد الميدة التونسية، للهريسة التونسية اللي وليت علامة عالمية، للبريك والملوخية وغيرها من الأكلات اللي تعكس ثراء تراثنا. أما اللي يميز تونس أكثر هو الإنسان التونسي المعروف بالكرم، حسن الضيافة، خفة الدم، وين تلقى الدار محلولة، القهوة حاضرة، الكلمة الطيبة قبل كل شيء. في تونس تلقى تنوع كبير أيضا في الوجهات، تحب البحر، عندك الحمامات، سوسة، جربة، تحب التاريخ، عندك كرتاج، الجم، القيروان، تحب المغامرة، عندك الصحراء، فيدوس، تطاوين، تستنيك بتجارب ما تنسيش. تونس ديما في القلب مع زيت صافي، محليها بلادنا ومحليها التنوع في بلادنا. وانا نحكي على تونس جبتهم لكم من سليانة يا جماعة، خرجتهم على بكري باش يكونوا موجودين بحضنا، فرحانة برشا بوجودهم. جروب خليني نقول عملوا ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة التيك توك، سبونتانيتي متاحهم هي أكثر حاجة جلبت الناس، والغنيات الزمنية اللي عنا برشا ما سمعناهمش بالأصول وبالقواعد متاحهم. نحكي على محفل الحميدي، الأولاد موجودين بحذية، فرحانة برشا باستقبالكم، فرحانة برشا أنه موجودين بحذية المحفل، باش يحكي عليه محمد. مرحبا محمد.
3: مرحبا بيك، عسلامة الناس الكل. احنا المحفل الحميدي شباب من ولاية سليانة، معنا اخونا فادي جلال، حسام المجدولي، رسلان الهاني، انس الهاني، رائد الضاوي، عزيز دهماني، وهيثم القادري. احنا معناها ولاد قاعدين في قهوة، كانت حكاية سبونتاني، نغني ونعملوا في جو، هبطنا فيديوهات على تيك توك وما شاء الله ضربت، معناها العبيد الكل عجبتهم وكانت حاجة مزيانة وحاجة سبونتاني
2: يعني الحكاية لما متاع جروب متاع أولاد ملمومين في القهوة، ظهر لهم باش يغني ويحفلوا الجو في القهوة، هبطوا الفيديو الأول، من غاديك بديت العبيد تتبع وبديت العبيد تستنى في المحفل الحميدي. فادي الشغب متاع المجموعة والروا في الفيديوهات، فادي جلال، مرحبا فادي
4: بيك، عايشك، مرحبا بيكم، مرحبا بالمستمعين الكل.
2: توقعت انه هكيك لما كيما هكيك باش تعمل الضجه هذه الكل؟
4: الحقيقه لا، بالكل ما توقعناش، كلنا ما توقعناش، خاطر احنا القاعده هذيك مستنسين بها من اللي احنا صغار، نفس القاعده، نفس
2: اولاد حومه الكل مع بعض،
4: اولاد حومه من اول دنيا، من اللي تخلقنا نلقاو رواحنا في القاعده هذيك موجودين ديما، الغناء متاعنا الحقيقة يرجع الفضل محمد، هو اللي خطرت له باش يصور وباش يهبط، والحمد لله نجحت وعجبت العبيد الحمد لله.
2: والأهم كما قلت معناها هكا اكتشفتوا أنهم هما صحاب ملي صغار معناها ذيك علاش حسينا فما أغموني في اللي كيف فما حسينا فما روح محلها اللي خارج وغنية اللي خارج بجو مش على خاطر خدمة نخدموا فيها وإلا مرتبطين بحاجات معينين ولكن هذا ما خلكمش تخموا أنكم تطوروا الفكرة ولينا نحكيوا على محفل وليتوا ظهر لي سوليسيتي حتى في العراس ولاو يكلموا فيكم يجيوا محمد
3: برشا تليفونات برشا جاونا برشا ورود احنا اون فيت كان سبونتاني الحكاية مي الولاد كانوا عندهم اكسبيريونس في يقرا ميوزيك فما برشا من الولاد يخدموا معنا في فرق موسيقيه دونك حاولنا ان نطوروا شويه ان نعملوا نحيوا التراث كوا معناها حاولنا ان نحافظوا على نفس الغناء بنفس الطريقه اللي تغنى بها قبل 20 و 30 سنه خاطر في احنا في البلاد في منطقه سيدي حميده الغناء ده كل منتشر وكانوا يتعاودوا يتغنى الغناء هذا بالانسترومون معناها باللورج والا بالآلات موسيقية اللي يفقد شويه الطابع نتاعو احنا حاولنا نرجعوه كما كان معناها كما تربينا عليه احنا.
2: توا باش تدخل حسابات وسهريات وفلوس يا جماعه بديتوا تقسموا في المداخيل ولا لا؟
5: توا قاعدين نحكوا على فلوس.
2: توا الغرام هو اللي يهزكم. الغرام هذيك اهم حاجه راهو تخدم حاجه بغرام ما تعرفش كيفاش بشويه تتطور وهذا اللي قاعده نرى فيه معناها الشغف الكلمه بكري كنت نحكي مع ثامر حكينا على الشغف في المجال نتاع الصحافه في الدنيا هذه كل حاجه فيها شغف هذيك الحاجه اللي تنجم تتطور وتنجم توصلوا ان شاء الله تحقوا الحلم نتاعكم. مازلنا باش نحكيوا معاكم عنا اخبار تو سويت باش نعطي الميكرو لقسم الاخبار في سباق زميلتنا اميره مقني بعد الاخبار مباشره. خلينا نسمع موسيقتكم خلي توينس يكتشفوا أكثر ويكتشفوا أكثر التراث الحميدي. خليكم معنا على ديو نفهم صوتكم
0: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف منك نسمع صوتك تسمع
6: لاكتواليتي وكل ما يهم التوينسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديو نفهم مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم فيفي لدي أطخمون ديوان اف ام ديوان فام ويك اب وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس

0: ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ديوان افهم فلاش نيوز
2: موجز اول 11 ديوان افهم عسلامة. ممثل وزارة التجارة والتنمية الصادرات يفيدون خلال جلسة استماع لهم بلجنة القطاعات الانتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يفيدون بأن تم عدد مشروع اتفاقية بين ديوان الأراضي الدولية وشركة اللحوم يهدف إلى اقتناء المتوفرات من المواشي لدى ديوان وعدد برامج مشتركة لتربية وتسمين العجول وأحكام التصرف في المحجوزات من المواشي بالتنسيق مع مصالح ديوان وتزويد نقاط البيعة التابعة لديوان باللحوم الحمراء خاصة خلال شهر رمضان بما يساهم في المحافظة على القطيع وتعزيز العرض خلال المناسبات الاستهلاكية الكبرى فضلا عن التنسيق المشترك لتعديل السوق ودعم انتظامية التزويد كما يتضمن البرنامج تشجيع ترويج واستهلاك لحوم الإبل بالسوق الداخلية بهدف تنويع مصادر العرض. انخفاض نفقات وموارد المراكز الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج خلال سنة 24 و2000 مقارنة بسنة 23 و2000 وفق ما أظهره تقرير محكمة المحاسبات حول غلق ميزانية الدولة لسنة 24 و2000 وأفاد التقرير الذي نشرته محكمة المحاسبات مساء أمس بأن نفقة العنوان الأول للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تراجعت إلى 182,755 مليون دينار سنة 24 و2000 مقابل 220,227 مليون دينار سنة 23 و2000 مسجلة بذلك انخفاضا قدره 37,472 مليون دينار. الإدارة العامة للديوان تدعو مختلف المتدخلين في التجارة والنقل واللوجستيك إلى المشاركة في استبيان يهدف إلى تقييم أجل تسريح الديوان وتندرج هذه الخطوة وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للديوان في إطار جهودها الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الديوانية وتيسير المبادلات التجارية ويستهدف الاستبيان المتعاملين الاقتصاديين والمصرحين لدى الديوان والنقلين والوكلاء البحريين ومستغلي الموانئ والمطارات وسائر المتدخلين المعنيين. وأوضحت الإدارة العامة للديوان أن هذا الاستبيان يهدف إلى تشخيص مختلف العوامل المؤثرة في انسيابية العمليات الديوانية ومراحل سلسلة الإمداد اللوجستي بما يساعد على اقتراح حلول عملية لتحسين الأداء وتبسيط الإجراءات والارتقاء بجودة الخدمات. في العالم وزارة الاستخبارات الإيرانية تقول أن طهران ستنتقم لدماء المرشد الراحل وشهداء الحرب من المجرمين الأمريكيين والصهاينة وعملائهم وأكدت الوزارة أنها تعمل على دفع الشر الأمريكي الصهيوني من المنطقة بشكل دائم. نهاية الموجز الإخباري شكرا على المتابعة إلى اللقاء.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 كيف كل سبت وحد من 7 لنص النهار.

0: واو واو، ملا جو، ملا مزيكا، ملا امبيونس، ما احليكم الاولاد فريمون ريجي. ما نقولكمش فماش حتى واحد ما قعدش يشتح غادك في ريجي بشير كيف العاده بالشغب نتاعو. الحقيقه كما قلت لكم الانرجي تتعدى، الانرجي على خاطركم بالحق فما محبه بيناتكم، وحبيت هكا نتعرف شويه على الاولاد ونحكي شويه على الحلم نتاعكم، الحاجات اللي تجمعكم، ايش تعملوا في الدنيا. نبدا بالواحد بالواحد، لازم كل واحد نعطي حقه. طبعا نبدا بيك حسين. مرحبا
1: حسين مجدولي، 28 سنه،
0: اقرب للميكرو.
1: 28 سنه، نخدم في شركه خاصه. هذه بون حلمة ولا تنا حلمة نحب نقدمه فيها، نحب نواصله فيها، نشجعه في بعضنا. الحمد لله فماش مشاكل بيناتنا، احنا في مخاخنا راهو نعملوا في جو، نعملوا في حاجة قاعدين نحبوها. باش نعملوها
0: نحبوها، الكلمة اللي محليها. نتعدى لصديقنا اللي بجنبك، جست الاسم
2: رسلان الهاني، 19 سنة، إيتيديون. الحلمة هذه عملناها مع بعضنا، سي بروجي باش نكملوا فيه في الطويل ونخدموا على رواحنا وكاو.
0: مغروم انت بالموسيقى، انت نورمال ما فما فرق في العمر بيناتكم، كيفاش لقيتهم ملمومين دخلت معاهم؟
2: من اللي صغيرة معاهم، من اللي صغير ديما نقعد معاهم
0: الغنيات توا صديقنا اللي بحذاك، جست اسمك وقل الغني. الغنيات منين، كيفاش تجيبوا الكلمات، التراث هذا تبربيش، يزمو برشا تبربيش.
3: نرجعوا الفيديوهات القدوم على الاخر، باش نرجعوا نشوفوا
0: جست للميكرو نقربوا.
3: نرجعوا الفيديوهات القدوم على الاخر، لوجوا على الغنيات القدوم اللي ما تخدموش السنين الاخرى، نحاولوا نعاودوا نخدموهم بالطابع القديم باش توصل حاجه باهيه للناس
0: بالكاليتي.
3: ما شاء الله فادي يوصل كاليتي ما عليها.
0: لا الكلكم الكلكم، كل واحد عنده دوره، كل واحد عنده خدمته. باهي صديقنا اللي بعد، قداش تاخذ لك الموسيقى وقت من حياتك؟
4: والله هي قبل كل شيء غرام. بارسا احنا ديما هكا معناها في الجو هذا ديما تلقينا حاضرين كل ملمومين مع بعضنا. فهم أبارسة معناها إن شاء الله ديما نقدمه، ديما نطور من رواحنا.
0: في الدنيا تخدم تقرأ؟
4: في الدنيا أنا اتوديون،
0: ما زلت تقرأ؟
4: زي ما أني في إزالة سليان.
0: دونك تهرب من الضغط متاع القراية، تمشي تجري الفيديو وللموزيك
4: في أي وقت فراغ، نمشي ديما نعمل موزيك
0: إن شاء الله ربي يوفقك. صديقنا اللي بعده
5: عزيز دهمان.
0: عزيز حاول احكي في الميكرو، قرب للميكرو. أي مرحبا عزيز دهمان.
5: أي احنا بدينا مع بعضنا الحمد لله حاجه
0: قداش من عام توا تقريبا؟
5: 24 سنه.
0: 24 سنه اي،
5: ونخدم في محميه طبيعيه جبل السرج.
0: اي ربي يعينك.
5: بدينا مع بعضنا الحكايه هذه جت في قلب جو في قهوه ملمومين، الحمد لله من حاجه جت سبونتانيه ولت حلمه، وان شاء الله قاعدين نخدموا في عروض. حتى كيما نبداو ما فماش خدمه ولا حاجه، نبداو ملمومين نحضروا في عروض في المستقبل، حتى ما عندناش عروض نخمو
0: بيانسور، يلزم برشا تخطيط ويلزم
5: وصلنا للحبوا عليه.
0: اكيد ديما نقول بالمحبه توصلوا للي تحبوا. صديقنا اللي بعد
6: هيثم القادري، عامل في شركه خاصه. هذا بدا اول حاجه يعني هو غرام اللي نحن صغار اصلا، معناها حتى من البلاصه اللي احنا نسكنوا فيها معروفه ديجا بالفن والكل، ونحن اصلا مغرومين بالفن القديم يعني برابور عمرنا يعني 25 سنه.
0: هذيك علاش انا الحاجه اللي تجلب الناس انه في العمر نتاعكم مغرومين بنوع نتاع موسيقى اخرى، نتخيل جديد التراند. انتم قعدتم متاصلين وقعدتم مربوطين بالجذور نتاعكم، وهذه الحاجه اللي بالحق محتاجينها هيثم.
6: واصلا معناها حتى في قعداتنا في القهوه، سواء حتى في الحومه ولا في اي بلاصه، معناها لازم ديما ثم الاغنيه ذي بيناتنا في اي قاعده، لازم ديما نغنوا هكا نعملوا جو، معناها ما نحكوش في اي حتى حاجه، ديما الفن هو كل شيء اول حاجه. ذيك
0: محمد توا تليفونه ما عادش باش يسكت، توا باش تبدا عاد العروض وباش تبدا الكاشيت وتبدا الحسابات. نفضلك ان شاء الله ربي يفتح عليكم الكل وان شاء الله تحقوا. خلينا نحكي على البروجي نتاع محفل الحميدي، وين تراوه، وين ماشيين به؟
4: احنا توا قاعدين نحضروا في عرض متكامل، معناها كسوا غنيه كسوا، معناها كل حاجه فكرنا بالتراث نتاعنا. نحاولوا نحافظوا على الطابع نتاعنا، سورتو ما ندخلوش معناها ما نفقدوش الطابع نتاع الغناء نتاعنا. تبقى لما هي بيدها اللحمة المحبة تكون حاجة خارجة من القلب بطبيعة بشوص اللعبي الكل. بالمناسبة نحب نقدم تحية للجروب متاعنا خاطر
0: معناه استرلوا مازال أي كيفاش كيفاش اخترتهم بلي تعركتوش عملتوا شي لفورمي؟
4: احنا قاعدين في قهوة عادي كيما ديما معناها ديما نفس الجو ديما نفس الغناء.
0: لا لا نحكي على السيليكسيون تاع الأولاد اللي جبتهم غششت لي الآخرين
4: عنده ديزونك
0: أيوبي المهم غششت لنا حد محمد. نحكي توا موزيكا مع فادي أنت ولد الموزيكا وهذايا الدومين متاعك عملتوا دي ريبيتيسيون مع بعضكم ولا الحكايه الكل كانت سبونتاني اعطيتهم دي زاستوز في علاقه بالموسيقى طبقات نتاع الصوت هكا قاعد تعدي لهم في انت اكاديميك في الموسيقى ديكو معناها وهما معناها دي زاماتور وغرامهم وكل شيء دونك اعطيني هل السينرجي هذه كيفاش تخلقت؟
7: باهي انا باش نرجع نعرف روحي مره اخرى فادي جلال 23 سنه يستغربوا في عمري ديما 23 سنه اتيديون في المعهد العالي للموسيقى بسوسة انا باك انفو مي حبيت نكمل في الموسيقى على خاطر غرام دينا من اللي احنا صغار كلنا تولدنا نلقاو الموسيقى فماش حتى حاجة اخرى بر الموسيقى تربينا على الموسيقى الغناء اللي نغنيو فيه رو احنا تولدنا نلقاوه موجود ونسمعو فيه اكبر منا الغناء اللي نغنيو فيه الكل اكبر منا
0: في العروسات وكالجو هذيك محلي
7: احنا الحاجة الباهيه كلي كما قلت انت بكري بعد شوي في العمر احنا من الصغار حتى للكبار على الاخر نبقاو الكل مع بعضنا نغنيو الكل مع بعضنا ما عملناش دي ريبيتيسيون الحقيقه احنا نقعدوا نغنيو في قهوه في لما حتى في اي بلاصه معني حتى في كرهبر انا باش نغنيو كي نجحت الحكايه اوكي مشيت اكثر باش تولي بروفيسيونيل اكثر فما بروفيسيوناليزم فما خدمه برفنا قاعدين نبرفو يومين بريسك البارح قلت البارح قاعدين نبرفو نحضروا في خدمه نحضروا في غنيات جديده اوكي هي قديمه اما احنا بجدوها ان شاء الله كهو الاولاد ما شاء الله عليهم بحكم اللي يسمعوا الموسيقى من اللي صغار اهم حاجه هذيك اهم حاجه قبل انك
0: السميع ينجم
7: اكيد جدا اكيد جدا انهم هم يسمعوا برشا
0: باش نسالك حاجه بركه فدي باك انفو للموسيقى عائلتك ما قالوا لك شيء حليت حرب باش دخلت للموسيقى والا ليه كيفاش راوها العائله
7: عائلتي شجعوني على الاخر
0: تري بيان حاجه محليها
7: عندي بابا يشجع فيا على الموسيقى على الاخر أهم حاجة عنده إني أنا نكمل في الموسيقى الوالدة قدم لهم تحية ساعة الوالدة تشجع فيها على الأخر تكمل في الموسيقى رك باش توصل رك عندك صحابك ما شاء الله لما هذي راه متلقى هيش
0: أكيد
7: بالفلوس وبالخدم كل ما تنجمش تلم لما كما هكا تشجع فيها برشا الوالدة معايا في الليزيفين مول كل معانا راه محسوبة من الجروب
0: بالجروب يفضلها
7: يحبوني نكمل بون شوية يمكن حتى العباد ما تقبلوهاش كيفاش في الانفو من الانفو تمشي الموسيقى مي بعد عجبتهم كيف خويتي شجعوا فيا عائلة كل شجعوا فيا انا اخويا انجنيور انفو قدم له تحية في بورتغال تاو ملول قال لي كمل انفو بعد
0: اعمل موسيقتك
7: بعد
0: على روحك
7: شجعني الحقيقة اختي كيف قدم له تحية الكل ما لقيتش صعوبات
0: دونك هذا هو تو ديجا قاعدين يتفاعلوا على اليوتيوب نتاعنا دي وانا فاهم يقول لك كيف تبدا حاجه صادقه ومعموله باحساس توصل للناس برافو ربي يوفقكم هذايا الارتيست وبرشا قاعدين يكتبوا لكم في كلام محلاه على الاخر باش نكملوا نسمعوا موسيقى سيغمون لي بارول نتاعكم الكل نسلم عليهم اكيد راهو فخورين بكم كل واحد عنده ثنيه وكل واحد عنده مشاغل ولكن على الاقل انه تجمعكم باسيون هكاي وتكون فما لمه مزينه هكاي نتخيل برشا ناس مش نقول يحسدوكم أما يغبطوكم على لمة كيما هكية إن شاء الله ربي يديم لمتكم ويديمكم في الخير مازلنا باش نسمعوا الموسيقى إيش نهي حضرت لنا تواي وريدك اللي عليك حجبوها لقيتها ولا مازلت لقيتها ولا مازلت موجودة أي نعم ولا ديديكاس هي كيكا هو
7: ديديكاس ليا تحية ليا
0: أكاها بي إيش نهي باش نغني تواي
7: توا بحكم حكينا على سيد احمد هي اللي نجحت اكثر مولات الخمار ما احنا باش نخليو لهم مولات الخمار في الاخر باش يبقاو يستناو فينا
0: يستناوها للاخر
7: كيما حكينا على سيد احمد اللي هي معناها تراث ما شاء الله غني حماديه برشا غنيو حاجه سيد احمد ان شاء الله
0: نكملوا في الاجواء هذيا نبدا خلينا نكملوا هذيا محفل الحميدي اللي قاعدين تسمعوا فيه الجروب نتاع الاولاد كما قلت لكم اللي اكتشفتوا منه في تيك توك لقيتهم الحقيقه ريت انه الامبيونس نتاعهم محتاجه انها توصل اكثر ليكم وتسمعوا اكثر موسيقى واي تيست نبداو
7: شاهين وشو

0: شكرا.
1: هذا محفل لحميدي، هذه الموسيقى اللي قاعدين تسمعوا فيها على ديوان فيم. ان شاء الله تكون الامبيونس وصلتكم وين ما انتم. فما واحده كتبت لي قالت لي مين الفطور باش يتحرق. اي نعم، سكر عليه وخليكم معنا على ديوان فيم. احنا نمشي وفاصل صغير نرجع بعد شويه على ديوان فيم. صوتكم ويكند على كيف

تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم.

0: Publicité.
1: Et si le luxe vous emmenait plus loin ? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
2: مع ويكند عكيف
3: لحتاج 31 دقيقة مكملين معكم المشوار. رفقة فوكا تقول ياخي وفي البرنامج ما زلت يا رفقة معكم نص النهار نكمل محلكم محل كلامكم كل التفاعلات اللي قاعدة نقرأ فيها. ربي يبارك لكم الكل. قبل ما نتعداو لفقرة لكيكيت حبيت نحكي لكم على موضوع اللي الحقيقة في برشة دعم بتوانسة وقت اللي نعطيه للطفل مساحة باش يعبر يبدع يكتشف قدراته. احنا قاعدين نبنيه في انسان واثق من روحه ويحمل الامل للمستقبل. هذا هو الهدف من مخيم الأمل في قراء SOS للأطفال في دورته الثانية تحت إشراف الطلبة السفراء والأخصائيين الاجتماعيين في تجربة خليت كل صغير يعيش صيف مختلف. صيف فيها تعلم فيها فرح وفيها زادة كيف عرف كيفاش يثق في روحه. أكثر من 1500 صغير تتراوح أعمارهم بين 6 و 16 سنة بهدف دعم نموهم النفسي والاجتماعي وتنمية مهاراتهم الحياتية والإبداعية. نذكركم اللي تنجموا تساهموا في دعم قرى الأطفال SOS باش توصل رسالتها النبيلة. تنجموا تدخلوا على الموقع sosv.tn وتتبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه ولا تنجموا زادة تكلموهم على الرقم 58 371 002 58 371 002. هذه قرى الأطفال SOS وبالحق مخيم مميز جدا وإن شاء الله يا ربي يقدروا أنه كل الصغيرات ينجموا يعيشوا التجربة هذه. لحد 32 دقيقة خلينا نمشي مباشرة لكي كيدز.
2: لكي كيدز
3: كيما عملوا الفقرة مخصصة للصغيرات والغرام امتاحهم فقرة اللي يحكيوا فيها على أهدافهم على طموحاتهم فقرة اللي ندعموهم فيهم ومسيلش كيف يكبروا يقعدوا يتفكروا البساج هذي ويقولوا كالنهار حكيت على الحلم امتاعي ولا حكيت على الهدف امتاعي وهاني اليوم وصلت وين نحب. فرحانة برشا باستقبالهم وإحنا نحكيوا على أجواء الكرة والموندو متاع الكرة والكوب دي موند اللي قاعدين نعيشوا على الواقع امتاعه. وسيم أيهم وساجد ثلاثة وليدات بحذيه خليني نقولوا ان رافيهم القدام من اكبر الجوار ان شاء الله في تونس وخلي بالكشي يمسحوا دمعتنا على اللي صار فينا في الكوب دي موند. بشير باش تعرفني بالاولاد ولا القاب نتاعهم وبشويه بشويه خليني نبدا الانترفيو.
4: بالضبط ايمان اللي تبعوا فينا واللي يعرفوني عندي كونتاكت كبير بالصغيرات. الاولاد اللي جبتهم لك اليوم نعرفهم توا 7 سنين بداوا معايا من اللي عمرهم 5 سنين ما شاء الله توا 11 و 12 سنة. الخاصية الباهية في الأولاد إنهم هم أصحاب يقرأوا مع بعضهم توا 6 سنين وصحاب البرة من المدرسة واللي بارون بتاعهم واللي صحاب دونك وتحية بتبيع على اللي بارون بتاعهم خاطر هم موفرينينهم جو إنهم يكونوا مع بعضهم ديما كسوة وسط المدرسة ولا البرة من المدرسة. عندنا وسيم كوكي هو زاد مغروم برشا بالفوت ويحب الفوت كاركتيره ماهوش سهل الحقيقة وهذاك اش خليه
3: كيفاش يقول لك ماكش سهل يا وسيم يا تاو انت تاو باش تجاوب الكوتش انت مش سهل كيفاش ديما عامل شغب وسيم
5: لا مانيش ديما عامل شغب
3: مالاش بيه قال لك مش سهل في الترام مش سهل
5: يمكن في الترا البوست بتاعي ما هوش سهل.
3: شنو هي البوست بتاعك؟
5: ديفنسور لاكس.
3: غاديكا وهذيك البلاصة اللي انتي تحبها غاديكا وين
4: ترا؟ ما لازموش يكون فدليك غاديكا
3: دونك اللعب ليه
5: لا غادي اخر واحد دونك لازم ديما مركز في اللعب
6: ما يتعدى حد
3: اي مدرة قولي اسمع اعطيني البوست بتاعكم بعد خليني نفهم البروفيل.
7: ديفنسور وان شاء الله نحقق حلمي نكون كوارج كبير كما وسيم ندفع ونحي والغلطة لي لازم
3: غلطة لي البلاصة مشاكم حساسة على الاخر سيجي داي
8: انا ديفنسور على اليسار نطلع ونرجع معناتها كي تبدأ عندهم الكرة نرجع ونفك الكرة ونخليهمش معناتها يتعدي كتجيني كرة معناتها نحاول نقدم ماركي.
4: هذه دروس دروس تكتيكية.
3: أسمع جبت لي ليه بالذمة دي ديفونسور معناها حسيتها رسالة غير مباشرة معناها القائمين على المنتخب جاب لي دي ديفونسور ما فهمش حتى واحد يلعب في بوست أخرى. نرجع لك وسيم كيفاش بدأ غرامك بالكرة وقتاش شكون أول واحد شجعك باش تدخل للكرة؟
5: من الأول بديت في التحضيري وقتها في بالي أول عام في تيكاب معناتها عاملوا فوت وقتها أنا حبيت نشارك ووقتها بالكوتش بتاعي خليني نحب الكرة ونولي توا في عمري 11 سنة نجم نكور ونحب الكرة برشا.
3: غرام هذية خليني نتعدى الأيام إذا كان يخيروك تلعب مباراة مع أي لاعب في العالم شكون تختار وعليش؟
7: نختار نلعب مع رونالدو خاطر هو أحسن لاعب عندي والقدوة متاعي أنا وزاد عندي برشا واحدين كيما راموس زاد نحب نلعب معه خاطر ديفونسور كيفي.
3: راموس ورونالدو هذوما الزوز. نرجع بالتويلي وسيم شكون انت هكا هكا العبيد اللي هكا لو كان اتحت لك الفرصه تقول نحلم نكور مع شكون؟
5: نحلم نكور مع كريستيانو اكا
3: كين كريستيانو اكهو. اسمع انا حبيت اسمع نعمل حاجه هكا كريستيانو ميسي خلقيت جماعه الكل اللي جايبهم لي بجير كل كريستيانو
4: وهو الحلم نتاعهم ماهوش صعيب عادي كريستيانو في 60 70 سنه مازال يكور
3: دونك نجم تخلط عليه. ساجد قال لي مع شكون تحب تكور انت؟
8: نفس الحاجه مع كريستيانو خاطر هو رغم اللي هو كبير يعمل في كارير باهيه ومعناتها هو كي يلعب معناتها نجم نتعلم منه.
3: تتعلم منه تتبع في ماتشويته الكل تبع في حياته الخاصه زايده والا كان الكوره تفرش فيه
8: نجم كان في الكوره.
3: شنو اكثر الحاجات اللي تعجبك فيه في شخصيته؟
8: انه هو معناتها هو قدوتي ورغم انه هو كبير معناتها مازال يلعب نجم حتى يزيد وهو يكبر معناتها مازال لابس عليه النجم يكور.
3: وسيم خلينا نرجع لك لو كان يخيروك باش تختار ما بين انك تلعب مع فريقك المفضل في العالم ما بين انك تمثل المنتخب الوطني شكون تختار؟
5: مثل المنتخب الوطني.
3: أحليش؟
5: خاطر توا نشوف ان المنتخب الوطني معناتها مش في الاحوال الجيده بتاعو وباش نحنا كي نكبروا ان شاء الله نشرفوهم ونوريو احسن معنا.
3: يعني اليوم قاعد تخدم من اجل انك نهار اخر ترفع رايه تونس في المحافل الدوليه وخليني نقول محليها كلمه مش في احسن احواله دونك مهما كان الفريق اللي يجي هكا يقترح ما تقبلش؟
5: لا
3: ايها
7: لازم يكون عندك روح الوطنية وبطبيعة فينا اختار تونس خطر روح الوطنية حتى كان جيت خاسرة ريابحة ديما تونس
3: ديما تونس مهما كان العرض ساجد مهما كان الكونترا مهما كان الفلوس
8: نختار تونس على خطر هي أول حاجة بلادي وكي نلعب فيها نشرفها ونوري ما أحسن ما عندي.
3: محليكم لولاد ونتخيل روح الوطنية هذية ما تتزرع كان خطر عندكم أولياء اللي زرعوا فيكم محبة تونس فتحية كبيرة للي بارون بتاعكم اللي اليوم يحكيوا على صغار اللي يفركسوا أكثر على المادة يفركسوا أكثر على الشهرة ولكن وقت اللي نلقى صغيرات اللي فريمو طموحهم أنه بلادهم هي الأولوية وبلادهم في المجال اللي هم اختاروه يحاولوا أنهم خلينا نقولوا يصلحوا الأغلاط اللي فاتت ويكونوا هم عندهم المشعل والأكيد المشعل بأيدي أمينة مدام فما وسيم وأيهم وساجد باش نعملوا لعبة صغيرة توا يا جماعة باش نسألوا شوية أسئلة في الكرة
6: نحب تعليق عليهم
3: أي تفضل
6: فما تعليق يقول لك كلامهم أكبر من عمرهم ولكن هذاك عمرهم وهذاك كلامهم ولهنا نتهنيوا على شباب المستقبل إن شاء الله
3: متهنين عليهم الحقيقة مع الأولاد هذوما فريمون ما شاء الله بي أسئلة في الكرة باش نحط كرونو وكل واحد عنده سؤال ويجاوب مانيش باش نعتم لا هي ارقام ولا حتى جست اختبار صغرون باش نعملوا كرونو تاع 30 سكوند كل واحد سؤال نبداو بوسيم سؤالك
6: سؤال وسيم كل قداش من عام فما كاس العالم
5: 4 سنين.
3: برافو ديريكت معناه سهل.
4: ثلاثة
3: ثواني أيهم
6: شكون أكثر فريق هز الشامبيونز ليج؟
7: ريال
6: مدريد.
3: برافو بيه ما خير ما ظهر لي ما استحقوش ظهر لي الكرونو يا نادي قويين في الكويز. نمشي لساجد.
6: سؤال ساجد شكون أكثر ملاعبي معروف بالجري بتاعه يجري برش؟
7: مبابي.
6: ما شاء الله
3: مبابي برافو بيه نرجع وسيم
6: توا سؤال باش نفهموا به إذا فريقك خاسر في آخر 5 دقائق شكون تتمنى يكون في الملعب باش ينقذ المباراة؟
5: معناتها البوز شكون
6: جوار
3: جوار اسم جوار انت تختار؟
5: معناتها نحب انه يكون فما جوار مثلا جوار عنده القدرة انه يدخل في اخر 5 دقائق
6: ويماركي
5: عطيني اسم. شفني في كاس العالم كيما لوكاكو كل ماتش يدخل كيما ماتش مصر دخل وماركا وماتش الاخر بتاع ضد السنغال.
3: انا مانيش فاهم ماشي يحكي ما انتم فاهمين.
4: حتى في تونس عندنا شكون في الدقائق الاخرى ينجم يمركب وانتم وقت عالمي
5: كما حديد
3: باهي هكا كجاوبك وسيم. نتعدى سؤالي بعد
6: قديش عمر كريستيانو رونالدو؟
7: 40
3: في الكارونتين بيان سور تو مادام ما يحبوه سيغمون راه البيوغرافي نتاعه الكل عندهم. نرجعوا لساجد
6: شكون اكثر منتخب ربح كاس العالم؟
3: البرازيل ما شاء الله عليكم الاولاد.
6: طلعوا
3: ليلي ما شاء الله.
6: سؤال لهم ثلاثه ونحبهم يجاوبوا فرد
4: شكون الاسرع معك.
6: شكون احسن مدرب عندكم؟
7: كارلو انشيلوتي.
6: شكون احسن مدرب عندكم؟
7: كوتش بيش.
3: ضيعتهم انت يا محمد. هو بشير قاعد يستنى باش تقولوا اسمه يا اخي.
4: شنو قلت ايهم؟ شكون؟
3: زيدان.
7: زيدان
3: بيهي و انتي ساجد.
7: كارلو انشيلوتي.
3: انشيلوتي
6: وزيدان هذوما
3: بالنسبه يقرب لهم شويه. كوتش بشير فاش يشبه لهم؟
4: في الوهره في
3: من من من حشمه. خليني نحكي شويه قرايه باش نختم معاكم الاولاد. القرايه هذيك اهم حاجه السبور حاجة اللي نعملوا فيها الجو نلقاو فيها التوازن متاعنا. عنا حلمة في الكورة باش نمشيو فيها ولكن في المقابل القراية متاعنا ما يلزمناش نضيعوها. احكيوا لي جاكم مع القراية مثلا احسن مادة تحبها وسيم شني؟
5: احسن مادة نحبها هي الحساب.
3: الحساب وكيف تكبر شنية الحلمة متاعك شنية تحب تولي ابار كوارجي كبير؟ كوارجي كبير
5: في
3: الانفورماتيك. غرامك هذية ولا خاطر هذية؟
5: ثاني حاجة ماتير نحبها هي الانفورماتيك.
3: دونك في الانفورماتيك وين ترى روحك؟ انجينيور ترى روحك صاحب مشاريع في الدومين هذية. ان شاء الله ربي يوفقك يا وسيم. اي
7: حسن مدى عندي الفرنسي.
3: الفرنسي مغروم بالفرنسي بي. وحلمتك كيف تكبر شنية؟
7: انجينيور انفورماتيك.
3: انجينيور انفورماتيك كرة وانفورماتيك الثنائي هذوما اللي قاعدين يرافقوا في الصغار الكل تقريبا. معناها نمشي لساجد. اي
7: احسن ماده عندي هي الانجلي.
3: الانجلي واو. اي
7: حاب نولي انجينيور انفورماتيك.
3: انجلي كلهم ديزانجينيور ان شاء الله. هذه المستقبل نتاعنا في الكره. اللي بوست نتاعكم هذوكم اللي تحبوا تواصلوا فيهم تكملوا فيهم ولا ترى روحك هكا تحب بوست اخر؟
5: نحب في اللاكس.
3: في اللاكس هذيك البوست هذيك هي اخترتوها انتما ولا الكوتش بيش وقال لكم راهو عندكم هو اللي هكا اقنعكم بها الفكره؟
5: من الأول كوتش فما كوتش بيشو زيدا كوتش محمد هو اللي من الأول كنت نترين عند كوتش بيشو كل يمين وبعدك هو بدلني وكوتش محمد محمد بجاوي زيدا خليني نحب البوست هذيك.
3: دونك هما اللي غرموكم بالبوست هذيك وسيغمون كل واحد عنده البروفيل نتاعو وعنده البوست
4: نتاعو. بالضبط هو معناتها الحقيقه حتى في الاكاديميه نتاعنا والكل ما نحبش نحصر صغير ولا نحصر صغار في بوست معينه خاطر ديما نقول وقلتها قبل انه راه ملي زاكاديمي هي فاز بريباراتوار نحضروا الصغير سوغ تو لي بلان باش نهار اخر كي يبدا في ليزيكيب سيفيل والكل يلقاو حاضر. مي فما حاجات ومؤشرات من الصغرى نشوفوها في الصغير دونك نحاولوا ديما نهزوها في الثنيه هذيك باش نهار اخر يلقى روحه حاضر. ونحب نقول كلمه الحقيقه على القرايه وما شاء الله عليهم راهو حتى في القرايه.
3: ما حبيتش نحكي لمعدلات اللي حبيت نحكي
4: برمي للميور معناتها ميم في ليكول والكل. وهذا الانعكاس نتاع ليكيليبر اللي لاقينه مثلا ليكيليبر فاميليال واللي بارون تاعهم كيفاش منفستين وقتهم في ليزاكتيفيتي والقرايه. خاطر كان ونشوفوا في برشا اغلاط انه ركزوا برشا مع الصغير على القرايه قرايه قرايه دونك هو في وقت العمر هذايا نتاع اللعب ونتاع كل شيء. دونك راهو ليكيليبر اللي نعملوه للصغير هو اللي يعطي الريزلتا اللي حشتنا به.
3: هذايا الاوليد الحقيقه نراها في لي بارون تاعكم برشا فخر في عينيهم وان شاء الله يا ربي تفرحوا بهم وتراوهم في اعلى المراتب سواء في القرايه نتاعهم سواء في الغرام. نعرف انه برشا تعب من عند الاولياء باش انهم اليوم ينجموا يخرجوا صغير خليني نقول متوازن في منظومه نتاع التربيه اللي قاعده تضغط برشا على الصغير من خلال انهم يلقوا لهم الحاجات اللي يحبوهم سورتو خاطر بعض الصغار للاسف يلقوا لي بارون هما اللي يفرضوا عليهم حاجات معينين. نقول ساعات الولي يرى الحلم متاعه في صغير وساعات يدفعوا الحاجة ما يحبهاش ولكن الأولاد ما شاء الله عليكم غرامكم في الكرة. وأكثر حاجة اللي فريمون مستني هي الـ الـ الـ الوطنية اللي عندكم في العمر هذية فريمون حاجة تشرف على الأخر. بالتوفيق لكم إن شاء الله وسيم أيهم سجد. أكثر حاجة تحبوها في كوتش بيش وشني قولي ما نحب في شيء عادي راما قولي ما
5: ليه كيبدا نحن في الماتش هو يكون معناتها يورينا كيفاش نعمل
4: يكوتش
7: يحبنا برشا ويبدا يشجع فينا
3: يحبنا برشا. اي
8: نفس الحاجه نتاع اي
3: نفس الحاجه نتاع اي يحبنا برشا محليها المحبه محليها علاقه
4: كبيره كل مره ديما تحشوني.
3: بي احنا باش نمشيو فاصل يا جماعه مازالوا الجروب مازال المحفل الحميدي باش يكمل لكم الامبيونس المزيانه اللي باش نختموا بها ان شاء الله موعدنا من ويكاند على الكيف. خليكم في الاستماع فاصل صغير وراجعينا
2: ويكاند على الكيف. هنا تونس مكمل معاكم في البرمجه الصيفيه على ديوان افام. هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام صوتكم

0: هذا شيف مامي وصلنا ل 11:51 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل. صدقوني كيف قالوا لي إيمان عندك 5 سوايع لايف، قلت لهم كيفاش باش نعديهم، نتلفت انا عادي بروحي 6 نتاع الصباح توا نص نهار، بالحق ما فقتش بالوقت معكم. ان شاء الله نكونوا كنا خفيف ظل عليكم وين ما كنتوا تتابعوا فينا. حبيت نسلم برشا على صديق خالد المناعي اللي قاعد يتابع فينا توا، طريق السلامة ليك، ربي يحفظك وربي يفضلك وين ما تكون. ايضا احمد ومحمد يحبوا يقدموا اهداء خاص لماماتهم وباباتهم اللي اليوم يحتفلوا بعيد ميلاد الزواج نتاعهم 33. ان شاء الله ربي يديم ودكم، ربي يفضل لكم الاولاد، وان شاء الله يا ربي يديم المحبه في قلوبكم ويديمكم تاج فوق راس احمد ومحمد. كل عام وانتم حيين بالف خير وزواج مبارك وسعيد ان شاء الله. رجعوا المجموعه، المحفل الحميدي موجود، المحفل الحميدي اللي قلت باش نختم به، واكيد الغنيات اللي ما زلتوا تستناو فيهم من المحفل من عند الجروب شنو باش نغنيو توا. قلت له كان ما تغنيهاش ما نخليكش تروح.
1: مولات الخمار
0: باش نغنيو مولات الخمار، واللي هي من اكثر الاغاني اللي راه فيهم حتى ديما يطلبوهم في تيك توك وتحلوا لايفات يقول لك مولات الخمار مولات الخمار. دونك خلينا نسمع الاغنيه هذه اللي هي
1: قبل من اختي
0: اي تفضلي
1: حاجه صغيره جوست سامي والولاد اللي ما كانوش موجودين معنا، قدموا لهم تحيه برشا خاطر عندهم بصمه كبيره، وسيم واشرف ومسلم وغسان ووائل وحما وأحمد وأيهم، تحية كبيرة لهم اللي كانوا مساهمين في
0: الجاية يكونوا هما الجاية يكونوا هما. وكان بدلوا
2: تحية للقهوة صفوين اللي هو لامنا واللي هو مفرنا الجو الكل باش نتلموا.
1: أنا ديديكاس خاطي الموضوع، نحب ديديكاس كبيرة لإدريس شتيوي خاطر من أكثر الداعمين و
0: الناس اللي يدعموا فيكم، الناس اللي ممنين بكم، الناس اللي ممنين بالفكرة. تحية خاصة لكم خاطر بالحق انك تلقى عبيد اللي تخدم بمحبة، انك تلقى عبيد اللي تنجم انت تنفيستي فيهم مع لاشلي، ونجموا نخرجوا حاجة مزيانة من هكا من ربوع سليانة المزيانة وناسها المزيانين. نخرجوا محفل الحميدي ونجموا فكوا بلاصتهم في العروض على لاشلي، وان شاء الله اكيد الجاية يكون عندكم برشا عروض، ونبداو نحكيوا على العروض اكثر منه على الجو في قهوة صفين. وتحياتنا الصفين. خلينا نمشيو بالغنايتنا توت سويت، نمشيو نسمعوها مع بعضنا. اللي عندها فطورها على الغاز تمشي تنقص على الغاز وننطلقوا.

0: راجع لبنان.
1: راجع تحية للناس الغربة الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا المحفل الحميدي. ميرسي انفينيمون على الجو المزيان اللي عملتوها معانا الكل. بالتوفيق ليكم كما قلت لكم ان شاء الله جاية تكون فما برشا عروض وتكون الفكرة قاعدة تكبر بشوية بشوية. هكا نوصلوا لنهاية موعدنا من ويكاند على كيف. كل الشكر للناس اللي رافقونا من 7 متاع الصباح. ملتقانا غدوة ان شاء الله من 7 نصف النهار. ميرسي فاروق السويسي، نادية بالحاج في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، مريم امتراوي معانا في الإعداد استجير لي معانا، وأيضا بشير أحمد ومحمد يكونوا زادة موجودين معنا بعد شوية. صديقتنا ابتسم الشويخة النسخة الصيفية من هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين، وأنا مبقى لي كنقولكم أجمل تحيات إيمان سكوحي. ويكاند على كيف.
2: بوبليسيتي. سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
3: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
4: تحب تحكي
5: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
6: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
7: اريدو، طور عالمك.
8: جو الصيف واللي فاكانس ما تنجم تعيشو كان بتوتال لوك كل تندانس
9: مع متزر ميلانو. عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
8: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي.
9: متزر ميلانو، العلامة الاولى في تونس.
10: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
11: ديوان فم، صوت كوم.
12: ديوان فم فلاش نيوز.
13: مجاز منتصف النهار. ديوان فم عسلمة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تذكر الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا راغبين في المشاركة في دورة المتفوقين أن تعمير الاختيارات يتم على موقع التوجيه الجامعي www.orientation.in. وضحت الوزارة في بلاغ صدر عنها اليوم السبت أن التسجيل انطلق بداية من يوم الجمعة 3 جويلية وسيستمر إلى غاية يوم الاثنين 6 من جويلية منتصف النهار. مدينة الحمامات تحتضن فعاليات القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السبراني تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وأمينة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية من 13 وحتى 15 من جويلية. يأتي تنظيم هذا الحدث الإفريقي بمبادرة من مجلس التعاون العلمي العربي الجزائري بالتعاون مع جامعة صفاقس وجامعة القيروان وجامعة الحفرة الليبية من أجل إبراز الجهود المشتركة نحو بناء حكومات إفريقية ذكية وأمينة ومستدامة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشرف أمس على جلسة عمل خصصت لتعزيز قدرة استيعاب أقسام طب حديثي الولادة بالمؤسسات الصحية العمومية لتشخيص الصعوبات الميدانية وعمليات الإحالة والحاجيات من الموارد البشرية وتجهيزات. وأكد الوزير أن صحة المولود الجديد أولوية، وأن العمل سيتجه نحو حلول عملية وسريعة خاصة في الأقسام الأكثر ضغطا عبر تحسين التنسيق بين المؤسسات ودعم الإمكانيات المتاحة وضمان تكفل آمن بالحالات التي تستوجب رعاية مختصة. انعقد بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بقبل يشغل الهيئة الإدارية الجهوية تحت شرف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل وجيه الزيدي الذي وضح لمراسل ديوان فم أن انعقد الهيئة الجهوية يأتي تنفيذا لقرارات الهيئة الإدارية الوطنية التي قررت تنظيم هيئات جهوية للتشاور مع القواعد النقبية في إطار الأعداد للإضراب العام الذي أقره المجلس الوطني للاتحاد، مضيفا أن هذه المشاورات تندرج في ظل ما وصفه بانسداد هذا الحوار مع السلطة، مشيرا إلى جملة من الإشكاليات من بينها تجميد الانخراطات وعدم تشريك اتحاد الشغل في المفاوضات الاجتماعية.
0: اليوم الهيئة الإدارية في جهة تقبلي هي في إطار الهيئة الإدارية الوطنية الذي أقرت معناها هيئة إدارية جهوية. الإطار نتاعها كونه الواقع العمل النقابي في علاقة بالسلطة، وكذلك واقع العمل النقابي داخل المنظمة، وكذلك وضعية الانخراطات. اليوم أنتم تعرفوا تم إلغاء الانخراطات، وكذلك معناها إلغاء التفاوض والحوار مع السلطة. اليوم كذلك في غلق التفاوض والحوار الاجتماعي. اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل قررتها هي كنا الوطنيه، كان اليوم يلزمنا حضروا روحنا، كانوا حضروا روحنا خاطر انتم تعرفوا المؤتمر الوطني اقر مبدا الاضراب العام او كل للمكتب التنفيذي والهيئه الاداريه تاريخ التنفيذ. قلنا في هي كنا كانوا جميع اعضاء المكتب التنفيذي الوطني يهبطوا لجيئات يحكيوا مع القواعد ويحكيوا مع الهيكل النقابيه والاعداد لخطوات نضاليه قادمه.
13: في العالم، صحيفة نيويورك تايمز تكشف نقلا عن 4 مسؤولين إيرانيين كبار وعضوين في الحرس الثوري عن تصاعد الانقسامات داخل التيار المحافظ في إيران عقب اغتيال المرشد الأعلى. وقالت الصحيفة أن الفراغ الذي خلفه واغتيال المرشد الذي كان يتمتع بسلطة مطلقة في اتخاذ القرارات المهمة أدى إلى انقسام المحافظين بين جناح يصف نفسه بالبراغماتي يرى أن بقاء النظام يتطلب إنهاء المواجهة مع الولايات المتحدة والانفتاح الاقتصادي، وآخر متشدد يرفض تقديم أي تنازلات لواشنطن بما في ذلك الملف النووي، ويعتقد أن إيران قادرة على تحقيق مكاسب عبر إطالة أمد الحرب. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم.نت. إلى اللقاء.

0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: نصف نهار وخمسة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فام، برنامج هنا تونس هي النسخة الصيفية والبرمجة الصيفية على ديوان فام. كما عودناكم من عام ناول كل نهار سبت وحد من نصف نهار حتى الماضي ساعتين نفس التوقيت، إن شاء الله باش تكون لنا عودة على أبرز أحداث الأسبوع في إطار فقرات جديدة. طبعا بعد شوية تكتشفوا معنا هذه الفقرات، أكيد باش نرجعوا على برشا مواضيع، برشا أخبار، برشا مستجدات، أكيد فما برشا ناس قاعدين تسمعوا فينا وتتبعوا فينا ربما ما تبعتوش شنو قاعد يصير على امتداد أسبوع كامل سواء في تونس وني في البلاد وإلا على المستوى الإقليمي والعالمي. باش نحاولوا في كل مرة نعطيكم شنو جديد ونعمل لكم حوصلة لأبرز أحداث الأسبوع وبرشا مواضيع الحقيقة اليوم في انتظاركم في برنامج هنا تونس. أكيد باش نواصلوا أحديثنا، خليني نقول على أبرز الملفات اليوم المطروحة على مستوى وطني وقت نحكيه على مناقشة مشروع مخطط التنمية 2026-2030 ونوصلت المناقشات هذية وأي أولويات اليوم للجنة التخطيط الاستراتيجي على مستوى البرلمان. إن شاء الله بعد شوية باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف رئيس اللجنة صابر جلاسي تنخذ من عنده كل التفاصيل والمعطيات. أيضا في أخبارنا اليوم باش نرجع على بيان نقابة الصحفيين اللي بدورها تسأل وتقول وين قطاع الأعلام والصحافة اليوم في مشروع مخطط التنمية. باش يكون حاضر معنا إن شاء الله عبر الهاتف نقيب الصحفيين زياد دبار. أيضا باش نحكيه معكم على صابة الحبوب وتجميعها وانطلاق موسم الحصاد تقريبا منذ أسابيع، وين وصلت العملية، شنو آخر الأرقام والمعطيات. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري. أيضا باش تقعد معكم الفقرة هذه في الموسم الشتوي كانت موجودة فقرة بالأرقام كالعادة مع الزميل نور الفارسي، كل مرة نعطيكم رقم معطى نحاولوا نفسروهكم ونوضحوه. اليوم باش نحكيه على السوق الرقاعية اللي تسجل قفزة في 5 سنوات وتعكس ارتفاع حاجيات التمويل، تنعرفوا تفاصيل المعطى هذية مع نور بداية في الساعة الأولانية زيدة، ومن بعد الساعة الثانية كالعادة الفقرة اللي تعودتوا بها معنا تقريبا تيلة المواسم الصيفية، كل مرة نطرحوا مشكل جهة من الجهات، والمرة دي باش نركزوا أساسا على المشاريع المعطلة. باش نبدأ بولاية الكيف وباش يكون حاضر معنا النائب عن الجهة ياسر القراري الساعة الثانية، وبعد أيضا باش يكون ضيفنا هوني في البلاتو رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة زبير جيجا، وباش نرجعوا على الإشكال الكبير اللي رجع من جديد على الطاولة بين الصيدليات الخاصة وبين طبعا الكنام، نظام الطرف الدافع متواصل بصفة عادية واجتماع مرتقب مع الكنام. تنرجعوا بعد مع ضيفنا على التفاصيل، ومن بعد اخر الحصه فقره جديده تلقاوها معنا اسمها جيوبوليتيك مع نور زيد باش يكون حاضر معنا اخر الساعه الثانيه في البلاتو بمشاركه عربيه ودوليه واسعه وحشود بالملايين. ايران تبدا مراسم شعبيه لتشييع خامنئي، تنعرفوا بعض التفاصيل مع نور، وبالتالي هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: إن شاء الله كالعادة بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين يومي السبت والأحد من كل أسبوع ابتسام شويخة. بعد شوية أكيد باش نبدأ معكم أولى أخبارنا والمستجدات، باش نرجع لمشروع مخطط التنمية، وباش نبدأ أولى فقراتنا لو غران ريكاب، ولكن قبل هذه نسمع شوية موزيكا بينا نعيش مع عمر منيب ونرجعوا نبدأ معكم برنامج هوني تونس. تفضلوا

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: بوبليسيتي.
2: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
3: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
4: اريدو طور عالمك.
0: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفا. هنا تونس.
1: هنا تونس نصف نهار و 15 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة. كما قلت لكم بدايتنا باش تكون بعود على آخر الأخبار المستجدات الوطنية، وبعد أكيد باش تكون لنا متابعة لآخر التطورات الدولية. وأولى فقراتنا إن شاء الله لو غران ريكاب.
2: لو غران ريكاب،
1: أولى أخبارنا باش تكون في علاقة بمناقشة مشروع مخطط التنمية 2026-2030 اللي انطلق البرلمان في مناقشته منذ أيام. باش نعرفوا أكثر التفاصيل آخر المستجدات، حاضر معنا عبر الهاتف رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب صابر الجلاسي. سي صابر، أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك، مشكور على قبولك الحضور معنا هاتفيا اليوم. سي صابر، هاي نعرفوا انه مشروع مخطط التنميه 2026-2030 وصل منذ ايام كما كنت نحكي لمجلس نواب الشعب، مطروح تقريبا على طاوله مختلف اللجان البرلمانيه من ضمنهم لجنه التخطيط الاستراتيجي في البرلمان. كانت لكم جلسه استماع موحده لوزير الاقتصاد، مهم جدا معاك نعرفوا اخر التطورات على مستوى مناقشه مشروع باهميه مخطط التنميه 2026-2030. سي صابر تفضل.
3: هو المخطط كما كنت ذكرت سيادتك، المخطط معناتها شد جلسات، كان محور اجتماع وعرضه على مختلف اللجان في الأسبوع الفارط يوم الاثنين الفارط، كانت جلسات تمهيدية لكل اللجان بما في ذلك لجنة التخطيط الاستراتيجي اللي هي معنية بتأليف النهائي لمخطط التنمية. ثم انطلقنا يوم الثلاثاء، كانت يوم الثلاثاء مصافحة أولى مع السيد وزير الاقتصاد والتخطيط، أين معناها أعطى المصافحة الأولى لمخطط التنمية وشد نقاش كان دام على امتداد تقريبا 10 ساعات. ثم يوم الثاني والثالث يعني انهينا النقاش العام مع سيد وزير الاقتصاد والتخطيط ومع مختلف المديرين العامين لكل الوزارات، لانه تعرف انت المخطط فيه التصورات والتوجهات والمشاريع تهم الوزارات الكل، ذاك علاش كانوا حاضرين معنا تقريبا كل الوزارات واغلبيه المديرين العامين ومن لهم علاقه بالشان التخطيط وبشأن المشاريع. دونك هذه في جزء اول. ثم انطلقنا في توا في تحضير التقرير النهائي التأليفي اللي باش يكون فيه التوصيات التي توجه بها كل اللجان.

0: التقرير هذا باش يتم تسليمه لمكتب المجلس، ثم بما بعد يصير تحديد موعد الجلسة العامة للمصادقة على طبعا المشروع هذا، مشروع مخطط تنمية 2026-2030 سي صابر.
1: بالضبط بالضبط هذا هو، لأنه أنت تعرف اللي مخطط التنمية هو مخطط جاء مغلقا. ما معنى مغلق؟ لأنه لا الغرفة الأولى ولا الغرفة الثانية تنجم تزيد وتنقص، ولكن تنجم تناقش وتعطي توصيات وتراقب من خلال توصيات متاعك، لأنك أنت اليوم دورنا هو مراقبة هذا تنفيذ المشروع هذا، لأنه أنت تعرف معناتها جات فيه حجم كبير من المشاريع، تقريبا 21,100 مشروع بقيمة كبيرة، ثم توجهات، ثم سياسات، المشاريع مست الجهات الكل، ثم نقاش كبير دار اليوم. بعد النقاش ثم توصيات اللي هي ستكون هي الضامن الحقيقي لتنفيذ ما جاء في المخطط. شنو هي التوصيات من حيث إذا كان ثم نقص، إذا كان ثم
0: سي صابر نرجع معاكم بعد شوية للتوصيات، ربما على الأقل تعطيناش الخطوط العريضة إلى أين اتجهت معناها التوصيات نتاع اللجان البرلمانية في علاقة بمشروع مخطط التنمية. ولكن فما نقطة مهمة أنت أشرت لها مهم جدا نركز فيها معاك، دونك في علاقة بمشروع مخطط التنمية ربما مش كيما المشاريع الأخرى اللي وقت اللي يتم إيداعها لدى البرلمان ولدى اللجان تنجم تصير على مستواها عدد من التنقيحات على مستوى اللجنة أو حتى على مستوى الجلسة العامة للبرلمان، تنقيحات، مقترحات، إضافة فصول أو ربما تفاصيل أخرى كما مشاريع قوانين أخرى. بالنسبة لوضعية الحال وقت نحكي على مشروع مخطط التنمية غير قابل للتنقيح، دور النواب فقط يتمثل في تقديم جملة من التوصيات ومتابعة مدى تنفيذ المشروع هذا على أرض الواقع بعد مصادقة عليه.
1: والأهم منه هو المصادقة، خاطر ينجم اليوم النواب يصادقوا بنعم أو لا، ينجم يحتفظوا زادة، ينجم المخطط ما يلقاش دعم معناتها من النواب ونجم لا يقع المصادقة عليه. لكن يعني الدور الأول نتاع النواب هو المناقشة، وضع التوصيات اللي هي الضامن الحقيقي والأساسي لتنفيذ المشروع، وتنجيو بعد للتوصيات ثم المصادقة عليه. وفي الإثناء احنا توا قاعدين في إطار تحضير التقرير التأليفي اللي هو يكون القرار التقرير اللي فيه أهم جئة من التوصيات والخاص بالمراقبة والمتابعة متاع تنفيذ المشروع، والذي سيعرض على مكتب المجلس، وإن شاء الله التقرير يكون حاضر معناتها في نهاية يوم الاثنين، ربما نهار الاثنين آخر وقت يكون حاضر معناتها.
0: يكون حاضر سي صابر. هو الأجل تم تحديدها 10 جويلة للانتهاء من مسار المناقشة للمصادقة، صحيح المعلومة هذه ولا لا؟ لأنه نتذكر تدوين في البرلمان يقول 10 جويلة ما تمش
1: يعني
0: تحديدها
1: حتى قرارات مكتب المجلس لم يقع تحديد، ولكن تعرف احنا اللي اليوم مرتبطين بأنه المخطط يقع ختمه وتمريره إلى الغرفة الثانية، ثم إلى منها إلى السيد رئيس الجمهورية. وانتي تعرف أن المخطط هو 2026-2030، يعني ديجا احنا ضيعنا توا 6 شهور. معناها احنا حريصين كل الحرص، برغم أنه عنا تحفظات كونه هو جاء في وقت وجيز معناها للنقاش. معناها ما تنجمش تتناقش كل المشاريع هذه، ولكن حاولنا ضغطنا على الوقت انه في اسبوع حاولنا باش يكون النقاش ويقع اتمام النقاش، علما وانه نرجع للنقطه اللي سالتني عليها منذ حين، كونه ثم عدد قوانين على غرار الماليه، قانون الماليه نجم نزيدوا النقص ونزيدوا الفصول وعدد قوانين اخرى مشاريع قوانين، لكن المخطط هو مخطط مغلق، لا تنجم تزيد، لا تنجم تنقص، فقط تنجم تعمل التوصيات نتاعك وتنجم تراقب مدى الانجاز وتصادق بنعم او لا او تحتفظ.
0: واضح سي صابر. هاي جملة التوصيات لو كانت تعطينا أبرز النقاط بالنسبة للتوصيات اللي تم تضمينها على مستوى مختلف اللجنة وحتى اللجنة اللي انت تمثلها سي صابر، تفضل.
1: هو مجمل التوصيات هي جات في إطار أنه اليوم من بين شروط نجاح المخطط يلزم تطوير الأسطورة التشريعية، خاطر اليوم ما جاء في المخطط هو عدالة شاملة، هو يعني اكتفاء ذاتي وسيادة طاقية. اليوم عنا برشة مجلات وبرشة تشريعات لازم نرجع لهم، يلزم يكونوا بالتوازي مع تنفيذ المخطط على غرار قانون الاستثمار اللي هو جاء في المخطط أنه
0: نسمع فيك سي صابر، تفضل. بيحاضر معنا عبر الهاتف صابر الجراسي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في البرلمان، قطعت المكالمة، نعود نتصلوا به بربي. سي صابر كنا نحكيه معاه نذكر على مشروع مخطط التنمية، يقول أنه من المنتظر أنه يصير تقديم التقرير النهائي التأليفي اليوم لمختلف التوصيات اللي تقدموا بها اللجان ومن ضمنهم لجنة التخطيط الاستراتيجي نهار الاثنين لمكتب المجلس اللي فيما بعد باش يحدد أكيد موعد الجلسة العامة. يقول حاولنا رغم ربما قصار المدة زمنية اللي وصلت لهم فيها مشروع مخطط التنمية ويصير المناقشات ويصير الاستماع يقول لمختلف الوزارات والحكومة، كان حاضر معهم منذ أيام وزير الاقتصاد في إطار جلسة استماع موحدة، وأيضا كانوا حاضر معنا قلنا

0: سيسابر مختلف الوزارات الأخرى، واللي كانوا حاضرين المديرين العامين اللي مثلوا الوزارات هذه، وتم الاستماع ومناقشة مختلف ربما المشاريع وأبرز النقاط اللي مضمنة في مشروع مخطط التنمية 2026-2030. يقول لنا زادة سيسابر الجلاسي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في البرلمان، يقولنا أنه مشروع مخطط التنمية مغلق. شنو يقصد بمغلق؟ يقول لك أنه غير قابل للتنقيح، يعني النواب في العادة يشرحوا مشروع مخطط مشروع عفوا قانون على مستوى اللجان، تنجم تكون فما تنقيحات على مستوى اللجان وأيضا تنقيحات يتم التقدم بها على مستوى الجلسة العامة، ولكن يختلف الوضع بالنسبة لمشروع مخطط التنمية اللي يقول ما نجموش نقدم فيه تنقيحات. الدور النواب يتمثل في تقديم تقرير نهائي في جملة من التوصيات ومتابعة مدى التنفيذ، والدور الأهم هو المصادقة على المشروع. وحضر معنا مرة أخرى سي صبر الجلاسي. صبر مرحبا، مرحبا بك مرة أخرى، تفضل.
1: عايش، مرحبا.
0: انقطعت المكالمة، كنا نحكيه على أبرز التوصيات، تفضل.
1: أهم التوصيات هو التناسق والانسجام ما بين ما ورد من مشاريع والتمويلات، هذا مهم جدا. ثم أكدنا من بين التوصيات على ضرورة إعادة الأسطورة التشريعية والعمل على تطوير الأسطورة التشريعية الخاصة بتنفيذ مشاريع الجائزة في المخطط. الأسطورة التشريعية نحكي اليوم على قانون الاستثمار، على مجلة الصرف، على مجلة البيئة، على مجلة التهوية الترابية والتعمير، على مجلة الطاقة، على مجلة المياه. هذوما خمسة مجلات يجب العمل عليهم من أجل أن يرافقوا تنفيذ المجيئة في المخطط. من جملة التوصيات اليوم طلبنا من الحكومة أنه يكون دورنا في المراقبة كل مناقشة ميزانية على وكل مناقشة الميزان الاقتصادي، يلزم الحكومة تعطينا أهم ما وقع تنفيذه في المخطط بالمعطيات وبالمؤشرات، وما وقع تأجيله من مشاريع. يعني اليوم عندنا خمسة سنوات، يلزمنا كل مناقشة ميزانية والميزان الاقتصادي يجب تعطينا الحكومة بالضبط شنو تنفذ من المخطط وماذا تنفذ من خلال التمويلات زاد الموجودة المنصودة.
0: واضح. اي تفضل سي صابر، كان عندك مضيفة.
1: أهم التوصيات هو التدقيق في في في الخلق، التدقيق في المعطيات التي جاءت في المخطط، لأنه اليوم نعرف المخطط تحكي على التنمية المجالية وعلى تساوي بين الجهات، لكن احنا اليوم نحب يكون على مستوى واقعي. ايضا اهم التوصيات هي خلق الثروه، لانه خلق الثروه تحدث عليه المخطط ولكن ما تحدثش عليه بدرجه اولى، تحدث عليه بدرجه ثانيه وثالثه، وسبق عليهم العداله الاجتماعيه وغيره من المقترحات، لكن احنا اكدنا انه خلق الثروه هو الذي يسبق كل هذا حتى يمكن أن تنفذ كل هذه المشاريع. ومجموعة أخرى من التوصيات الحقيقة التي ستذكر في التقرير التأليفي الذي سيناقش في الجلسة العام.
0: واضح، شكرا لك سي صابر الجلاسي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس نواب الشعب. نذكر مرة أخرى نحكي على مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وين وصلت النقاشات والمناقشات حوله وحول المضامين متاعو. من المنتظر أنه نهار الاثنين يتم تسليم التقرير النهائي التأليفي لمختلف التوصيات المضمنة بعد مناقشة اللجان وحضور مختلف الوزارات أو من يمثلهم في البرلمان لتقديم رؤيتهم وأبرز ما تضمنه هذا المشروع. على كل سيكون من بين أبرز المواضيع اللي باش نرجعوا لها في كل مرة، ونرجع على التفاصيل المتعلقة بها وعلى المحاور المتعلقة بها احنا بعد شوي باش نحكي على مشروع مخطط التنمية، ولكن من زاوية بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اللي تقول انها تتابع باهتمام مناقشة الوثيقة هذه، ولكن تتساءل بخصوص غياب أي رؤية واضحة لقطاع الصحافة والإعلام ضمن مختلف مكونات المشروع هذايا. بعد شوية باش يكون حاضر معنا إن شاء الله عبر الهاتف نقيب الصحفيين التونسيين زيادة دبار، نرجع معه على تفاصيل البيان هذايا، ولكن قبل هذا نخرج فصل صغير ورجعين.
2: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
3: Publicité.
4: تحب تونتي تلوج على خدمة ناسبك؟ مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي بريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية وحدائق قرطاج.
3: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزر الكل. جوك به مع ماكسويل.
5: ماكسويل for better life.
6: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
7: امشي لعزيزة.
8: هنا تونس.
9: لو غران ريكاب
0: نصف نهار و30 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا طوى واللي قاعدين يتابعوا فينا سواء على الفيسبوك وعلى شانيل اليوتيوب ديوان فام لايف. مرحبا طبعا بجميع تفاعلاتكم واقتراحاتكم وتعليقاتكم مع مختلف المواضيع. كما قلت لكم زينا موصينا معكم فقرة لغران ريكاب ونحكيه على بيان نقابة الصحفيين في علاقة بمشروع مخطط التنمية 2026-2030. حضروا معنا احنا طوى عبر الهاتف نقيب الصحفيين زياد دبار. نقيب اهلا وسهلا، مرحبا.
10: اهلا بك وتحيه ليك وتحيه كامل المستمعين الكرام.
0: مرحبا بك زياد دبار نقيب الصحفيين التونسيين، وكما قلت باش نرجع على بيان النقابه في علاقه بمشروع مخطط التنميه. النقابه اللي تتساءل اليوم باستغراب عن غياب اي رؤيه واضحه لقطاع الصحافه والاعلام ضمن مختلف مكونات المشروع هذايا. تفضل نسمعوك.
10: اكيد، لانه اليوم من حيث الشكل نحب نفسر حاجه للمستمعين، انه مخطط التنمية هو نظريا هو جملة المشاريع والتنموية اللي بيشتم على 5 سنين. يعني والتنمية رأي ما هي فقط مجرد مشاريع أو مجرد مؤشرات أو أرقام أو استثمارات أو مواطن شغل. يعني الأهم بالنسبة لنا من الاستثمار في البنيان هو الاستثمار في الإنسان. لما نقول استثمار في الإنسان يعني نستثمره في التونسي، الصحة، التعليم، التربية، وخاصة في قطاع الصحافة، لأنه ما نجموش نعمل مخطط تنمية في 2025 بعقلية الستينات أو بفكر الستينات، تنمية فقط قنطرة قياس منشآت رياضية كذا وكذا. في حين اليوم نعيش في عالم تقريبا متسارع جدا. التحولات الجيوسياسية تفرض ثم نوع متاع حروب إلكترونية، ثم نوع متاع هجمات في الفضاء الرقمي، خاصة ماش نحكيه على الأخبار المضلة فقط أو الفيك نيوز بالمعنى الإنجليزي متاعها، بنينا نحكيه على مجتمع اضطراب المعلومات. يعني نعيش في مرحلة متاع ديزوردر انفورماسيونات. هذي بالأساس كيش نجم تقاومه كدولة؟ لازم تكون عندها رؤية. الرؤية هذه ما كانتش ميزانية في قانون المالية على سنين، ما كانتش أيضا في مخطط التنمية هذي، خاصة لما نحكيه على قطاع الصحافة نحكيه على قطاع بين ذفرين سياسي سانسكتور سوفران معناته بالأساس. ولازم على الدولة بالأساس تكون عندها رؤية. معناتها الرؤية إيش؟ أنه يعني تكون عندها رؤية إصلاحية لقطاع الصحافة والإعلام، من حيث التكوين، من حيث دعم المؤسسات، من حيث إصلاح الإعلام العمومي أيضا، ومن حيث إيجاد يعني حلول أو رؤية لإصلاح وضعية المؤسسات الخاصة. منش نتقرصني بهم، لكن من حيث تقريبا وجود هذه الرؤية الإصلاحية اليوم هذه كله ما فهمناش. وباش نحب نفسر خطورة تقولي ما عندناش مثال. يعني قطاع الصحافة ما هوش مشمول في منوال التنمية. تعرف اليوم اكتشفتوا حرب الأخيرة اللي صار على غزة بعد 2000 ومحجم الأخبار المضللة اللي نشوفوا فيها. هذا يراه بفضل الإعلام وفضل الصحفيين، هم اللي سندوا الأخبار المضلة. نشوفوا أيضا البث الفتنة في صفحات ما نعرفوش شكون وراها. ما نعرفوش شكون يعني شكون وراها، والأجهزة اللي وراها قد تكون دول، قد تكون أجهزة موازية، قد تكون مجرد يعني شركات كبرى التكنولوجية ومتاع شركات كبرى متاع اتصال ومتاع لوبينج. بس سموم الفتنة باش ما بين الشعب التونسي وباش تقريبا برشا اخبار غلطه وبرشا اخبار مضله، الى درجه انه اصبحنا ما عادش نفرقوا ما بين الصحيح ولا الغلط. هذا بالنسبه للمواطن. اليوم قطاع الصحافه وقطاع الاعلام مربوط تقريبا بكل المجالات، مجال الصحه، الدوره الصحفيه والقطاع الاعلامي كبير، التربيه، التعليم، النقل، الاستثمار. واليوم زاد ما نجموش نحكيوا على التنميه بدون مساءله وبدون محاسبه. هذا هو الأساس. إذا ما صارت شيء مسائلة ومحاسبة ومتابعة من طرف الصحفيين لفرض نقاش مجتمعي نقاش عام حول هذه المشاريع، ما نرموش نحكي على التنمية فقط، قد نتكلم على مشاريع قبل الخوض حتى في التمويلات أصلا، قد نتكلم على مشاريع وأحداث مواطن شغل، وهذا ما كنا نلوم عليه في السابق ابن علي. نتفكر هذه ماهيش بدعة، راهي خارج مخطط الخماسي التنموي تقريبا من السبعينات من المرحوم الشاذلي عياري الله يرحمه اسمه، كان هو تقريبا وزير التخطيط. بدينا مع برشا شخصيات اقتصادية تونسية، بدأت تونس في إنشاء ما يسمى بالمخطط الخماسي للتنمية، كل خمس سنين نعمل جملة من المشاريع. لكن المشاريع كما قلت لك والتنمية ماهيش بناطر وقياسات وبنسبطارات وبندارس فقط، قدر ما لازمنا نستثمر في الإنسان. ونرجع للموضوع اليوم، إذا حبوا منوال التنمية عكس سيد النايب اللي تكلم كنت نسمع فيه خبط عليه خلوط، اليوم راهو في البرلمان التونسي جابوا لهم المشروع باش يصوتوا عليه، فماش نقاش، مش باش يصير فيه نقاش. وللأسف الشديد كنا تمنينا انه يكون رؤية للدولة لدى قطاع الصحافة وقطاع الإعلام، يعني رؤية الدولة للإعلام العمومي، رؤية الدولة للإعلام الخاص، رؤية الدولة للفضاء الرقمي وكيفية إدارته، وشنو محتوى اللي تقدم فيه تونس في هذا الفضاء الرقمي، شنية الأفكار، شنية المعطيات، شنية المعلومات اللي نهبطوها نحن للأجيال الجاية، وشنو مساهمتنا كتونس وكتونس الفضاء الرقمي وفي المعطيات اللي تسرقل على الانترنت بلغة أخرى. اليوم حجم المعطيات كبير برش، والكونتريبيسيون تاعنا كتونس ضعيف ضعيف ضعيف. هذا ناتج لعدة أسباب، أهمها
0: اللي هما
10: أهمها هي برؤية الدولة التونسية من المسؤولين ما تحبش تكون عندها رؤية في قطاع الصحف، عندها رؤية في قطاع تقريبا الصناعة السياحة، قد تكون لديها رؤية في بعض الأماكن مسائل السياسية، لكن على مستوى الصحافة أو الإعلام ما عندهاش رؤية. ما نحكيت لك نبدوها من التكوين حتى للمنتوج الصحفي، هذا كله يتطلب إرادة، يتطلب قوانين، يتطلب برامج إصلاح، هذا كله غير موجود. والاختر أنه نخليه قطاع كما قطاع الصحافة اللي هو سنتكتور بين ظفرين ترانسفيرسال، يعني مس تقريبا كل القطاعات وكل التنمية. صحافة هامة جدا في دعم التنمية، هامة جدا في مكافحة الفساد، في مكافحة الفقر، في مكافحة الإرهاب كما كانت، في مكافحة المحاباة، في كشف الحقيقة للمواطن التونسي. صحافة هامة جدا أيضا في فتح نقاش مجتمعي حول طبيعة هذه المشاريع وماهيتها وأهدافها، وهل أنه ممكن هي المشاريع هذه اللي حشتنا بها أو فما مشاريع أخرى قد تكون منسية. هذا هو ما ملخصناه تقريبا في البيان، وهذا ما أكدناه مرة أخرى باعتبار أنه مش أول مرة في لدى السلطة السياسية أو لدى البرلمان ما يكونش تقريبا رؤية لدى الصحافة، بل بالعكس لاحظنا أكثر من هذا التعطيل. للأسف لاحظنا تعطيل داخل البرلمان لتنقيح المرسوم 54، وكأنه قمنا بإجرام إن عندما ننقح مرسوم رئيس، في حين أنه هذا المرسوم لا يصلح ولا يصلح، وأصبح عنوان المرحلة وأصبح سيف مسلط على كل مواطن تونسي مش كل صحافة. عملنا أيضا مبادرة تشريعية خاصة بإدماج مادة التربية على وسائل الإعلام، هذا باش يخلق لنا نقاش مجتمعي وجيل واعي، سواء الجيل الجديد أو حتى الجيل اللي كيفنا واللي بعدنا واللي قبلنا، باش تفهم ايش معناتها أخبار مضلة، باش تقرأ حاجة سيرو على الإنترنت تفهم هذه غلطة هذه صحيحة وتميز. هذا كله ما صارش، وبالتالي ملخص الموضوع أنه ما نزموش نبني تنمية في البلاد بإقصاء قطاعات حساسة أو بفرض ممكن مشاريع فقط كما حكيت لك تتلخص الرؤية التنموية في مشاريع أو مؤشرات اقتصادية، عدد العمل، عدد الاستثمارات، عدد المشاريع، الكياسات، لجنات الاستثمارات، المدارس، هذه ممكن السبعينات والثمانينات تنجح، أما توا صعب جدا.
0: واضح. شكرا لك زياد دبار نقيب الصحفيين التونسيين، يعطيك الصحة، كنت حاضر معنا توا عبر الهاتف في عودة على بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في علاقة بمشروع مخطط التنمية 2026-2030. يقول نقيب الصحفيين استثمروا في الإنسان، فإنه التنمية ليست مشاريع أو ليست استثمار فقط. يقول لا يمكن الحديث أيضا عن تنمية دون مساءلة أو محاسبة ودون أي نقاش عام. يقول أيضا أنه وفق تعبير الدولة اليوم ما عندهش حتى رؤية في علاقة بقطاع مهم نحكيه على قطاع الصحافة. ويقول أيضا ما نجموش نبني تنمية اليوم في البلاد من غير قطاعات مهمة. ونرجع نذكره أنه يتساءل مرة أخرى نقيب الصحفيين ونقابة الصحفيين عن قطاع الصحافة اليوم في مشروع مخطط التنمية 2026-2030. احنا باش نخرجوا معاكم فاصل نسمع شوية موزيكا وبعد نرجع نكمل معاكم فقرة الجرون ريكاب باش نحكيوا من على قطاع الحبوب موسم الحصاد وتجميع الحبوب انطلاق الموسم من وسط اخر الارقام المؤشرات والمعطيات. بعد اكيد باش نمشيوا لفقرة بالارقام مع زميل نور اللافيرسي وباش نحكيوا على القروض الرقعية. بعد نور ما هو حاول يوضح الموضوع مع استاذ الاقتصاد جمال الدين العويدي اللي سجل معه اكيد باش تكون فما تصريحات باش نفسر لكم اكثر الموضوع. ولكن قبل هذين نخرجوا فاصل ورجعين. تفضل
8: هنا تونس

0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: نصف نهار واربعة واربعين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فام. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية، ومازلنا باش نوصل معكم بقية الأخبار والمستجدات. بون كنا باش نحكيو معكم على انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب، وكان من المنتظر أن يكون حاضر معنا عن اتحاد الفلاح المسؤول على القطاع هذايا سي حمادي البوبكري. نتصلوا به ما نجمناش نتحصلوا عليه، حابين ناخذوا من عنده بعض الأرقام المعطيات المؤشرات في علاقة بموسم الحصاد وتجميع الحبوب وغيره، كيفاش قاعد يمشي مسار العمليه. ما تحصلناش عليه، ان شاء الله يكون على كل المانع خير، وعلى شتين ان شاء الله نحاولوا ناخذوه حتى في حصه غدوه، لانه موضوع مهم جدا كي نحكيه على قطاع الحبوب والفلاح. قبل ما نمشي معاكم لثاني فقراتنا للساعه الاولانيه، فقره بالارقام، مش نحكيه زاد على موضوع مهم جدا يهم الشان الوطني. خليني نقول للعزيز الاسماعيلي اللي احتفل اليوم 4 جويليا 2026 بعيد ميلاده، ونقول له يا عزيز اسمعلي ان شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. ام سماح برهومي تقول له راني نحبك برشا، وان شاء الله كل عام وانت حي بألف خير، وان شاء الله ربي يطول في عمرك في الخير، وان شاء الله يا ربي يخليك ويفضلك لعائلتك، وان شاء الله يكونوا ديما فرحانين بيك. مره اخرى عيد ميلاد سعيد يا عزيز اسمعلي، والناس الكل اللي مولودين ويسالش بالتاريخ هذا نقول لهم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الاولانيه يوم الجرو، باش نمشي مباشرة لثاني فقراتنا بالأرقام.
0: بالأرقام
1: نقولكم بالأرقام ونقولكم معطيات ونقولكم إحصائيات، أكيد ما ينجم يكون حاضر معنا كان الخبير نور الفارسي. طرس ما ينجم نقولك خبير نور بعد موسم 10 أشهر تقريبا من الأرقام والمعطيات. ديجا شد عطيهلك سرحان هو يذولي الشيخاوي
2: وخليفة
1: كهو ما لك هو الخبير نور الفارسي.
2: أنا نحسابك ديجا بشتراحة بيه في البرمجة الصيفية كي قلت عزيز، نحساب العزيز زميل نور الفارسي.
1: العزيز الزميل نور الفارسي، أهلا وسهلا. تحية لهم، موقع يسمعوا فينا أكيد.
2: إن شاء الله يتعدى موسم صيفي كله إفادة ونعطيه بليوس للمشاهد والمستمع. نرجع توا الأرقام،
1: نرجع للصحيح.
2: اليوم باش نحكيه على حجم سوق الرقعية اللي ارتفع من حوالي 3.3 مليار دينار هذا عام 2019 لحوالي 9.3 مليار دينار سنة 2024، أي تقريبا ضعف 3 مرات في 5 سنوات، وهذا يعكس بالأساس ارتفاع حاجيات التمويل سواء بالنسبة للدولة أو للشركات في ظل صعوبة الحصول على تمويلات خارجية وارتفاع كلفة الاقتراض البنكي. نفسروا شنو هو سوق الرقعية للمستمع، خاطر حاجة تكنيك ومعقدة شوية. سوق الرقعية هي سوق اللي فيها الدولة ولا الشركات تقترض فلوس من المستثمرين على طريق إصدار رقع، بمعنى عوض ما تمشي للبنكة تطرح رقع للعموم أو المؤسسات المالية، واللي يشريها يسلفها فلوس وفي المقابل يتحصل على فائدة دورية، وفي آخر المدة يرجعوا له رأس المال. وهي تختلف على سوق الأسهم، على خاطر اللي يشري الرقع ما يوليش شريك في الشركة أما يصبح دائن لها. في تونس سوق الرقعية موجودة منذ عقود، خلينا نعطيه خلفية تاريخية لسوق الرقعية في بلادنا. أما إصلاحها الحقيقي بدا عام 97 وقت وزارة المالية حطت طريقة إصدار رقع الخزينة باش تولي أقرب للمعايير الدولية، مع اعتماد المناقصات وتوحيد الإصدارات وتطوير السوق الثانوية باش تولي الرقع تتباع وتتشرى بسهولة بين المستثمرين. بالنسبة لدولتنا رقع الخزينة واللي تتمثل مصدر أساسي لتمويل الميزانية، ومع تراجع الاقتراض الخارجي زاد الاعتماد على السوق الداخلية. لذلك برمج قانون المالية سنة 2025 تعبئت حوالي 21.9 مليار دينار من السوق المحلية، وتم خلال الأشهر الأولى من السنة جمع حوالي 8.5 مليار دينار عبر رقع الخزينة قصيرة المدى ورقع الخزينة القابلة للتنظير. أما الشركات هي زادت تستعمل سوق الرقعية لتمويل مشاريعها أو إعادة هيكلة الديون متاحة، كيما صار مع الخطوط التونسية اللي نشحت في تعبئة 25.2 مليون دينار عبر قرض رقاعي سنة 2025. إذن ارتفاع حجم السوق الرقاعية مش بالضرورة خبر إيجابي أو سلبي وحده. إذا بعد تو جمال الدين عويديدي أستاذ الاقتصاد يزيد يفسر لنا أكثر ويدل على أنه السوق المالية ولات تلعب دور أكبر في تمويل الاقتصاد، ومن جهة أخرى ينجم يعكس زيادة حاجيات الدولة والمؤسسات للتمويل خاصة في فترة تعرف ضغوط على المالية العمومية وارتفاع في عجز الميزانية. لذلك الاقتصاديين يعتبروا أن هذا المؤشر مرتبط مباشرة بوضعية الوضعية المالية العمومية والسيولة وثقة المستثمرين وقدرة الدولة على تعبئة الموارد داخليا. خنشوفوا شنو أستاذ الاقتصاد سيد جمال الدين العويديدي كيفاش عرف القرض الرقاعي وشنو المعنى متاعه.
1: هاي تفضل نسمع مع بعض.
3: فيما يخص السوق الرقاعية هي معروفة يعني تكون ممولة بالأساس من طرف البنك المركزي على أساس أنه هو اللي يسوق معناها العملة، يعني ثم عملة ورقية ولا عملة يعني مكتوبة ما يسمى سكريبتيرات. والسوق الرقاعية هو تبدأ تم حاجيات مثلا لدى الدولة لسداد قروض أو لإنجاز بعض المشاريع إلى غير ذلك، وتتوجه للسوق الرقاعية أنه يصير فيها اكتتاب، يصير فيها عدد على أساس أنه ثم معناها أجل وثم يعني كما القرض تقريبا ثم أجل وثم نسبة فائدة ثم التزامات وثم أجل إلى غير ذلك. هو مصدر معناها نتاع تمويل. المصدر هذا معروف أنه بالنسبة مثلا للشركات الصغرى والمتوسطة ما يتمشاش مع حاجيات الشركات هذه.
1: تفضل نور دونك نذكروا هذايا، حابين نزيد نوضحوا اكثر الناس اللي قاعده تتابع فينا اليوم شنو هو المقصود بالسوق الرقاعيه. انت قدمت تفسير لها ورجعت على الخفيه، ونذكر مره اخرى نور اتصل باستاذ الاقتصاد جمال الدين العويديدي لمزيد توضيح المساله هذه، خاطر نعرفوا ديما في الامور الاقتصاديه فما مسائل تكون تقنيه ولكن يتهم المواطن التونسي وتهم الوضع الاقتصادي في البلاد. هاي تفضل نور واصل.
2: واحنا ابتسام قلنا انه حجم السوق الرقاعيه في تونس ارتفع من حوالي 3.3 مليار دينار سنة 2019 إلى حوالي 9.3 مليار دينار سنة 2024 باش نذكروا. وتو نسمعوا شنية كانت قراءته للأرقام هذه على أرض الواقع وشنو تأثيره على الاقتصاد وعلى النمو في البلاد. نسمعوا التسجيل الثاني.
1: تفضل.
3: يعني هالأرقام اللي هي صادرة على البنك المركزي نلاحظوا أنه ما يقدمناش التوزيع عن الارتفاع هذا اللي صار إبراهيم، هي المبالغ اللي مشيت معناها لأعمال الدولة. احنا نعرفوا أنه صار في المرحلة هذه يعني سداد عديد الديون عن طريق معناها الرقاع هذه، سواء معناها ديون داخلية أو ديون خارجية بالعملة الأجنبية. نتصور معناها واضح وإن شاء الله في مرحلة ثانية نقصلوا معناها الأرقام أكثر إذا كان إن شاء الله نطلعوا عليها البنك المركزي معناها بأكثر دقة باش نشوفوا يعني كي نقولوا مثلا زادت ارتفعت من 3.3 حتى 9 كذا، نشوفوا المبالغ اللي مشات للدولة معناها قبل كل شيء لسداد القروض أو لإنجاز أو لحاجيات معناها سريعة ربما لمشتريات مثلا مواد غذائية أو دواء إلى غير ذلك، وكذلك المبالغ اللي مشات للمؤسسات يعني الاقتصادية. ونحبوا نعرفوا كذلك المؤسسات الاقتصادية اللي هي عندها يعني إمكانية باش تلتجأ إلى الرقعة هذه، هل هي مجموعات كبرى بالأخص وهذا ما فيش حتى شك، ولكن ما هو نصيب مثلا شركات الصغرى والمتوسطة. كلخصوا هالأرقام هذه كلها، وهذا مهم جدا باش نقولوه أنه نعرفوا اللي ثم يعني الحركة الاقتصادية وخاصة على مستوى الشركات الصغرى والمتوسطة اللي هي ما كانت المحرك الاقتصادي في تونس والمشغر كذلك، ما عندوش حتى أي يعني فرصة باش يوصل إلى هذا النوع من التمويل. وهذا ما يظهر حاجة أنه إعادة القانون الأساسي على البنك المركزي، لأنه البنوك أصبحت معناها حتى يعني القيمة اللي تأخذ فيها هي من عند الدولة، يعني بستصديها للدولة كذلك معناها مباشر. وهذا علاش يعني، وطبعا في ربح للبنوك معناها ربح كبير، وهذا علاش معناها ماذا بيهم ما يتغيرش بالنسبة للبنوك، ولكن ضرورة قصوى هو يعني معناها إعادة يعني النظر في دور البنوك في تمويل الاقتصاد المنتج في البلاد، وهذا علاش معناها ثم توقف كامل معناها على خلق مواطن شغل وكذلك خلق نسب النمو بطريقة معناها تخلي البلاد تتقدم وتتطور وترجع إلى نمط نتاع تنمية يكون متلائم مع حاجية البلاد.
1: دونك كان هذا أستاذ الاقتصاد جمال الدين العويديدي، وكنا معاه نحكيه على سوق الرقعي اللي سجلت قفزة في 5 سنوات وتعكس ارتفاع حاجيات التمويل. نور قد منا التفاصيل والمعطيات وحاول مع أستاذ الاقتصاد اللي تصل به وسجل معاه في علاقة لفهم الموضوع هذا وتبسيطه أكثر الناس اللي تبع فينا وربما اللي تسمع على الموضوع هذا وما عندهش ربما فكرة كبيرة على التفاصيل والمعطيات وما معنى السوق الرقعي. شكرا لك مرة أخرى نور، كانت هذه فقرة بالأرقام اللي إن شاء الله باش يلقاوها معنا كل نهار سبت وحد في الجزء الثاني من الساعة الأولانية. كل مرة نقدم لكم رقم ونحاول نفسره لكم ونبسطه لكم. شكرا ليك مرة أخرى نور. احنا بعد شوية باش نخرج موعد على الأخبار ونرجع معكم إن شاء الله الساعة الثانية. وفقرة تعودتوا بها معنا حبيتوها برشا وخليني نقول تفاعلتوا برشا معها تلة المواسم السابقة، فقرة في الجهات اللي في كل مرة نمشي والجهة من الجهات نمشي والمعتمدية ونركزوا على أبرز المشاكل على أبرز المطالب. إذا كان عندهم ربما ملفات يحبوا يوصلوها للسلطات نوفر لهم المجال للحديث عليها. المرة هذه بشركزوا ربما أكثر على المشاريع المعطلة في مختلف ولايات الجمهورية. اليوم إن شاء الله بداية الساعة الثانية باش نحكيوا على ولاية الكيف، فما برشا مشاريع ما زالت إلى حدود اليوم معطلة، باش نعرفوا أكثر تفاصيل عليها إن شاء الله مع النائب عن ولاية الكيف ياسر الجراري إن شاء الله باش يكون حاضر معنا بداية الساعة الثانية. نخرج معكم فاصل موعد الأخبار ونرجع نكمل معكم قيد مواضيعنا لليوم. تفضل
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الواحدة بعد الزوال. ديوان اف ام عسلمة. تواصل عملية تجميع صابة الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف طيبة، حيث بلغت الكميات المجمعة على المستوى الوطني إلى غاية 3 جويلية حوالي 8.4 مليون قنطار موزعة بين 7.9 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك، أي ما يمثل 95% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع و 433 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بنسبة 5%، تم تجميعها لدى شركة إنتاج البذور حسب ما أكد ديوان الحبوب، مبينا أن نسق التجميع خلال الأيام الأخيرة شهد تراجعا نسبيا نتيجة التقلبات المناخية بمختلف مناطق الإنتاج. رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان صابر جلاصي يؤكد أن اللجنة شارفت على استكمال التقرير التأليفي الخاص بمشروع مخطط التنمية 2026-2030 والذي سيحال إلى مكتب البرلمان الثلاثاء القادم تمهيدا لتحديد موعد الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على المخطط، مرجحا أن تعقد خلال الأسبوع القادم.
2: انطلقنا سوا في تحضير التقرير النهائي التأليفي اللي باش يكون فيه التوصيات التي توجه بها كل اللجان، كل مكاتب اللجان حضرت التوصيات نتاعها، إضافة إلى التوصيات اللي شهدها النقاش العام لمدة 3 أيام. إن شاء الله التقرير التأليفي يكون حاضر يوم الاثنين، سيعرض على مكتب المجلس يوم الثلاثاء، وسيقع تحديد جلسة عامة للتصويت على مخطط التنمية 2026-2030، يمكن نجم يكون الأسبوع القادم. دورنا هو مراقبة تنفيذ المشروع هذا، جاء في حجم كبير من المشاريع تقريبا 21,100 مشروع بقيمة كبيرة.
1: اتحاد الكتاب التونسيين يستنكر ما ورد في بلاغة الترشح إلى جوائز المعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته الخامسة والمتعلق بعدم قبول ترشحات الكتب المنشورة على الحساب الخاص. واعتبر الاتحاد أن هذا الشرط هو إقصاء للكاتب التونسي وحرمانه من حقه الطبيعي والمنطقي في الترشح للجوائز التي يدفع لها المواطن من أسهمته، داعيا إلى التراجع عن هذا الشرط الذي وصفه بالمسيء لكل كاتب. إلى الشأن الدولي، وزارة الصحة في قطاع غزة تقول إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 48 ساعة الماضية 16 شهيدا و16 مصابا في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر 2025. وزارة الخارجية الألمانية تستدعي السفير الصيني في برلين، وذلك على خلفية تقارير حول ما قيل أنه تدريب بكين جنودا من الجيش الروسي على أراضيها. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع ابتسام شويخة. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ماضي ساعة واربع دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجة إذاعة ديوان فام. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية من برنامج هنا تونس، ومازلنا مواصلين معكم بقية الفقرات متاعنا. ذكر برنامج هنا تونس تلقاوه سيف كامل كل نهار سبت وحد من نصف نهار حتى الماضي ساعتين. نرجع معكم على مختلف الأحداث، الأخبار الوطنية والدولية. أكيد بعد شوية إن شاء الله باش يكون حاضر معنا رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، وبش نحكيه على تطورات الملف في علاقة بالكنام. بعد أيضا بش نحكيه على إيران وعلى آخر المستجدات في فقر جيوبوليتيك آخر الحصة مع زميل نور الفارسي. مازلنا بش نوصل معكم بقية فقراتنا، ومباشرة بش نمشي لأولى فقراتنا في الساعة الثانية في الجهات.
0: في الجهات
1: كما قلت لكم في الموسم هذايا إن شاء الله باش نركزوا على المشاريع المعطلة، وكل مرة باش نسلطوا الضوء على جهة من الجهات. والمرة هذه باش نهزوكم لولاية الكيف، وباش نشوفوا شنو هي أبرز المشاريع اللي ما زالت إلى حدود اليوم معطلة. حاضر معنا احنا مباشرة عبر الهاتف النائب عن الجهة ياسر الجراري. ياسر أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك ومرحبا بديوان فام، وشكرا استضافتك وشكرا على هذه الحصة.
1: مرحبا بيك سي ياسر الجراري، نذكر نائب عن جهة الكيف، مرحبا بيك، مشكور على قبولك الحضور معنا. يظهر لي سي ياسر ونتصور تتفق معايا، خلينا نقول انه من بين ابرز الملفات المطروحة على مستوى وطني اليوم وتقريبا في مختلف الجهات هو ملف المشاريع المعطلة، واللي حتى تم طرحه على مستوى الرسمي اليوم من قبل السلطة في علاقة بعدد من المشاريع اللي نسمعوا انه فما مشاريع الاعتمادات المالية متاحة متوفرة، فما مشاريع إلى حدود اليوم ربما ما زالت متوقفة. وهنا نحكيه على ولاية الكيف أساسا، شنو ربما أبرز المشاريع اليوم اللي تتسائلوا عن سبب استمرار تعطلها وعدم المضي في تنفيذها على أرض الواقع؟ سيسر تفضل.
2: وفي الحقيقة يعني الموضوع هذا يمكن تفريعه إلى جملة من المستويات، يعني في المشاريع اللي فيها اعتمادات وإلى حد اليوم عطلات، في المشاريع اللي انطلق فيها الإنجاز وإذا تعطلت خلال الإنجاز، وفيها المشاريع التي تم إذا وعدت الجهة بإنجازها ولم يتم إنجازها إلى حد الآن، وفيها اللي تم برمجها في المخطط الأخير. لعلاقة بجهة الكيف، خلينا نزول أهم الاشتراكات والمشاريع المعطلة. الحقيقة ما نجم نحكيه على الإشكالية الرئيسية اللي تأرق الجهة، وهي إشكالية النقص الحاد في الماء واللي يتجلى خاصة خلال فصل الصيف، واللي منا كانت تلقط إذا مجموعة من المشاريع سواء بحفر إذا آبار عميقة أو بنقل مياه، واللي مدينة الكيف يعني مركز الكيف إذا تعاني نقص حاد كبير برشا يوصل إلى أكثر من نصف حاجياتها، والانقطاعات توصل لعدد من الأيام في عديد الأحياء. لهنا دخلنا إحنا منذ تقريبا أكثر من سنة ونصف تقريبا، إذا تم إقرار مشروع لنقل المياه إلى مدينة الكيف على 23 كيلومتر. إذا هذا المشروع انطلق تقريبا من أبريل 2025، وكان الاتفاق على إنه يعني خلال صائفة 25 تستفيد الجهة المنطقة، تبين أن الأشغال تتطلب وقت أكثر وما نجموش يا مهنة نتحكم في الزمن، خاصة من جزء من الأشغال وشق المدينة وسط المدينة، إذن ولهنا تتجلى الصعوبات الكبيرة. لكن تم الاتفاق أيضا أنه بداية صائفة 26 إذا خسرنا صائفة 25 أنه صائفة 26 نتجاوز المشكلة، لكن إلى حد الآن ما انهيناش المشروع. صحيح جزء من اذا الموارد اللي باش يتم نقلها تقريبا في حدود 50 لتر في الثانيه وقاع ضخها رسميا في الشبكه، لكن اذا يعني وحسنت جوده واداء الشبكه في اصلاحات تتم على الشبكه، لكن الجزء الهام واللي باش يفضلنا لنا الاشكال بنسبه كبيره مازال ما وقعش ربطه ويتعثر، ووعود الوعود يعني من المصالح المركزية للسوناد إنه نهاية شهر مايو يقع في المشروع، ثم نهاية شهر شوار يوم احنا دخلنا لجويلية ولم يتم، وخشيتنا انه تمر صائفة اخرى بتشكيليات مائية، رغم انه كيف ما قلت راهو الجزء اللي دخل الحي الاستغلال خفف من وقت الأزمة، لكن الإشكاليات ما زالت في عدد أحيان. هذا مشكل رئيسي. إذا ندعو لهنا المصالح المركزية للأسفنات أن تكون إذا السيد المدير العام والسيد وزير السلاحة أن يكونوا في مستوى الالتزامات اللي تم إبرامها. وكتب لي زار السيد وزير السلاحة منذ تقريبا شهرين ولاية الكير. إذا مسألة ثانية، إذا المستشفى الجهوي بالدهماني اللي تم معناها برمجته مع عدد من المستشفيات الجهوية سنهباء في مكسر، إذا في غار دماء إلى آخره، إذا في سبيتلة، عظومة يعني المشاريع المماثلة قدمت وتجاوزت مرحلة على النفقات إلى آخره، بس المستشفى الجهوي بالدهماني ما زال فيه تأخير إذا في علاقة بإعلان الصفقة حتى يخطف الحيز الاستغلال لي أيضا يعني تجويد الخدمات الصحية في الجهة، رغم أنه تم التحسن صار في مستشفى الجهوي بالكيف، لكن ضغط كبير على مستشفى الجهوي بالكيف. إذا هناك ضرورة أن يكون فيها مستشفيات جهوية، إذا لأنه الخدمات لبقية المطار بيتعنى تجروي مستشفى الجهوي تجروي، وتم برمج مستشفى الجهوي الثماني واعتمادته مرصودة، إذا ما تمش حتى موجب أنه يتعطل. وتم نظر فيه في أكثر من مجلس وزاري خلال الفترة الأخيرة، حتى رئيس الجمهورية تحدث في الموضوع ودعوة إلى تسريع هذا المشروع. مسألة أخرى إذا تتعلق بمشروع حصلناه أحنا في البرلمان ودفعنا وطلبنا كما ندخل البرلمان أحنا زملائنا بالإمضاء على اتفاقية القرض لفائدة مشروع طريقة حوض واد تاسع اللي يعني تقريبا الكلفة الجمهورية 110 مليارات، واللي احنا مبدئيا ضد القروض، لكن القروض لما تمشي لدراستها وتمشي للاستثمار اذا تصبح شر لابد منه، اذا ونمشي فيها شرط انها تعود بالنفع على الناس وما تمشيش معنا اموال تونس وتبيع. اليوم اموال تونس مازال فريق ده في الحجر، رغم انه احنا وقت اللي معناها انهينا دورة جويلية 2024 روحنا آخر جلسة عقدناها هي إمضاء هذه الاتفاقية، حتى أن زملائنا معنا في المجلس قالوا لنا مبروك عليكم مروحين 110 مليارات، فالنتائج هذه اليوم تقريبا سنتين، وإذا استغلال دخول مشروع حيز الاستغلال الفعلي ما تمش إلى حد اليوم. وأيضا نعود بسؤال على مصالح وزارة الفلاحة اللي ما زال النطق جدا في علاقة بهذا المشروع، عودت بالنفع على خمسة مطنبيات اللي هم كيف الشرقية ومدر وإذا السرس والقصور والدهنين، يعني وتقريبا أكثر من 60-70 ألف ساكن باش يستفاد إذا من هذا المشروع، فمش معقول أنه يبقى إذا في الأدراج إلى حد اليوم. يعني يضاف إلى ذلك الحقيقة أنا مشكلة كبيرة، مشكلة يعني قنطرة سرات واللي عندنا زوج قرى إذا محجوبة وزيتة واللي يتعزلوا بسبب التعب المائية لسد سرات ومضطروا انفرغوا، يعني يا إما نخليه السد فارغ وإذا عبينا السد يتعزلوا زوج قرى بسبب برمجة زفر، ثم غنى إلغاءه في المشروع. هذا مشروع قديم رأوه باش نعرف باش نحمله كل مرحلة مسؤوليتها، إذا منذ حتى ما قبل يعني 14 ديسمبر. إذا هذا الجسر، إذا الأهالي منذ سنوات نطالب ببرمجته لحل الإشكال، والإشكال باش يحل المشكل الماء ككل في كيف، لأنه في مخطط تانية برمجنا أن باش ننقلوا 6 مليون متر مكعب من مياه صراف إلى الكيف باش نحلوا الإشكاليات المائية ككل في الكيف، فما تنجمش تعبيها أنت سد صراف وقت اللي ما عندكش قنطرة، وقت اللي هو يهز 21 مليون ولكنه وقت يوصل الحتة الليل يعزل القريتين، فتضطر الكميات أكثر من 6 مليون متر كوب إذا يعني تنقلها وتسيبها باش تمشي في مجرى الواد، فلهنا مطلوب يعني وضع هذا الجسر وبرمجة هذا الجسر وتخطيط الاعتمادات اللي هم ماشي بس يعني حضرتنا مليارات الدراسة ما عندها حتى معنى في علاقة بأهمية المشروع وقدرته على العودة بالنفع على الجهة. أيضا يعني مشروع الطريق السيارة لا نعتبره مشروع معطل، ما نعتبره مشروع مطلب تاريخي للجهة، نجحنا إذا مع السادة الوزراء إذا في فرض تغيير الأجندة الزمنية من يعني سنة 2040 كان برمج في ده المخطط 26-30 وخصص في مدار لاقتناء الأراضي الحوزة وتحرير الحوزة العقارية مع وجود ممولين ذو أطراف ممولة مستعدة لتمويل المشروع. المطلوب أن نشرعه في استكمال عملية تحرير الحوزة العقارية، يعني لا أقول تعطيل إنما ندعو إلى أن هذا المطار لا يعطل حتى لا يتعطل مشروع طريق الطيارة. النجم نرى في ظرف 6 أشهر في ظرف عام نستكم تحرير الحوزة العقارية في كل المعتمديات سواء من ولاية كيف أو من ولاية سليانة أو من ولاية باشا اللي بش يعبرها مسار الطريق. لجان جهوية للإستقصاء والمصالحة تنادي المواطنين وتحرص وأعضاء السادة المعتمدين السادة الولايات السادة العمد السادة أعضاء المجالس المحلية والجهوية الناس كلها تتعاون من أجل أنه نفوق الإشكالية العقارية. إذا في ظرف عام فضينا الإشكالية العقارية الممول موجود والنجم نمر إلى التنفيذ في مستوى الطريق الطيارة فرصة. إذا معركة كبيرة خذناها نعود باش نجيوها نضيعها ونخلي المشروع إذا يتعطل بسبب يعني المسألة العقارية. شكرا لك
1: أنت ياسر القراري النائب في البرلمان عن ولاية الكيف على التدخل معنا كل مرة. إن شاء الله كل نهار سبت واحد باش نفسح لكم المجال لمختلف اليوم سواء نواب برلمان نواب جهات وأقاليم في كل مرة باش نحاولوا نطرحوا شنو المشاريع العمومية اللي مازالت معطلة في مختلف ولايات الجمهورية. نحاولوا نوصلكم أصواتكم أبرز الملفات اللي طالبوا بها حلحلتها ودائما على أمل التفاعل. احنا باش نخرجوا فاصل وبعد ان شاء الله باش يكون ضيفنا هوني في البلاتو في فقره في صلب الموضوع رئيس نقابه اصحاب الصيدليات الخاصه النقابه اللي تقول نظام الترف الدافع متواصل بصفه عاديه واجتماع مرتقب مع الكنام تنعرفوا بعد شنو التفاصيل شنو المستجدات مع ضيفنا اللي باش يكون حاضر معنا ان شاء الله هوني في البلاتو زبير جيجا رئيس نقابه الصيدليات. لكن قبل هذا باش نخرج معكم فاصل صغير وراجعين تفضل.
0: هنا تونس

0: تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان افام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان افام صوتكم.
1: ديونا فيم صوتكم، رجعنا لكم من جديد. مرحبا بكم الناس الكل، ما زلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية وما زلنا باش نوصل معكم بقيه المواضيع والملفات. خليني نقول انه من بين ابرز الملفات اللي رجعت للساحة من جديد بعد بيانات متواترة في علاقة بوضعية الصيدليات، الأدوية، صندوق الوطني للتأمين على المرض، بين تساؤلات المواطن التونسي اليوم شنو صاير في علاقة بالملف هذايا، المنظومة شنو صاير على مستواها من مستجدات وغيره. نذكروا أيضا بيان سابق للمجلس الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، لكن وقتها صار الإعلان باش يصير الإيقاف بالعمل لبارتير من 1 جويليا، ثم فيما بعد يهبطوا ويأكدوا تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام. الحقيقة برشا مستجدات، الحقيقة برشا تفاصيل، برشا أخبار، باش نرجع معكم للملف. وين الإشكاليات؟ فيش بدأ أصل المشكل؟ وهل فما حل في الأفق، خاصة بعد الحديث عن جلسة مرتقبة مع الكنام؟ هو حاضر معنا احنا ضيفنا لليوم في البلاتو، وسعيدة جدا باستقباله سي زبير جيجا، رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة. سي زبير، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا، مرحبا بك، شكرا على الدعوة.
1: مرحبا بك. لكن قبل هذي خلنا نسيو ساعة فقرتنا في صلب الموضوع. تفضل
3: في صلب الموضوع.
1: ندخل معك مباشرة لصلب الموضوع سي زبير. وأكدت النقابة التونسية، خلنا نبدأ معك بجديد، الساعة لأصحاب الصيدليات الخاصة نهار الخميس تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام. ومن المبرمج أن تعقد نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة في منتصف شهر جويلية الحالي اجتماعا مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. نفهم معك شنو قاعد يصير توا سي زبير جيجا. الناس ربما اللي تبعت الموضوع في فتره معينه كانت تفكروا التقيتوا برئيس الجمهوريه، كنتم بين الناس اللي تمثل زاده القطاع هذايا، ورجع الملف من جديد وكانه ما سمش تصويت الملف وحلحله الموضوع. نفهم معك مساج، نرجع معك للملف، لبدايه الملف هذا شنو صار كم مستجد. تفضل سي زبير.
2: بون، هو المشكل نعاود نرجع من الاول.
1: تفضل.
2: هو مشكل كرونيك، مش اليوم المشكل بدا، والمشكل بدا من 2015 من 2015 الى حد اليوم ما نجمناش نلقاو حل ليوضح، رغم ان النصوص توضح العلاقه ما بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض وباقي مهني الصحه، ولكن عدم احترام هذه الالتزامات اللي على عاتق كل طرف، هذا هو المشكل. وهذا بكل أسف لا يعود فقط لوزارة الشؤون الاجتماعية. احنا لاحظنا توا من خلال الأزمة أو النقاش في كل مرة مع الوزارة أو غيرها، فهو مرتبط بمجموعة من الوزارات وبمجموعة من المشاكل اللي هي للأمانة مش الصناديق الاجتماعية وحدها هي اللي تتحمل المسؤولية، ربما هي كذلك ضحية لمؤسسات مش تخلص في الكوتيزاسيون تاعها، ومؤسسات اصبحت عبء على الدوله وعبء على الاقتصاد وعبء علينا حتى في الجبايه، وحتى في لانهم كل ما يكون هذه المؤسسات تاخذ في فلوس من عند الدوله فهي على حساب دافع الضريبه ودافع الكوتيزاسيون سوسيال. دونك الموضوع بعد اجتماع كارتاج صار اتفاق مع في وزاره الشؤون الاجتماعيه، حاولنا بالحد الأدنى، خذينا الديون الكل قسمناها على 6 شهور إلى غاية 30 جوان الحالي. التزمت الكنام، مش ندخل برشا ديتاي، بالأربع أشهر الأولانيين ولو نسبيا بعض التأخير أحيانا بالجدول، ولكن آخر شهرين تعثرت في الخلاص، وهذا خلى عديد الصيدليات تطيح في أزمة سيولة، أزمة سيولة خاصة

0: هذا جامعة خلاص الضريبة على الدخل بالنسبة نعم. للسنة الفارطة. الشهر اللي بعده هو خلاص الدفعة الأولى متسبقة على الضريبة على الدخل بالنسبة للسنة الحالية. وهذا خلى الناس تعجز عن هذا الأمر وحتى على الكوتيزاسيون تاع السياناسيس. احنا كيف نرجعوا لتعريف مهنة الصيدلة، هي مهنة صحية بالأساس قبل أن تكون تجارية معناها. ولكن المشكل أنه القانون وضعنا كمهنة تجارية، يعني الدولة التونسية أو غيرها من الدول اللي تتعامل مع الصيدليات ثم التزام جبائي، ثم التزام في الدفعات لازمنا نخلصوه. يعني من اليوم أنا اللي ما خلصش فيه أبغتير دو لندما يبدأ تفكتر لك الضريبة، تفكتر لك سامحني لي بيناليتي. فشنو نعملوا في الوضعيه هذه؟ حتى السي ان اس اس نفسها اللي هي احنا نعتبرها طرف مسؤول مباشر، لان السي ان اس اس اذا ما تخلصش هي لك نعمل ما تنجمش تخلص صيدلي. ولكن نفس الشيء السي ان اس اس نهار اللي انا ما نخلصش انا تلقى عندك انت كل يوم تدفع بيناليتي. دونك هوني نلقاو انفسنا في وضعيه احنا مش مسؤولين عليها ولكن ندفع فاتورتها. دونك ثم في مرحلة ثانية كلمة ديما تتقال أنه المواطن هو الضحية. المواطن هو في كل الأحوال ضحية، على كل حال في كل الأحوال المواطن ضحية. ولكن في الموضوع هذا بالذات الصيادلة تقريبا هما اللي كانوا الباراشوك اللي غطى على المواطن باش ما يحسهاش المواطن، لأن احنا هزينا الديون هذه من 2015. رأي الديون ما طاحتش على 80 مليون دينار، نحكي دين قائم عمرنا ما خلصنا فيه الساعة هذا. 2015 كانت 80 مليون ومشات وتطلع تطلع حتى وصلت 200 مليون دينار.
1: معناها الدين القائم 200 مليون دينار هذا اللي ما تمش خلاصكم من 2015.
0: من 2015 كل مره يطلع عمره ما نقص. المعدل كان ناخذ نقولوا 100 مليون دينار اليوم فلوس صيادله اللي هي مش فلوسهم الخاصه، هم عندهم فيها رقم لا يتجاوز 10% تنقسم على 2613 صيدليه. دونك هذه فلوس مزودين، هذه فلوس الدوله، هذه فلوس القباضه، هذه فلوس السي ان اس اس، فلوس الجروسيست، فلوس الفارماسي سنترال. دونك ثم ناس بلوكي الجروسيست. اخيرا الجروسيست تلمون تعبوا مع الصيدليات بعثوا لنا مشروع كنا نخدمه عرفيا، يعني ثم اتفاق شفوي. دونك نخدم الجروسيست ريبارتيتور اليوم ولو خايفين على رواحهم بعثوا لنا مشروع عقد يتم معناها ما بين الصيدلي والجروسيست باش يضمنوا به حقهم وحطوا فيه مجموعه من الشروط. الحقيقه للامانه ما قبلناهاش لانه طالبوا مثلا انه تحط الفونت كوميرس نتاعك رهن عندهم، او تحط ترهن عقار او غيره رهن فعلي. دونك شوف معناها هذا خلق عدم ثقه في الصيدليه، صيدلي ولا قلب تكوك او ينظر له هكا مع المتعاملين معه. نفس الشيء للجروسيست مع الاندستريال مش منجم يخلص لانه الصيدلي ما خلصوش. دونك ولا الاندستريال يغزر له ك
1: معناه انسان ما وفيش بالتعهدات نتاعو الماليه
0: فوالا. دونك هذه الوضعيه الحاليه احنا في امباس قاعدين نحاولوا لانه فيها دواء فيها عباد معناها لا قدر الله اي انسيدون ينجم يصير على 10 مليون راهو ساكوتشيغ. دونك هذاك علاش الديسيزيون فيه صعيبه مش كيف اي حاجه اخرى او اي مجال.
1: يعني كما قلت انت مربوطه بقطاع خلينا نقولوا يمس المواطن مباشره، خاصه كي نحكيوا على الدويات ونحكيوا على مواطنين ربما حتى الامراض نتاعهم دقيقه بحسابها اليوم، والدواء عنده قيمه بالنهار اليوم وقت يلقى ربما تعليق العمل بالنظام هذا على مستوى الصيدليات. وشفنا حتى برشا مواطنين التوانسه، ذاك ضيفنا زبير رقيقه رئيس نقابه اصحاب الصيدليات الخاصه وغيره، ويحكي لنا على منين بدات الحكايه ومنين بدات الوضعيه. سي زبير بعد شوية أنا باش نرجع معاك على أكثر تفاصيل ومعطيات مرة أخرى، مثلش نعاود نحب نفهم معاك على الأقل شنو الحلول اللي طرحينها. أنت من جهة تقول لي أنه الناس كنا نعرفوا أنه بدورها الصناديق الاجتماعية اليوم كما قلت لي أنت في بداية التدخل متاك أنه هي ضحية، بدورها أنه هي ما خذتش فلوسها من عند مؤسسات ربما اللي قاعدة تسالها لليوم الفلوس اللي خلاها هي ربما مش متمكنة أنه بدورها تدفع المستلزمات المالية متاحة، ومبين خليني نقول الصيدليات اللي تلقى روحها بين المطرقة والسندين من جهة المواطن التونسي، من جهة هي عندها تمس قطاع حيوي جدا يمس صحة التوانسة، ومن جهة أخرى زادة هي مطالبة أنها تدفع فلوس وتلقى الأطراف اللي تتعامل بهم اليوم يطالبوها بأنها تدفع الفلوس. الحقيقة وضعية معقدة، حتى نرجع نحكيو فيها بأكثر تفاصيل، ولكن قبل هذين نخرج فاصل صغير وراجعين. تفضل.
2: هنا تونس.
3: Publicité.
4: Active Sifa. Active Sifa. تحب تحكي؟ en illimité. وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سنين اكتيفي سيفك بأقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار أكاو، وحتى كانوا فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
5: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ماضي ساعة و30 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس الكل اللي التحقت بينا طوى في المتابعة. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية، مازلنا موصلين معكم فقرة في صلب الموضوع، ونحكي على موضوع مهم جدا بين الصيدليات اليوم والصندوق الوطني للتأمين على المرض. ونوصل الملف هذا، شنو وضعية الصيدليات اليوم، شنو مطالبهم، وما المنتظر اليوم من الجلسة المرتقبة مع الكنام اللي باش تكون في منتصف الشهر الحالي شهر جويلية. نذكر حاضر معنا ضيفنا اليوم رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة زبير جيكا. سي زبير مرحبا بك من جديد، وباش ننطلق من جملة اللي أنا انطلقت بها بعد الفاصل. سي زبير، وضعية الصيدليات اليوم، احنا حكينا على الملف وغير، ولكن أنت كنت تفكر كنت حاضر معايا مرة أخرى مرة اللي فاتت في البلاتو، وحكينا على أنه وضعية الصيدليات، فما الصيدليات اللي أغلقت، فما الصيدليات اللي مهددة بالأفلاس، وفما صيدليات أخرى في وضعية ربما ما يمكنش توصيفها. نرجع معك لوضعية القطاع اللي أنت تمثله اليوم سي زبير، وبعد باش نحكي معاك على المنتظر اليوم من الجلسة المرتقبة، شنو الأولويات على الأقل اللي طرحينها على المدى القصير في علاقة بالوضعية الحالية. تفضل سي زبير.
0: الوضعية متاع القطاع، وضعية الصيدليات، في أكثر من 50% من الصيدليات تعاني أزمة سيولة مالية، وبالطبع هي تحت تهديد اليومي للعقلة والغلق، و هذا موجود خاصة في المناطق الداخلية، خاصة في الصيدليات الصغيرة. ثم صيدليات ربما ما نشوفوهاش احنا في المدن الكبرى، ولكن هي موجودة، فيها الصيدلي هو كل شيء، ما عندوش حتى ما يقدرش حتى يركروت معنا بريباراتور معنا. دونك ثم صيدليات وضعيتها سيئة للغاية، وزادها العبء هذا متاع عدم الخلاص، سواء من الصندوق الوطني للتأمين عرض أو غيرها أو غيرها، لأنه ثم زاد بعض التأمينات الخاصة وغيرها، زاد كيف مش
1: قادرين يخلصوا في الصيدليات.
0: في نفس الوقت العبء الجبائي أصبح قاسم، هذا كيف زاد أثر كثيرا على الصيدليات، شان باقي البتيتي موين انتربريز. دونك هذا أثر برشا. دونك الموضوع سيء للغاية، ويستوجب بعض الخطوات وتنسيق ما بين على الأقل 3 إلى 4 وزارات. احنا تقابلنا مع سيد وزير الصحة أكثر من مرة، وتم طرح عديد، لأنه حلحلة الأمر لا يكون مع وزارة الشؤون الاجتماعية فقط،
1: كما قلت فما عدد
0: وزارات الاجتماعية، هو أنك ما تخلصش بيناليتي مع السينزيس، وهذا لم تفعله. على كل حال دائما في الاجتماعات يعدوك، ولكن ريال ما ديما ندفعوا البيناليتي، وندفعوا البيناليتي تقريبا تتجاوز حجم الدين معنا احيانا الكبرى نتاعها. دونك الوضع
1: اجتمعتوا بوزير الصحه،
0: اجتمعنا بوزير الصحه اكثر من مره، وتم طرح الحلول الممكنه، خاصه انفاذ القانون، ثم قوانين اللي تمس المونوبول دو فارماسي، معنا ثم ادويه اليوم قاعده تتباع طوغي اتخافير، طلبنا ان وزاره الداخليه تدخل كيف زاد حفاظا، لانه في الاخر ثم صحه عامه زاد كيف في الميزان. انت اليوم الدواء اللي تاخذه في الفارماسي، الفارماسيان هو الغارون تاع الكاليتي تاع الدواء اللي ياخذ المواطن، اذا كان الدواء هذا واللي تباع في السوق ما عادش. دونك ثم ادويه تباع على قرعه الطريق، تباع في الاسواق الأسبوعية، خاصة بالنسبة للفيتيرينير، ثم فوضى عارمة بالنسبة للفيتيرينير هذا الأدوية، وهذا حاجة احنا طالبنا بتطبيق القانون فيها، وفيها مشاريع بعض الإصلاحات الأخرى، لاندكساسيون دي بخي، وقت أنت تجي تعلي في الأسعار متاع الأدوية هو يضر الصيدلي، وإحنا ما عادش قابلين للأمانة ترفيع في أسعار الدواء، وإن كان هو صار فيه قرار 2021 ومن ساعتها ما صارش ترفيع، حتى ترفيع اللي تلاحظوها أحيانا فهو مش أدوية، هي دي كومبليمون ولا حاجة أخرى، مش دواء من 2021 توقف تقريبا مجمدة، ما عدا بعض الاستثناءات وفيها قرار قديم ديجا. دونك ما ثمش ترفيع في الأسعار، ولكن لازم الاندكساسيون، لأنه قاعدين اليوم نخلصوا في أمبو كصيدلي على حاجة مش ندخلوا فيها دونك لأنه تعرف بالنسبة للصيادلة ما عندهمش نسبة ربح واحدة، عندهم حسب سعر الدواء مجموعة من الإجراءات البسيطة ولكنها ممكن تمثل متنفس ولو بسيط للصيدليات، خاصة في صيدليات المنطقة الداخلية اللي هي تعول بدرجة أولى على برودوي فيترينير، اللي هي تعول بدرجة أولى على أكل شوية فلوس اللي ما تخلصهاش كضريبة أو كهذا، ينجم يوفر سالير محترم على الأقل للصيدلي اللي موجود اللي مضحي لأنه هذاك موجود غادي مش بشي دخل لاملين ولا هو فقط يعيش عيشة كريمة.
1: واضح. باش نرجع معاك سي زبير جيجا، نذكر حتى الناس اللي تحق بينا تو في المتابعة ضيفنا رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة. باهي قلت لي أنت بعد ربما الاجتماع اللي صار على مستوى رئاسة الجمهورية في علاقة بك الإشكال الكبير وقتها اللي صار ومطالبتكم وقتها بالخلاص من أجل استمرارية حتى العمل بالنسبة لكم أنتوما، وأيضا أنتوما بدوركم تخلصوا المستلزمات المالية متاعكم وقيت المؤسسات اليوم والأطراف اللي تتعاملوا معها في القطاع هذايا. قلت لي أنه تم الاتفاق على أنه يصير تقسيم يعني متاع الخلاص على فترة 6 أشهر. قلت لي تم خلاص 4 أشهر ولو أنه صار بعد التأخير ربما في الأشهر هذي، ولكن صار الخلاص. لكن في الشهرين الأخرين هذايا خلينا نقوله وين صار المشكلة بالضبط؟ بعد الأربع أشهر هذي حاولتم الاتصال ربما بالكنام، جمعتكم بهم ربما اجتماعات حتى قبل الاجتماع المرتقب اللي بيش يكون في منتصف الشهر الحالي، كيفاش كان ربما حديثهم معاكم أبرز النقاط، هل فما إشكاليات أخرى ربما يطرحوا عليكم في علاقة بواقع أنهم متمكنين من الخلاص إلى أي حد، تم تأجيل ربما أو طلب تأجيل موعد الخلاص نتاع الشهرين اللي مازالوا، كيفاش كانت ربما طبيعة الاجتماعات اللقاءات ربما؟ تفضل سي زبير.
0: بون، هو لقاءنا مع الكنام دائما بصفة دورية قاعد يصير، ما عمره ما تقص إلا في فترات الأزمة في 2025. أمام الحقيقة بعد تعيين مدير عام أصبح سهل جدا يعني التواصل وعقدنا اجتماع أو اثنين ثم مراسلات زادة كيف رسمية تبعثت لهم آخرها يوم 3 جوان، وكان للتنبيه إلى الالتزام بالاتفاق القانوني الملزم حتى من، لأنه هوني راي المسألة مش مسألة فلوس بدرجة أولى، لأنه هذا باش يمس ديسبونيبيليتي توفر الدواء في الصيدليات. إذا الصيدلية ما عادش عندها فلوس باش تخلص الجروسيست ما عادش هي تنجم توفر الدواء، دونك هذا اللي خايفين منه احنا وهذا اللي باش نجيوه، لأنه هذا مش كان الفارماسي، لأنه هذا الفارماسي سنترال وسي فارماسي سنترال، إذا كان ما تخلصش فلوسها اللي عند لي زوبيتو اللي عند لي فارماسيان واللي عند كيف زاد، هي ما تنجمش تجيب الدواء، واللي عند الكنام هي نفسها ما تنجمش تجيب الدواء، دونك الخطر هوني هو توفر
1: هو النتيجة في حال عدم الخلاص اللي هي أساسا تمس توفر الأدوية اليوم.
0: فلو كان يضرب أحد عناصر هذه السلسلة فأنا السلسلة كاملة تضرب ويتمس بدرجة أولى التوفر الدواء، ولاحظنا الحقيقة استغلال حتى لهذه الأزمة من بعض الأطراف اللي قاعدين يروجوا علاش لا الفارماسي سنترال ما تخلش على المونوبول، بعض معناه التلميح وهذا أمر للأمانة مرفوض. إذا كان الفارماسي سنترال اليوم تتوقف عن أداء واجبها فسعر الدواء سيتضاعف على الأقل 3 مرات. لو كان يتم ضرب الصيدليات الخاصة كما يبرمجون له منذ سنوات سيتضاعف سعر الدواء على الأقل 3 مرات. هو المطلوب تحرير سعر الدواء أو بالنسبة لبعض الأطراف أن تكونوا صريحين، لأنه هوني ما عندكش تحدي واحد هو الكنام، لا عندك مجموعة من التحديات وثم الناس تستنى فيك في الدورة وقتاش أنت تطيح باش هي تاكل، مش الناس الكل تخدم للصالح العام أو ثم شكون لأسباب لمصالح شخصية، ثم شكون يحاول يبروفيت من الأزمة وانت الأزمة ذي تخول الناس هذا من يقولك يطرح عليك حلول، إيجا نعطيه بعض الأدوية الكونفور، أنت كي تعطي الأدوية الكونفور من الفارماسي سنترال للخاص شخليت لها هي باش تعيش، هي الأدوية المزمنة والأدوية متاع الأمراض المزمنة والأمراض الغالية مش قاعدة تخلص فيهم وقاعدة تمارس تعيش بشوية بشوية منك الأدوية الكونفور اللي خاطر الفارماسيان يخلصوا كونتون والناس اللي خلصوا الناس اللي ياخذوا فيهم يخلصوا كونتون، إذا تنحيلها هذوك أنت دمرتها كليا ولن تقوم لها قائمة. دونك احنا في وضع جد سيء، رجاء يجب حماية هذه السلسلة لأنها ما تنجم تكون فعالة إلا ما تكون السلسلة كاملة بخير. إذا كان تضرب الصيدلي الخاص أو تضرب الفارماسي سنترال فإن كل السلسلة ستنهار، مش معناها تنهار أنه ما تخافوش، معناها الناس اللي عندهم فلوس تبقى عندهم فلوس، راه بيجيب راس اللي ما عندوش، لا يمكن التلاعب بهذا الأمر.
1: باهي نرجع معك للسؤال على أهمية الكلام اللي تحكي فيه أنت سي زبير جيجا، ذكر رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، قلت احنا في وضعية سيئة جدا، قلت أنه اليوم بعض وعدد كبير من الصيدليات اليوم اللي مهددة بالغلق وبالإفلاس، وأنا كنت سألت قلت احنا تقريبا في لقاء دائم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، قلت لي باستثناء الفترة ربما اللي صارت فيها الملف وصل إلى حد ما الأزمة في علاقة بالملف هذايا، آخر لقاء وقت صار مع صندوق الوطني التأمين على المرض؟
0: شهر جوان آخر
1: آخر لقاء كان في شهر جوان، معناه من فترة قصيرة
0: يوم 3 جوان وتقابلنا من بعد، لأنه كان لازم زاد ما تقابلناش حتى مرة مع السيد المدير العام الجديد، فكانت زيارة أكثر مجاملة وحطينا بعض المواضيع
1: وعودتوا ترحتوا الملف من أول
0: الملفات
1: من جديد،
0: لأن هما ديما تفاعل إيجابي وهم متفاهمين وفاهمين أنه ثم مشكل، ولكن ما باليد حيلة، هما لا يملكون من أمرهم شيئا.
1: كيفاش باليد حيلة؟ مثلا زد واضح لما وخطر الناس
0: يعني
1: اللي تبع فينا
0: اليوم اليوم مدير جديد طيب شنو قادر يعمل وهو ما عندوش في اللي كونت تاع الكنام ما عندوش فلوس، هو ينتظر حتى دين يقع تحويل من شركات الى سي ان اس اس ومن السي ان اس اس الى هو سي ان اس اس، واضح الامر بالنسبه لهم هما هو يخلص لي روتريت كأولوية. دونك اذا كان ما يبقاش فلوس ما يحولوش، واذا كان حولوا له فلوس فالجميع ينتظروا هذه النقود، دونك الصيادله الاطباء الكلينيك المستشفيات الكل ينتظر ما يتبقى حتى يتم توزيعه على هذه المنشآت وهذه المؤسسات. دونك الوضعيه نتاعهم احنا نتفهم هذا لا يملكون المارج دو مانيبيلاسيون نتاعهم ضيقه جدا وما يقدروش، احنا لو كنا في وضعيه اخرى لو كان سيد المدير العام جديد عنده 3-4 سنين كنا نكونوا اكثر تشدد معه، ولكن نعرفوا انه حاليا هو في وضع قاعد يحاول يفهم كيفاش ينجم يلقى مخارج. انا نشوف بالنسبه لي انا الاكيد والصوره الواضحه بالنسبه لنا لن نقدر ولا نقدر ان نقوم بدور البنك وما على الصندوق الا ان يتوجه الى المؤسسات البنكيه. الدوله التونسيه قامت في حالات مماثله باتخاذ قرارات نتاع تمويل لبعض المنشات العموميه المفلسه واللي ما عندها حتى امكانيه انها ترجع، ومشات فلوس في التراب، فما الأجدر والأفضل أنه يتم توجيه أو سواء استخلاص ديون على عاتق المنشآت العمومية لصالح الصناديق الاجتماعية تتكفل بها الدولة أو من ميزانية الدولة، أو يشوفوا الصندوق من الصناديق يأخذوا منه ويوفروا لها السيولة باش تنجم هي تخلص المنظورين متاعها مزدي الخدمات الطبية. اليوم لا يوجد أي إمكانية أنه الصيدلي ولا غير الصيدلي أعتقد، لأنه جلسنا مع الأطباء وجلسنا ونسمع نفس الشيء، ما نجموش يقوموا بدور البنك.
1: واضح واضح. نذكر ضيفنا زبير جيجا رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، كما قلت أنت بون طرحين وجهة نظر، يقول لك في الأخير زاد أنا مطالب أن تكون عندي السيولة باش نجم نتحرك ونخلص المزودين خاصة في علاقة بالأدوية. اليوم من جهة أخرى نعرف وضعية الصناديق الاجتماعية ونعرف وضعية الكنام، قلت هذاك علاش أنت سي زبير ما كناش بالشدة الكبيرة، اليوم متشدين بر مع الإدارة الجديدة اليوم للكنام، قلت لأنه في الأخير أنت كما قلت لي كونت اليوم بتاع الكنام تقول لك أنا بدوري غير قادر اليوم ما فهمش الفلوس والسيولة اللي باش تخليني نخلص اليوم الصيدليات الخاصة اليوم، ولكن أيضا في الأثناء تقولوا أنتم وإحنا في الأخير زادا ما نجموش نتحملوا جزء من الأزمة هذه في وقت وإحنا عنا فلوس مطالبين أنهم يدفعوا هنا باش إحنا نواصلوا استمرارية تكون فما استمرارية العمل متاعنا. وكما قلت أنت نرجع للأشكال الأساسية، لأنه هل الإشكال هذه والأزمة كبيرة كما قلت أنت في الأخير باش نسأل الأدوية اليوم وتوفر الأدوية وبالتالي نحكيه على المواطن باش نوصل معك. دونك فما اجتماع مرتقب منتصف جويلية تم تحديد الموعد مع الكنام ديما نقول نحكي أو إلى حدود اللحظة مازلت الرؤية مش واضحة،
0: لا تم تحديد يوم 15
1: 15 جويلية،
0: ولكن ممكن يقدم أو يوخر بيومين حسب تطور الوضع وحسب إذا توفرت سيولة لأنه عنا زادة عنا 6 شهور اخرين مش خالصين اللي هي من جانفي الى جوان، او ما اتفقناش على كيفيه خلاص ديون هذه، احنا نحكيو على ديون قديمه
1: بي 6 اشهر اللي خلصتوا منهم 4 شهور وخلصتوا منهم 4 شهور مازالوا هذوكم القدم هذوكم تاع شنو الفتره
0: تاع 25
1: تاع 2025
0: القديم
1: تاع العام اللي فات وتوا نحكيو على فما الدين اخر نتاع 2026 اللي هو من جانفي اللي حتكش للجوان
0: طبعا هي ما تخلصش فيها
1: الحدود اللحظه مش
0: وثم حتى نوع من الخلاف وهذا بالطبع احنا نحمل فيه الكنام المسؤوليه الكبرى الخلاف هذا لانه الكنام لم تقم برقمنه تعاملات تاعها واحنا نصر على هذا الامر وما زلنا نصر على هذا الامر يجب رقمنه التعاملات تاع الكنام كلها ويلزم العنصر البشري يختفي من المعاملات بين الكنام ومزدي الخدمات الصحيه والكنام والمرضى حتى نحافظ على اكبر قدر من الشفافيه وحتى الحسابات تكون واضحه لان انا كيف نقعد مع صندوق الوطني للتامين على المرض ثم مجموعه من التعهدات مش قايمين بها الامانه وهذا كيخلي حتى حساباتهم الكل غلطه بالنسبه لهم هما تنجم تقعد معاهم تو يقول لك لا احنا الحساب تاعنا عندنا 120 يوم في حين انه بالنسبه في الحساب تاعنا احنا عندنا اكثر من 200 يوم دونك ثم خلافات هذا مجموعه انا كنا حكينا دقيقه قبل
1: اي مسج
0: انه المشاكل كثيرة برشا وفيها العديد من النقاط يجب حلها سنعمل على حل أكثر ما يمكن من الإشكاليات إن شاء الله نهار 15 ولكن يجب دفع المتخلط بالذمة باش نجموا نتناقشوا في القادم باش نجموا نفكروا كيفاش نصلحوا
1: أنتم طالبين توا يصير خلاص زوز أشهر متاع عام 2025 ثم الانطلاق في الحديث والنقاش في علاقة بالمتخلطات الأخرى متاع 2026
0: نعم وسنعمل وإحنا ماشيين للأمانة بانفتاح كامل لا نريد معناها غلق الأبواب احنا مو في صالح حتى حد نحبوا نمشيوا بأقل ما يمكن من الأضرار نحاولوا أن نحميوا الصيادلة من نصونوا هذه المهنة لأنها هي مهنة مهمة وفي نفس الوقت زادا نوفروا دول المواطن المعادلة هذه لازم نلقاو الوسط اللي يحمي الطرفين
1: يعني انتم تقولوا اليوم أنه احنا ماشيين في خيار الحوار ماشيين في خيار أنه يدنا مفتوحة اليوم للحوار مع الكنام وإيجاد خلينا نقولوا سي زبير حلول ما تكونش لا ثقيلة عليكم ولا ثقيلة عليهم وانت كنت حتى تحكي لي على الوضعية متاع الكنام اللي قلت لي احنا نعرف أنه بدورها الصناديق الاجتماعية اليوم ضحية قلت هات على الأقل نحكي في زوز أشهر اللي صار الاتفاق عليهم في وقت سابق خاصة بعد اللقاء اللي صار على مستوى رئاسة الجمهورية واللي ما صارش لليوم الخلاص متاحهم ثم فيما بعد ننتقلوا للحديث عن الخلاص متاع ستة أشهر أو أكثر بما من جانفي اللي حتكشي لجوان اليوم ولليوم نحكي على جويليا ما صارش الخلاص متاحهم وقلت حتى أنت في التدخل متاعك أنه ما كناش متشدين ربما لأنه فما تساؤلات يقول لك أي في حال أنه تواصلت الوضعية كما هي عليها وفي حال تواصل ربما تقول لك الكنا من اليوم ما عندي حتى حل ما عنديش سيولة اليوم تقولوا وكأنكم ما تحبوش تمشيوا في خيار ربما تحركات أخرى إلى حد ما إذا كان يمكن توصيفها بالاحتجاجية سي زبير جيجا لأنه رجعت تقولي حتى في الأوف أنه خطر أحنا جينا في قطاع ربما مربوط بحياة الناس هذاك عليش ربما أي تحرك حتى تخموا تاخذوه تقعدوا تخموا في المواطن اليوم وفي الأدوية اللي تنجم مواطن ما ينجمش يخل الدواء متاعو سي زبير
0: الوضع هو الآتي إذا لم يتم خلاص التعهدات اللي رئاسة الجمهورية في وجه الرئاسة على كل حال هو الكلنا قدام رئيس الجمهورية تعهدوا الناس كل أنه المشكل ما عادش يطرح من جديد احنا من طرفنا اللي تعهدنا به قمنا به من أول ثانية ما على الطرف الآخر إلا أن يفي بتعهدات تقول لي أنت هل أنا نقدر ناخذ قرار كنقابة بالتعهد كشخص بغلق أو بإيقاف التعامل أعتقد لن تكون لي السلطة حتى لهكذا أمر لأنه مجرد عدم خلاص الكنام للصيادلة سيتوقفون دون الرجوع إلى النقابة حتى لو أنا نكلمهم ونهبط بيان ونقول لهم رجاء واصلوا لن يواصلوا وهذا ما لمسناه اليوم أنا كنت في الجلسة العامة الانتخابية للهيئة تقريبا أغلب الصيادلة يتجهون في هذا الاتجاه إذا ما خلصناش سنتوقف ولن نلتزم بما تقول يعني أنا إذا كان معاك ضامن
1: انتم كان نقابة ما عادش ضامنين الكلمة بالنسبة للصيادلة يقول لك إذا كان ما عادش
0: إذا أنا مش ضامن
1: واضح ان شاء الله تكون حاضر معنا مره اخرى يكون صار حل الاشكال في الاخير احنا نكون كما قلت انت مراعاه خاصه كل الوضعيات خاصه كي نحكيوا على الادويه ونحكيوا على المواطن التونسي شكرا لك مره اخرى سي زبير جيجا رئيس نقابه اصحاب الصيدليات الخاصه على الحضور معنا على كل هذه المعطيات احنا نخرجوا فاصل وبعد نكمل معكم اخر فقره لساعتنا الثانيه تفضل
2: هنا تونس
6: بوبليسيتي عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
3: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
4: أريدو، طور عالمك.
7: على ديوان FM الصيف أحلى.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ماضي ساعة وثلاثة وخمسين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا طوى، مرحبا بجميع تعليقاتكم وتفاعلاتكم مع مختلف المواضيع سواء على الفيسبوك ولا شان اليوتيوب ديوانا فيم لايف. مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يعلقوا حتى طوى على قناة اليوتيوب لديوانا فيم، ديوانا فيم لايف، وتفاعلهم مع مختلف المواضيع. ومازلنا موصلين معكم الجزء الأخير والفقرة الأخيرة من برنامج هنا تونس، ومباشرة باش نمشيو معكم لفقرة جيوبوليتيك.
0: جيوبوليتيك،
1: آخر الأخبار والمستجدات الدولية، ونحكي جيوبوليتيك شنو قاعد يصير في العالم وفي المنطقة. كل مرة باش نختار لكم موضوع ونقدم لكم آخر التفاصيل والمعطيات. الفقرة ذي زاد إن شاء الله تلقاو معنا كل نهار سبت وحد آخر الحصة، ويقدمها الزميل نور الفاسي. نور، مرحبا بك من جديد.
2: عايشك ابتسام، عسلامة من جديد. ما نجموش نحكيو على أكبر حدث سياسي وديني، واللي هو أكبر حدث سياسي وديني زاد عاشته إيران منذ وفاة الخميني عام 1989. المراسم هذه ما هيش مجرد جنازة، أما حدث دولة كامل يحمل رسائل داخلية وخارجية. خميني اللي توفى على عمر 6 سلطة سياسية ودينية وعسكرية في إيرانه، أنهت مرحلة كاملة من تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والسلطات الإيرانية قررت تأجيل الدفن هذايا عدة أشهر بسبب الحرب وظروف الأمنية قبل ما تعلن برنامج رسمي للتشيع يمتد من 4 إلى 9 جويلية. البرنامج يبدأ بطهران وينتهي بمدينة مشهد وينقسم على عدة مراحل. عندنا 4 و5 جويلية وضع الجثمان في مصلى الإمام الخميني بطهران حتى يتمكن المواطنين والوفود من إلقاء نظرة أخيرة. 6 جويلية موكب التشيع الرئيسي في شوارع طهران وسط انتشار أمني كبير. وعنا بعد 7 جويلية مراسم بمدينة قم باعتبارها العاصمة الدينية للشيعة في إيران. ثم عنا 9 جويلية نقل الجثمان إلى مدينة مشهد ودفنه داخل حرم الإمام الرضا، وهو المكان اللي أوصى بأنه يتدفن فيه، نحكيه على علي خامنئي. السلطات الإيرانية تتوقع مشاركة ملايين الأشخاص في كامل أيام التشيع، لكن لحد الآن ما فماش رقم رسمي نهائي للحضور، وكل الأرقام المتداولة تبقى تقديرات إعلامية فقط. على مستوى الوفود الأجنبية، حضور الأجنبي يهدف إلى تقديم التعازي وإظهار استمرار العلاقات مع طهران رغم الأزمة. حضرت شخصيات سياسية ودينية من دول الحليفة الإيران، خاصة وفود نحكيه على روسيا، الصين، الهند، باكستان وأفغانستان، تو بعد نعطيه بالتفصيل شكون هذوما، إلى جانب ممثلين على حركات وقوى محسوبة على محور المقاومة منهم حماس. أما أغلب القادة الغربيين فطبعا ما شاركوش. داخليا الدولة الإيرانية تعتبر التشييع مناسبة لإظهار وحدة النظام بعد الحرب، وتأكيد على أنه مؤسسات الدولة ما زالت متماسكة رغم فقدان أعلى شخصية في البلاد. الشعارات اللي تم رفعها خلال المراسم ركزت على المقاومة والانتقام ورفض الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، هو اللي يعكس استمرار الخطاب الرسمي الإيراني، يعني حتى في خضم المفاوضات الخطاب الرسمي الإيراني ما تبدلش. أمنيا السلطات فرضت إجراءات استثنائية شملت انتشار واسع للحرس وقوات الأمن وإغلاق عدد من الطرق وتأمين مسار الجنازة بالكامل بسبب المخاوف من أي هجوم أو عملية تخريب تصير خلال مراسم التشييع. سياسيا التشيع يمثل أيضا أول اختبار للقيادة الجديدة بعد خامنئي، لذلك كل تفاصيل المراسيم تتم مراقبتها داخليا وخارجيا. من بين أكثر النقاط اللي تابعها وسائل الإعلام هو شكل ظهور القيادة الجديدة وحجم المشاركة الشعبية ورسائل الوفود الأجنبية، على خطرها باش تعطي مؤشرات على مستقبل النظام الإيراني ما بعد الحرب. السلطات الإيرانية تحاول تقديم صورة مفادها أنه انتقال السلطة تم بشكل منظم وأنه مؤسسات الدولة ما زالت تعمل بصورة طبيعية، يعني حتى شيء متبدل. في المقابل يشوفوا المراقبين أنه الأيام اللي تليها التشيع باش تكون أهم من المراسم نفسها، على خطرها باش تحدد شكل المرحلة الجديدة داخل إيران وكيفاش باش تكون العلاقة مع الغرب ومستقبل الملف النووي وسياسة إيران الإقليمية. نرجع تو شكون أبرز الشخصيات والوفود اللي تم تأكيد حضورها أو تمثيلها رسميا. عندنا ديمتري ميدفيديف على رأس الوفد الروسي كمبعوث خاص من الرئيس فلاديمير بوتين، ذكروا اللي هو كان الرئيس الأسبق. وعندنا وفد رسمي صيني رفيع المستوى سواء ممثلا عن الحكومة الصينية، وفد رسمي من باكستان مع مشاركة مسؤولين حكوميين ودينيين، وفد عراقي ضم شخصيات سياسية ودينية شيعية خاصة مع برمجة مرور مراسم تشيع بالنجف وكربولاء، وفد تركي رسمي، ممثلين من أفغانستان يعني وفد من سلطات طالبان، وفود من لبنان خاصة شخصيات من القوى الحليفة الإيراني إلى جانب شخصيات دينية وشيعية، ممثلين عن اليمن وحركات فصائل ما يعرف بمحور المقاومة. عموما ممثلين من أكثر من 100 دولة بين وفود رسمية ودبلوماسية دينية حسب ما أعلنته وسائل إعلام إيرانية رسمية. بالنسبة لتونس حضور مفتي الجمهورية التونسية.
1: واضح، شكرا لك زميل نور الفارسي على كل هذه التفاصيل والمعطيات. شكرا لك نادية بالحاج في الإخراج الصوتي، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، رافقتكم تيلة ساعتين مقدم الميكرو ابتسام شويخة. نتلقاو غدا إن شاء الله في نفس التوقيت. نخليكم موعد الأخبار مع زميلتنا باهرة عوجي. أقولكم في أمن الله.
0: هنا تونس.
3: Publicité.

0: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزر الكل. جوك باهي مع ماكسويل. ماكسويل for a better life.
1: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
4: ديوان فم صوتكم.
5: ديوان فم فلاش نيوز.
6: مجزوة ثانية ديوان فم عسلمة. رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان صابر جلاصي يقول في برنامج هنا تونس إن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 يعد مشروعا مغلقا لا يقبل التنقيح والتعديل من قبل النواب، مشيرا إلى أن دور البرلمان يقتصر على التصويت بالقبول أو الرفض أو الاحتفاظ إلى جانب إصدار جملة من التوصيات الرقابية لضمان التنفيذ.
7: مخطط التنمية هو مخطط جاء مغلقا لأنه لا الغرفة الأولى ولا الغرفة الثانية تنجم تزيد وتنقص، ولكن تنجم تناقش وتعطي توصيات وتراقب. أهم التوصيات هو التناسق والانسجام ما بين ما ورد من مشاريع والتمويلات، ثم من بين التوصيات على ضرورة إعادة الأسطورة التشريعية والعمل على تطوير الأسطورة التشريعية الخاصة بتنفيذ مشاريع الجائزة المخطط. الأسطورة التشريعية نحكي اليوم على قانون الاستثمار، على مجال التصرف، على مجال البيئة، على مجال السياحة الترابية والتعمير، على مجلة الطاقة، على مجلة المياه. هذوما 5 مجلات يجب العمل عليهم من أجل أن يرافقوا ما جاء في المخطط. من جملة التوصيات اليوم طلبنا من الحكومة أنه يكون دورنا في المراقبة مناقشة ميزانية على قشة الميزان الاقتصادي. يلزم الحكومة تعطينا أهم ما وقع تنفيذه في المخطط بالمعطيات وبالمؤشرات وما وقع جيله من مشاريع. يعني اليوم عندنا 5 سنوات، يلزمنا كل مناقشة ميزانية والميزان الاقتصادي يلزم تعطينا الحكومة بالضبط شنو التنفذ من المخطط.
6: نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار يقول في برنامج هنا تونس أن مخطط التنمية الخماسي أقصى قطاع الصحافة والإعلام، معتبرا أن حصر الرؤية التنموية في مشاريع البنية التحتية والمؤشرات الاقتصادية يمثل استنساخا لمقاربة قديمة تتجاهل أهمية الاستثمار في رأس المال البشرية.
8: التنمية رأينا هي فقط مجرد مشاريع أو مجرد مؤشرات أو أرقام أو استثمارات أو مواطن شغل. يعني الأهم بالنسبة لنا من الاستثمار في البنيان هو الاستثمار في الإنسان. نعيش في عالم تقريبا متسارع جدا. التحولات الجيوسياسية تفرض ما نوع من حروب إلكترونية، فما نوع من هجمات في الفضاء الرقمي، خاصة ماش نحكيه على أخبار المضلة فقط أو الفيك نيوز بالمعنى الإنجليزي نتاعها، بنينا نحكيه على تمع اضطراب المعلومات. نعيشوا في مرحلة نتاع ديزوردر انفورماسيونات. هذه بلفات كاش نجم تقاومه كدولة؟ لازم تكون عندها رؤية. الرؤية هذه ما كانتش ميزانية القانون المالية، ما كانتش أيضا في مخطط التنمية هذا، خاصة لما نحكيه على قطاع الصحافة. ولازم الدولة بالأساس تكون عندها رؤية. معناتها الرؤية إيش؟ أنه تكون عندها رؤية إصلاحية لقطاع الصحافة والإعلام من حيث التكوين، دعم المؤسسات، من حيث إصلاح الإعلام العمومي، أيضا إيجاد حلول أو رؤية لإصلاح وضعية المؤسسات الخاصة، من حيث تقريبا وجود هذه الرؤية الإصلاحية.
6: انطلاق فعاليات قافلة والجهنية 2026 من صفاقس، وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. والمنصة الإلكترونية والجهنية المنظمة للقافلة تفيد بأن المعرض سيتواصل على مدى 2 يوم بمدينة صفاقس قبل أن ينتقل إلى مدينة ثقافة بالعاصمة ثم إلى مدينة سوسة، وستشهد تظاهر مشاركة أكثر من 100 عارض يمثلون جامعات تونسية وأجنبية ومراكز لغات وتكوين ووكالات مختصة في الدراسة بالخارج ينتمون إلى أكثر من 30 بلدا. إلى الشأن الدولي، ارتفاع ضحايا هجمات الاحتلال على لبنان إلى أكثر من 4300 شهيد منذ 2 مارس الماضي. وأوكرانيا تفيد بأن روسيا ألحقت أضرارا بأكثر من 200 قاطرة لسكك حديدية في عام 2026. نهاية الموجز الإخباري. نادر الآن فلاش سبور. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: الشرقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: تسمعوا ديوان فام في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: foot.com. ديوان FM Flash Sport.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بدا بالنجم الرياضي الساحلي، ورسميا كريم العكروت رئيس لجنة فضل النزاعات بالنجم قدم ترشحه لرئاسة الهيئة التسييرية للفريق. تركيبة الهيئة ضمت عديد من الأسماء على غرار محمد لديب، محمد صالح تريتر، جلول بن سوسية، مروان تفيفحة، ويوسف بشر. من المنتظر أن يتم الموافقة على التركيبة هذه من طرف الهيئة العليا للدعم لفريق النجم الساحلي، واللي تتضمن الرؤساء السابقين للفريق على غرار عثمان جنيح، معز دريس، عبد الجليل بوراوي، حمد المستيري، وحامد كمون. النادي الصفاقسي يدخل في مفاوضات جدية مع المدرب الصربي ميتشو. المفاوضات بلغت مع المدرب الصربي السابق لوفاق ستيف الجزائري والمريخ وأورلاندو بايرتس والمنتخب الليبي أشواط متقدمة. يبقى الاتفاق على بعض الجوانب المادية. النادي الصفاقسي حتى المدرب الروماني البلجيكي رادنيك كخيار ثاني في صورة تعاطل المفاوضات مع الصربي ميتشو، علما أن الهيئة تفكر في التعاقد مع المدرب الفرنسي السابق للترجي التونسي كريستيان براكوني. في آخر أخبار الميركاتو، ظهير الأيسر لمستقبل سليمان من الله مجهد تلقى عرض رسمي من نادي الوحدة الإماراتي بقيمة 200,000 دولار. من المنتظر أن اللاعب يتحول نهار الاثنين لدولة الإمارات لاستكمال إجراءات التعاقد بعد التوصل لاتفاق بين جميع الأطراف، ومشي وقع عقد على لمدة 3 مواسم مع الفريق الإماراتي. الرباعة التونسية غفران بالخير تعلن انضمامها للمنتخب الألماني في خطوة مفاجئة، خاصة بالنظر إلى مسيرتها السابقة مع المنتخب التونسي وبروزها في السنوات الأخيرة. تطورات باش تبقى محل متابعة في انتظار توضيحات رسمية من الجهات الرياضية سواء من الجانب التونسي أو الألماني لتأكيد طبيعة هذا الانضمام وتفاصيله القانونية والرياضية. نحكيه توا على مونديال 2026. المنتخب المصري حقق ترشح تاريخي لثم نهائي مونديال 2026. منتخب الفراعنة أقصى المنتخب الأسترالي بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل هدف لهدف. المنتخب المصري باش يواجه في الدور القادم منتخب الأرجنتيني اللي انتصر البارح بصعوبة قدام الكابو فيردي في مباراة بطولية 3-2. المباراة وفات في الوقت القانوني هدف لهدف، وفي الوقت الإضافي تحسمت الأمور لزملاء ليونيل ميسي 3-2. والمنتخب الكولومبي ينتصر على المنتخب الغاني 1-0 ويتأهل للدور القادم لمواجهة المنتخب السويسري. نعطيكم توا برنامج للدور الثمن نهائي. اليوم 6:00 منتخب المغرب يواجه منتخب كندا، 10:00 منتخب باراغواي يواجه منتخب الفرنسي، غدوة الأحد منتخب البرازيل يواجه منتخب النرويج انطلاقا من 9:00، نهار الاثنين المنتخب المكسيكي يواجه منتخب الانجلتير، والمنتخب البرتغالي يواجه منتخب الاسباني، ونهار الثلاث منتخب الولايات المتحدة الامريكية يواجه منتخب بلجيكا، منتخب المصري يواجه المنتخب الارجنتيني، والمنتخب الكولومبي يواجه منتخب سويسرا. اكثر تفاصيل الاخبار الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. موعدكم مع 3:00 مع سبور ماغ مع الزميل محمد أمين خنوش.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: Summer music. Latino vibes.

0: Radio-Canu.com. Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: ديوان افام فلاش نيوز.
3: موجز الثالثة، ديوان افام عسلمة. وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بين شاحنة وسيارة خفيفة على مستوى منطقة الرصفات التابعة لمعتمدية الجيس من ولاية مدنين، وفق ما أكده مصدر من الحماية المدنية لمراسلة ديوان افام بالجهة. وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية وتم تسخير سيارتي إسعاف وسيارة نجدة بالطرقات لنقل الجرحى إلى المستشفى الجهوي بجرجيس لتلقي الإسعافات اللازمة وفق ذات المصدر. كاتب عام ونائب رئيس جمعية العمال التونسيين بالخارج فتح رحومة يقول لديوان افام أنه سيتم العمل على إطلاق منصة تونسية موجهة للتونسيين بالخارج يكون فيها وسطاء يستقبلون الاستشارات ويقدمون إجابات، وأيضا يتدخلون في حال يكون هناك فتح ملفات في النزاعات. وفي سياق متصل أكد رئيس المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية المنازعات المستشار عصام الجواني على أن نشر ثقافة التحكيم والوساطة في تونس يعتبر ركيزة أساسية لدعم الاستثمار وتوفير مناخ مطمئن خاصة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج. عضو مجلس نواب الشعب عن جهة الكاف ياسر الجراري يطالب في برنامج هنا تونس وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بالإسراع في استكمال مشروع تزويد مدينة الكاف بالماء الصالح للشرب لتجاوز أزمة الانقطاعات المتكررة والنقص المسجل خلال الصائفة الحالية.
4: الإشكالية الرئيسية اللي تأرق فيها وهي إشكالية النقص الحاد في الماء واللي يتجلى خاصة خلال فصل الصيف. كل ما كانت انطلقت إذا مجموعة من المشاريع سواء بحفر إذا آبار عميقة أو بنقل المياه، واللي مدينة الكاف يعني مركز الكفاية تعاني نقص حاد كبير برشا يوصل إلى أكثر من نصف حاجياتها، والانقطاعات توصل لعدد من الأيام في عديد الأحياء. لهنا دخلنا إحنا منذ تقريبا أكثر من سنة ونصف تقريبا تم إقرار مشروع لنقل المياه إلى مدينة الكاف. هذا المشروع انطلق تقريبا من أبريل 2025، إلى حد الآن ما انهيناش المشروع ووعود. هذا مشكل رئيسي. إذا ندعو لهنا المصالح المركزية للسكنات أن يكونوا في مستوى الالتزامات اللي تم إبرامه.
3: إلى الشأن الدولي، قناة عبرية تفيد بأن إجمالي عدد المصابين من الجيش الإسرائيلي جسديا ونفسيا منذ أكتوبر 2023 بلغ إلى اليوم حوالي 90,000، بينهم 26,000 تلقوا علاجا نفسيا في ظل أزمة تمويل تؤثر في تقديم العلاج للجنود المصابين. وزير العدل السوري يقضي بوقف المرافعات أمام جميع المحاكم في سوريا غدا تضامنا مع ضحايا التفجير الذي هز العاصمة دمشق قبل يومين وأدى إلى مقتل 10 أشخاص بينهم محامون. نهاية الموجز الإخباري، المشوار ينطلق بعد قليل مع محمد بن خنوش. أجمل تحية بهير عوجي في أمان الله.
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
6: ديوان فام.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: أهلا وسهلا بكم في موعد رياضي جديد على ديوان فام سبور ماك من تو حتى لغاية الساعة الرابعة، ساعة نعملوا فيها ريكاب لهم ما صار في الميركاتو في كأس العالم في الجامعة التونسية لكرة القدم وكذلك في كرة اليد. هذا وقت كما قلنا اليوم في سبور ماك من تو لغاية الساعة الرابعة، تحليل وكرونيك ياسين بوشعال الجوليادور. مساء الخير.
2: مرحبا بك محمد أمين، مرحبا بالسادة المشاهدين والسادة المستمعين، إن شاء الله كما عودناكم تكون الإضافة موجودة
1: كما العادة. أكيد تنجموا تتابعونا في الباج سبور باي ديوان فام صوتا وصورة، كيف كيف زاد تنجموا تتابعونا في شانل يوتيوب ديوان فام لايف، كيف كيف نجم تسمعونا على بوند اف ام تاعنا وكذلك الموقع الرسمي www.1fm.net. نادر بن شيدة في الاعداد وفي الاخراج الفني صبري البعزيزي، تحيه لهم الزوز. والبدايه اكيد باش تكون بالنادي الرياضي الصفاقسي بعد مكتب تسييري مؤقت للسي اس اس لاكثر من موسم. اخيرا جلسه انتخابيه يوم امس وتم انتخاب السيد مهدي الافريقي رئيس جديد بطموح كبير رغم كميه الصعوبات الماليه القادمه. نادي الصفاقسي قريب من رفع المنع من الانتداب، تقريبا اغلق كل الملفات الكبيره واللي هي ديون خارجيه، والبارح انتخاب أكيد رئيس جديد بداية عهد جديد وأكيد مشروع رياضي متواصل مع مشاركة مهمة الموسم القادم في كأس الكونفدرالية الإفريقية. ياسين
2: أكيد نبارك الهيئة المديرة سمادي فريخ على رأس النادي الرياضي الصفاقسي. أكيد ثم اختلاف ماكش تسييري الآن، أصبحت بحكم القانون بحكم الانتخاب رئيس الهيئة مديرة، دونك بتاتر الأخطاء اللي صارت وكنا نجموا سيرتمومو نحكي على جماهير النادي الرياضي الصفاقسي انها تلتمس الاعذار. الان فما عمل، فما حاجات ايجابيه للامانه، خلينا نكون واضحين، فما برشا حاجات ايجابيه صارت مع الهيئه هذه مع مهدي الفريخه على مستوى الرؤيه الرياضيه للفريق، الانتدابات، لوبجيكتيف سبورتيف مع الاطار الفني السابق. فما برشا حاجات كما قلت ايجابيه، لكن فما بعض الاشياء السلبيه. الحاجه الباهيه والممتازه او حاجة وصلت اعطاء الثقه للهيئه هذه، او بيان سور مع تغيير
1: مع شويه تحويرات
2: وهذا اكيد
1: وعادي
2: لانه اي فريق يستغل اكيد فما بعض المؤاخذات ولا بعض الفيدباك. بتاتر انا الحاجه اللي عجبتني تحس حتى على مستوى الجماهير فما قناعه بانه الاستمراريه لازم تكون موجوده، فما اشياء
1: ويكفي من التسيير، تحس الجمهور انه فهم انه يكفي من التسيير.
2: الحاجه الباهيه راهو ديما كي تبدا هيئه التسييريه حتى هي كي تشتغل محمد امين
1: مش مرتاحه رياضيا، يعني.
2: ماهيش كونسيونت وماهيش مرتاحه، وفما اتو مومون تقول لك انا بالنسبه لي مش نشتغل ولا عندي ان بروجي ا مويان تيرم ولا لون تيرم، دونك اسكو انا ضامن باش نقعد ولا لا. دونك الحاجه الباهيه توا فما على انه الناس هذوما هي اللي تكمل وتواصل في اتخاذ القرار في النادي الرياضي الصفاقسي. تبقينا الاشكاليات اللي تمر بها اي نادي، الاشكاليات الماديه على مستوى الاختيارات، على مستوى طريقه العمل كيفاش باش تكون، نحكي على التسيير
1: اليومي،
2: التسيير اليومي العادي للفريق، الانتدابات، الاطار الفني، كلها ملفات ما نحبش نقول شيكه وحارقه، لكن ملفات نتصور انه من الحاجات الايجابيه في اليوم بوزيتيف برشا نبلياني. شوف راهو الناس
1: والله نفرح كي تبدا فما يبدا فما رئيس جديد نتاع نادي ويزي من هذه الهيئه التسييريه ومكتب مؤقت وشهر وعاود
2: رغم انه رئيس نادي في حد ذاته يعني على المستوى فما توافق على المستوى المادي ما ينجمش يعطيك حلول، لكن تحس فما توافق وتحس فما وضوح وتحس فما شفافيه في التسيير وتحس فما حاجات ايجابيه على مستوى الاختيارات وعلى مستوى اختيار الاداره الرياضيه على اختيار الطريق اللي يحب يتعدى فيه النادي الرياضي الصفاقسي. الموسم القادم عندك استحقاقات كبيره، عندك بطوله وكاس وعندك مشاركه افريقيه. الاسئله اللي تطرح والملفات اللي تطرح على مستوى التمويل، على مستوى ما هو دور لجنه الدعم، الاطار الفني شكون باش يكون في النادي الرياضي الصفاقسي، الانتدابات، يعني عدة أشياء. لكن كما قلت أنا حاجة زادة هامة وهامة للغاية، خلينا نكونوا من إيجابيات الناس هذوما أنه على مستوى التواصل الإعلامي كانت يعني بطريقة جيدة. آخر ظهور له ظهور للرئيس الفريق على مستوى الصفحة الرسمية كان جيد وكان إيجابي، وتحس حتى الثقة موجودة من الجماهير، وما زلنا باش نشوفوا. أكيد كان فما سلبي مش نحكيه عليه، كان فما إيجابي مش نحكيه عليه، المهم احنا الانتيريم تاعنا أنه فريق عريق من أعمدة كرة القدم التونسية النادي الرياضي الصفاقسي كيكون بخير أكيد باش تكون الرياضة بخير. وأكيد بيان سور كيما نحكيه على منتخب وما نحبش أنا توا أنا ديجا
1: ما مش نحكيه احنا بالصيف علينا خاطر
2: البارح أنا قلت مع تغيير البرمجة إن شاء الله مع تغيير البرمجة قلت الانسان فماشي ما يلوش فتح افاق ولا يحاول انه يكون بوزيتيف شويه، لكن للاسف ديما الاخبار السلبيه تتوالى.
1: هو لاصحاب الذكرى القصيره راهو السي اس اس كان مطالب في بدايه شهر جوان من اجل رفع المنع والمشاركه في المسابقه الافريقيه في اول شهر جوان ب 2.7 مليون دينار، ومبلغ ماهوش سهل معنا باش لمدو في الفتره هذه. والسي اس اس اليوم بحسب السيد عماد المسدي اغلق تقريبا اغلب ملفاته نتاع الديون الخارجيه، يعني تقريبا السي اس اس ينجم يرفع المنع.
2: لكن في جويليا فما
1: فما ملفات اخرى،
2: ملفات اخرى وسي فور بروبابل كيما قال. انا كنت شفت الانترفونسيون تاع المتر اللي حكي على على بون، ما نحبش نرجع للفتره، انت تحكي على مبالغ نادي يعني اوتوماتيكمون باش باش يكون
1: نادي تحملها في الاخر في نهايه الامر النادي.
2: شوف راهو ديما كي تتتالى مالوريزمون
1: الاخطاء
2: تتتالى الاخطاء وتتتالى التبعات
1: تتتالى الكلمه
2: بيان سور، هذه اخطاء ناس سيره تقبل، لكن للاسف اللي يتحمل المسؤوليه لان المطالب انه يكون عنده انه يحاول انه يلقى حلول المشاكل السابقه، وهذا مش يعيق بطريقه او باخرى انك تخمم وتحط لي موان بور نتاعك على الطاوله وتشوف شنو تعمل وما تعملش. دونك باش تقعد ديما عرفت هذاك ديما بولدوناج، ديما تلقى روحك في في في سيتياسيون كريتيك وفي مشاكل ما تخليكش تفضى انك تتراسي طريقه تسيير النادي في قادم المواسم في قادم الاشهر.
1: هو السيد مادي الافريقي قبل ما يتم انتخابه قال انه ما فماش بدايه موسم جيده بدون بيع عمر بن علي الحقيقه، لانه كان في هذه واضح هذا بخصوص البيع نتاع عمر بن علي هو اللي مش لانسي به السيزون.
2: شوف انا اعطيت رايي في
1: بيع عمر بن علي، فقط نعطي معلومه، يعني عمر بن علي عنده اتفاق رسمي مع فريقه على عقد مده 4 مواسم تقريبا الاسبوع القادم.
2: انا والحمد لله ديما ما نحبش نحقول على روحي انا، لاني ديما نقول نجتهد ونتعلم وما نحشمش.
1: لا انا حق نتفكر رايك فيه
2: يعني. انا عرفت برشا اراء حكيت على انه محدوديه الملاعب هذه، لكن والحمد لله كانت عندنا رؤيه صحيحه في الملاعب ممتاز، وانا متوقع له باش يزيد يتطور، وهامش التطور ان شاء الله باش يكون اكثر بكثير. لكن السؤال يطرح نفسه راهو مالوريزمون راهو اشياء انا نشوف هذا نحكي في البرنسيب في المطلق بيان سور بدون سيتياسيون كريتيك اللي يعيش فيها النادي الرياضي السفيرسي، اني عمر بن علي يعني خروجه الان بالنسبه لي ريسك له هو افون تو، لانه كيما ينجم ينجح كيما ينجم لا قدر الله،
1: لانه الجمعيه
2: ممتازه وجيده ونعرف حتى على المستوى اللوجيستيك يعني فريق جيد وممتاز وينجم يوفر
1: له انطلاقه. هو بدا منه فريولي على فكره، الفريق هذا هو اللي بدا منه فريولي مدرب بورتو.
2: دونك انا نقول بالنسبه للملاعبي تجربه، لكن بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي انا نشوفها خساره. النادي الرياضي الصفاقسي علاش خساره؟ لانه وقت سي لو مومون انه المهاجم اصبح في في في جو من الثقه، في جو من من من من, من تحسن المردود،
1: في
2: جو من الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ التواصل الجيد مع زملائه، وخاصه تو انا
1: نحكي
2: حتى على على تفاصيل فنيه صغيره، راهو لامبورطونس نتاع والبريزونس نتاع علي معلول في, في, في الموسم الفارط عاونته برشا، لانه من خصائص اللاعب هذا يحذق التعامل مع الكره الهوائيه وسجل عده اهداف. سي توتا في نورمال كي يكون عندك ان بون تيرور موجود معك في الملعب باكسبيرونس كبيره وفيكيو كبير كيما علي معلول، دونك سي توتا في نورمال باش تعطي روحك بوكو تشونس بس انك تسجل. اثنين وقت الليفل انك تتعدى تواكل بعد المردود الممتاز في البطوله ومقابله الكاس حتى في الكاس سجل، وقت باش تتعدى انت البالي اخرى نحكي على المشاركه الافريقيه اكيد باش تتمرس باش تكون انت في فريق يسهل لك انك تكون عندك خبره على المستوى الافريقي. وراه نعطيك حاجه في كره قدم محمد امين بتتر، انا ما نحبش برشا نظريه الصدمه. اش معناتها نظريه الصدمه؟ انه ملاعب يكون يلعب في جو في اتموسفير بيان ديترميني ثم ينتقل
1: لازم
2: يكون قوي برشا على الجانب
1: البسيكولوجي،
2: والامبورتونس الكبيره على مستوى الاحاطه، على مستوى الناس اللي باش تكون قريبه لي، نحكي على المحيط الضيق، نحكي على العائله، نحكي حتى على زي
1: كومبانيون،
2: نحكي زملائه في الفريق، نحكي على التواصل على مستوى اللغه، نحكي على برشا دي ديتاي صغار. دونك انا نمن ما نحبش نظريه الصدمه، لكن نمن برشا نظريه التدرج انك ديما تحاول تنيغوسي الكارير نتاعك با بار با. دونك بالنسبه لي
1: كابالي نتصور ماهيش
2: كابالي، شو كابالي ممتازه. نحكي على سي اس اس، على سي اس اس قلت لك مكره اخاك لا بطل، دونك كي شفنا سيتياسيون كريتيك وشفنا المنع شفنا مشاكل الماديه، دونك سي توتا في الحق الحل الاقرب والبيس اللي تتمس اقرب من
1: والاسهل
2: من
1: بالنسبه لي
2: من اسهل بالنسبه لي، لانه اول حاجه تبعد على الساتور ديفونسيف نتاع ليكيب نحكي على الربيعي والثلاثي دونك بعد نجيو للمدرب القادم للنادي هذا سفيرس كيفاش مش يلعب حسب الكاليتي نتاع الايفيكتيف اللي حاز الان موجود دونك اهم حاجه بالنسبه لي كخيار نتاع هيئه مديره او كلجنه رياضيه ولا كلجنه فنيه في الفريق انك تمس اللاعب اللي مش يجيب لك اكثر ما يمكن من الاموال في نفس الوقت
1: ما بين الفريق نجم تعوضه
2: ما ياثرش برشا بون ياثر لمحاله لكن نقولوا قادر انك تلقى البديل في المكان هذاك وفي الموقع هذاك
1: واضح في موضوع المدرب الجديد بالنسبه مئويه جوده 80-90% سيكون مدرب اجنبي تم عرض ثلاثه مدربين الصربي ميتشو مدرب سابق لمنتخب ليبيا الزمالك اورلاندو بايرتس منتخب زامبيا وغاندا واخر فريق ضربه وفاق ستيف في 12 مقابله تقريبا ميتشو تم اكيد الدخول معه في مفاوضات رسميه على كل الجوانب في انتظار الاتفاق رسميا وكنا اكيد البارح سابقين وقلنا انه فما مفاوضات رسميه ومتقدمه الاسم الثاني في صوره انه فشلت الصفقه مع ميتشو الاسم الثاني هو مرسي ريدنيك مدرب بلجيكي روماني مدرب ستاندرد ليج البلجيكي السابق دينامو بوخارست الفيصلي السعودي النصر الاماراتي اكثر كره هجوميه مرسي ريدنيك ولكن اللي نعرفه انه راتبه الشهري زاد ماهوش شويه والاسم الثالث هو براكوني غني عن كل تعريف سياسات ياسين لن يجدد عقد المدرب محمد الكوكي بحسب اخر المعطيات والوجهه الى اوروبا الشرقيه بلجيكي روماني او مدرب صربي يعرف به الكره الافريقيه والكره العربيه ميتشو
2: شوف الشوا بتتر انا نقول انه قطع مع المدرب التونسي ومع المدرسه الوطنيه دونك كيما احنا حكينا وحكينا على الايجابي والسلبي الموسم الفارط بتتر فما كونفيكسيون قناعه نعطيت راي الموسم الفارط وانت قلت حتى على
1: لم يعجب كلامي
2: لكن بتتر نقول انا انه الاداره او الناس المسؤولين على القرار في النادي الرياضي صفاقس يعرفوا انه
1: الفريق يستحق ما أفضل هو بالنسبة لي
2: بالنسبة لي الفريق
1: يستحق
2: ما خير ويستحق ريزلتا أفضل ولو أنه خلينا نكون واضحين على مستوى الاستقرار على مستوى إصلاح بعض الأشياء كان المدرب الكوكي كان جيد مع النادي لكن على مستوى المقابلات المفصلية الكلمة اللي أنا نحب أن نوصلها حتى للسادة المشاهدين
1: مقابل المهم للمدربين
2: في المباريات المهمة في المباريات المفصلية اللي تنجم تكون فيها أوداس تنجم تكون فيها أنك تطلع على البارة شوية على مستوى النتيجة بقطع النظر بتتر أنا نقول فما خيبة أمل صغيرة عند المسؤولين دونك هذاك علاش خيروا أو راوا أنه المدرسة الأجنبية لازم تكون موجودة وإحنا خلينا نكون واضحين راهو تجربة الأجنبية متاع المدربين في السنوات الفارطة نحكي باستثناء تجربة كرول في 2013 دونك ما كانتش أغلبها جيدة أنا نحكي على البدري نحكي على سانتوس نحكي على
1: نيبوشا
2: ولو أنه هز تيتر تسمى براتيك ما هو الإكسيبسيون الوحيدة لكن على المستوى
1: اللي توفى بعد
2: كوستا صحي الطموحات كانت عالية وكانت كبيرة حتى على جماهير الفريق وحتى على الناس اللي تسير دونك بتاتر صدمت انا نقول بشويه الضغط بعامل التاقلم نعرفوا برشا انه فم مدربين ما تاقلموش نحكي على سانتوس بار اكزومبل ما تاقلمش
1: سانتوس اليوم تقريبا اشتغل الافريقي
2: الاطار او تركيبه الاطار الفني اللي يرفض مثلا ياسر تمامو مدرب يكون معاه مساعدين تونسي ونعرفوا احنا اهميه المدرب او المساعد مدرب المساعد التونسي في في في, في تسهيل عمليه التواصل فما شروط معينه بون فما ناس تقول انه فما مدربين قيمين جاوا للفريق لكن كان الرصيد البشري محدود وما كانش فما هامش متاع اختيار دونك هذه كلها تفاصيل لكن الأكيد وثابت أنه المسؤولية باش تكون كبيرة على هيئة مادي الفريق لأنه الاختيار إذا كان ديما عودة الكلمة اللي بديت بها إذا كان يعني الجماهير أو الناس تحب الفريق التمستك العذر كهيئة تسييرية اليوم أصبحت هيئة انتخابية وهيئة منتخبة دونك
1: أكثر تقييم
2: أكثر وضوح على مستوى الأوبجيكتيف الأكيد وثابت أنا على حسب الثلاثة مدربين هذوما بي كل واحد وعندي فيه رأي أنا بالنسبة لي نشوف إنه مثلاً
1: ميتشو
2: مثلاً اللي اللي اللي شفت ولو إنه عنده تجارب عنده أكثر تجارب على مستوى
1: أكثر واحد
2: حتى تجارب مع المنتخبات نجح مع زمالك 2019 تحصل على كأس ولو إنه لدو درني باساج اللي تعديهم فيه نحكي على ستيف والمريخ
1: بسرعة
2: كانش باتل مو ما كانش أجواء جيدة نعرف إنه حتى الفرق هذو مزوز يعيشوا في فترة
1: أزمات سيرتو ستيف الحقيقة
2: اللي عندهم شوية مشاكل المادية أي سيرتو تغير الفريق تحس فما في فترة متاع التغيير وفترة أنا ولادة من جديد بالنسبة للفرق هذوما لكن أنا أشوف أنه بتتر
1: يدخل في الباراميتر متاع الكيب على مستوى الراتب الشهري
2: مستوى حسب عملت أنا مع روشاش صغير المدرب هذي حب يلعب الكادو 3-1

0: هنا انت كقرار نتاع اسكو انت تجيب مدرب باش يلعب بنفس الطريقه، او حتى اذا كان هو مش طريقته المفضله اسكو هو قابل انه يتاقلم، او انك تجيب مدرب يكون ريجيد ويكون عنده استقرار على تمشي تكتيكي معين ولا فيلوزوفي معين، وهذا من حقه بيان سور. كل مدرب يحب يلعب بالطريقه اللي يحب عليها. دونك هنا لا كيستيون كي سوبوز، تقول لي انت شكون تفضل ياسين؟ نقول لك انا مثلا الروماني
1: مرسي ردنيك،
0: ردنيك ممتاز جدا على مستوى السيفي، على مستوى طريقه اللعب، على مستوى يلعب برشا هجوميا فريق، لكن على مستوى المادي اكيد باش يكون مكلف جدا للفريق. وهذا توا حسن التسيير في الفريق يتطلب انك تكون عندك القابليه انك تتاقلم وتكون انت. دونك انا بالنسبه لي الخيار وحكيت عليه من موسم الفارط محمد امين معك انت بالذات، وكان والحمد لله الكلام اللي حكيت عليه كان واقعي ومجانب كبير للحقيقه، يعني
1: قريب من الحقيقه ولا جزء من الحقيقه.
0: حكيت على براكوني، براكوني المدرب الذي اتى للترجي او الذي خدمته الظروف ليكون على راس العارضه الفنيه للترجي، واللي يريد عده اشياء ايجابيه بتقييم بسيط وبتقييم قائم على الاستاتستيك وعلى التفاصيل الفنيه الصغيره. ريت ان المدرب هذا من اكثر المدربين اللي جاوا في فتره صعيبه وخذوا وتحملوا المسؤوليه ونجحوا مع الترجي حتى في الفتره الثانيه بعد بعد توليه في المقابل ما تنحل.
1: اليوم منعرج خطير في الموسم، خطير خسر الدربي وخسر البطوله.
0: اول حاجه يامن برشا بمستوى التواصل، اثنين عنده قراءه جيده برشا للعب وبطريقه ممتازه وكور دو جو، اثنين فتره التاقلم اللي مش تجيبها مثلا انت باش تخلي مدرب ريدنيك او ميتشو ماهوش مش يتطلب برشا، لانه هو ديجا ربح. دونك انا نشوف، وهذا رايي بالاكيد، الخيار باش يكون للناس المسؤوله على القرار، انه الخيار الثالث اللي هو جيرون ترويزيام لو بالنسبه لي انا نشوفه الخيار الصعب لنادي الرياضي صفاقس، لانه مدرب ماهوش مش يتكلم برشا. تزيد حاجه اخرى تريز امبورطونت، مدرب في حاجه انه يعمل اسم، في حاجه انه يكون موتيفي، في حاجه انه يكون يثبت جدارته. دونك انا نشوف انه الخيار هنا لازم يكون مبني على عوامل موضوعيه وعلى اشياء جيده ودقيقه، ونتصور الناس في القرار عندهم من الدراسه ومن الخبره يخول لهم انهم ديسيزيون تاعهم تكون صحيحه.
1: واضح. كنا بحثتنا على السي اس اس، فاصل قصير بعدين نحكيوا على اخر اخبار الميركاتو في الافريقي، الملعب التونسي وكذلك الترجي التونسي.

0: العشية.
1: وصل معكم من طويل لغاية الساعة الرابعة، أنتم تسمعوا في سبور ماك، نجم تابعونا في الباج سبور باي ديو نفام ولا في الشين يوتيوب ديو نفام لايف. نحكيوا على آخر أخبار الميركاتو في النادي الإفريقي. وسام اللاسيلي كما حكينا الأسبوع الفارط، الحقيقة عرض نادي الخالدية كان فلكي بالنسبة لي، مليون دينار على زوز مواسم، مليار في زوز مواسم. والإفريقي انطلق في رحلة البحث على ظهير أيسر، فما نقول احنا مفاوضات واتصالات أولية مبدئية رسمية مع عزمي غوما ظهير أيسر نادي فاركو سي اس سابقا، وفما زاد تفكير في غفران النوالي ظهير أيسر النجم الساحلي اللي هو ينجم يكون زاد كمدافع ثالث. وفوز البنزرتي يعرفوا بالباي، خاصة في موسم البطولة اللي فاز بها الإتوال الإفريقي ياسين، بعد وسام السهيلي يبحث على ظهير أيسر، قد يكون عزمي غوما وقد يكون أيضا غفران النوالي اللي كما قلنا سبق له فوز البنزرتي دربه في النجم الرياضي الساحلي.
2: أول حاجة نتمناه السهيلي تجربة موفقة إن شاء الله أكيد، ولو أنه عندي أنا شوية مؤاخذات لأني ديما نحكي على أوبجيكتيف سبورتيف قبل ما يكون أوبجيكتيف ماتريال. راهو مالوريزمون اصبح اللاعبي الملاعبي في تونس يخمم برشا على المستوى المادي، ما يخممش في لا جيرونس دو كارير، لا جيستيون دو كارير. دونك تلومه نوعا ما، لكن في نفس الوقت تنجم تلتمس العذر.

0: بتقدر انا شنو نقول
1: فقط هي معلومه صغيره برك سين ان كلامك معاك صحيح 100% انا مش ضدك اما هو راهو العرض اللي وصل للسيلي عنده برشا وسيلي قعد معنا يسنى وقعدوا كل مره يحاولوا يقربوا في وجهه النظر الى غير ذلك فكانت الديفيرينس الحقيقه معنا بعيده برشا
0: شوف نقول لك
1: حاجه لدرجه انه هو فهم انه هذاك هو حد الفريق معنا في الفلوس
0: شو هو راهو خلينا نكون واضحين
1: معنا اجل برشا مرات فهمت
0: راهو في اللاج في عمر سيلي قادر انك تعرف كيفاش تسير الكاريير
1: نتاعك
0: والمسيره الرياضيه نتاعك راهو سي تري امبورطون عندنا لي زيكزامبل راهو الملاعب الذكي والملاعب الفيجيلون الملاعب اللي يعرف اول حاجه علاش انا حكيت على كومبانيومون حكيت على المحيط القريب نتاع نتاع الملاعبي راهو لونتوراج اللي يكون قريب يكون مادي اكثر من مما ينبغي مش معناتها تخمم في الفلوس لا تخمم لكن فما دي زوبجيكتيف سبورتيف اتندر راهو كي تحكي لي تقول لي انت مع كل احتراماتي للفريق على المستوى الاستحقاق شنو قاعد يلعب شنو يعني شنو البارتي مش باش يلعب كاس اسيا ما نتصورش كيف يلعب كاس اسيا اول حاجه اثنين على مستوى كاريرك انت كملاعب انت شنو تطمح انت كملاعبي اسكو انت بالنسبه ليك كره القدم عملها
1: بروفيسيون مهنه بروفيسيون 100% ولا
0: والا عندك غرام عندك طموح عندك احلام عندك اشياء راهو عندك انا بالحق يعني
1: على الموسم هذاك
0: لاعبي على الموسم اللي عملته على الارقام اللي حطمتها على البارتيسيباسيون على تحصلك على البطوله نستغرب في ملاعبي يرجع يعمل باونارير يعمل خطوه الى الوراء
1: بالنسبه
0: على المستوى الصعيد نحكي على ملاعبي فقط مش نحكي على النادي حتى النادي يتحمل نوع المسؤوليه اطونجيك هنا نقول لك علاش راهو سي تري امبورطون انت كملاعبي تخمم بطريقه فيها توازن ما بين المستوى المادي وما بين المستوى الرياضي انت شنو لوبجيكتيف يا سيدي باش تبارتيسيبي في بطوله مع كل احترامات النيمير والاكيد والثابت ماهيش باش تكون بطوله ذات مستوى قوي اثنين المشاركه في الشامبيونز ليغ راهي حلم برشا لاعبين في تونس
1: خالد ديما مشارك في دوري ابطال اسيا اثنين
0: في
1: دوري ابطال اسيا اثنين اللي هي
0: الثانيه نتاع نقولوا احنا كيما الكاف عندنا باهي اوكي دكور يجم يكون مستوى جيد ونجم تكون انت تلبي طموحك المادي وطموحك الرياضي لكن سامحني انا نشوف انه الاستقرار والاستمرارية كشوا عند اللاعب وعند الفريق راهي ضرورة كبيرة راهو نحكي على انا حكيت على لامبورطونس نتاع السيلي حكيت في في في
1: سيلي وزمزمي وشريفي
0: حكيت على التوازن اللي صار نادي الفريق كان ان سيرتان مومون ديزيكيليبر كان يركز برشا على الجهة اليمنى السيلي استطاع انه يتطور ويطور نفسه خاصة مع فوزي بنزرتي لأن اسمه أصبح ظهير العصري أصبح عنده خصائص وصفات ممتازة عملناه ولحسبنا قداش كان موجود في السيرفاس وقت صار ماتش ستاد
1: هذاك هو اللي حل العقدة
0: دونك سي تري امبورطون أنت هناك ملاعبي أنا عملت حاجات نحاول وأنا نطمح إني نطلع على البارة أكثر وإني نلوز أوبجيكتيف أكبر دونك هنا علاش انا بالنسبه لي نشوفها ديسيبسيون صغيره للملاعبي نحكي على وجهه نظري بيان
1: سور
0: هو عنده قراءه وكما قلت لك نتمنى له كل خير لكن نحكي على المستوى الشخصي على مستوى الفريق انا كنت نتصور انه الناس المسؤولين على القرار في النادي الافريقي قادره انها تقوم بتضحيات مع ملاعبيه بيان ديترميني مع ملاعبيه
1: مع بعض اللاعبين
0: مع ناس خاصه متداخلين برشا في طريقه اللعب راو كي نحكي على دوزارير نحكي على الاكسيال سنتين الاكسيال اللي باش يكون واحد منهم اكيد بعد ما خرج على يوسف ولا الشوا في مرياح نحكي على البيفو سنتينيل خروج زمزم شكون باش يكون موجود نحكي على المهاجم المحطه نحكي التواصل التجربه مع شواط دونك هنا فما ملاعبيه بيان يدخلوا في في في لي سيركوي نتاع
1: الفريق
0: في طريقه لعب في الادان نتاع الفريق في الوقت الحالي على حسب فكر المدرب وفلسفه المدرب دونك بالنسبه لي ريتها بيزار وريتها حاجه غريبه انك في الوقت هذا في التايمينغ هذا تتخلى على ملاعبي مهم جدا في تركيبه فوزي مزارتي شكون باش يكون المعوض باش تحكي لي على غوما تانا نجيو للمعوض غوما وغفران نوالي انا ديجا في اللوف حكيت انا حسيتك انت على المستوى الفني وهذه حاجه جيده في الـ في الـ في, الـ في المعلقين انك يكون عندك وسيت تفيد قلت راهو نوالي لانه كانت عنده تواصل مع فوزي مزارتي كي كان في النجم
1: هو فوزي عنده كلمه شهيره سامحوني فوزي يقول لك مدام لعبي وفوزي راهو مش معناه ما يشوفش ملاعبي يختارهم لا يشوف اما عنده معناه تقول احنا برنسيب سهل يقول لك مادام لعبي تدرب عندي دونك بون جوار
0: شوف
1: سهل الحياه عنده تدرب عندي الحاجه تدرب عندي ما انا ملاعبي
0: لا راهو الملاعب
1: وفرنا ناوي يتدرب عنده.
0: انا اختلف معاه فوزي بنزرت راهو عميد مدربين ونحترمه برشا ونحترمه كريره ونحترمه نجاحاته اكيد, لكن راهو ماهوش قران يعني فما حاجات نجمو نختلفوا فيه معاه. تو انت تقول لي على تتفورم نتاع لاعب ثلاث سنوات التالي في وسط فريق جيد ورصيد بشري ممتاز وقد قدر انه يلعب بطريقه معينه كان اكسيال ثالث كان ناريير ديفونسيف ملعب سي با انكسونتري مع فريق كيما النادي الافريقي اللي رينا على مستوى التنشيط الهجومي على تطبيق نظريه الضغط نحكي على لي زاريير يكونوا ديما موجودين مع ديما يكون فما بيفو في الكوفرتور مع ديما يكون التماهي على مستوى الصعود الهجومي مره رير دروا مره انت فما خصائص معينه. انت تقول لي النوالي النوالي مع كل احتراماتي لي ما نشوفوش وحسب مريت وحسب ما نعرفه ما هوش هذاك الظهير اللي قادر انه يعمل لك دي نومبر دي مونتي بيان ديتيرميني في في في في, في الميتون. ما هوش اللي قادر يالتيرني ما بين الكلوار وما بين العمق. اش معناتها يالتيرني؟ يعني مره يمشي على الخط ومره يدخل العمق. ما هوش اللي ملياب ولو انه على مستوى التصويب وعلى مستوى الكره الثابته جيد على مستوى التصويب, لكن لي سونتراج اون كورس نحكي على انت توزع في في, في في في في انهاء الهجمه حاجه اخرى البريزونس في السيرفاس غير قادر يكون موجود. دونك انت لازمك يكون عندك, لانه اهم حاجه في النادي الافريقي نحكي نسخه فوزي المنظر الموسم الفارط والنسخه اللي اون برينسيب تكون موجوده واللي تكون مطوره على نسخه عام ناول يكون فما ملاعبي متوازن. اهم كلمه هي التوازن ما بين العمل الهجومي والعمل
1: الدفاعي.
0: غوما مش نحكيو توا شويه على غوما
1: بس
0: انا شفته شويه في فاركو. غوما الاكيد وثابت الخروج من خروجه من نادي رياضي سفيخسي كان للضرورة, كان من أجل تحسين حياة النادي
1: ومن أجل حتى الفريق وقتها في أزمة,
0: لكن راهو بتاتر الشوال اللي عملوا غومة فما برشا ناس يعني انتقدت عليه لأنه اختار البطولة المصرية. أنا نشوف أنه البطولة المصرية
1: فريق باهر
0: مناخ جيد باش أنك تتطور. وغومة تفرجت عليه في قدام من مباراة طور تكتيكيا ممتاز أصبح بيس ميتريس في الليكيب متاعو فاركو, لكن نفس اللي حكيناه على النوالي مش نحكيه على غوما. غوما عنده نزعة الهجومية أكثر من ديجا أغلب المباريات يلعب في ميك سونتري في فريق فاركو. دونك هنا باش يكون بدون يعني هذيك الهوية نتاعو هذيك الذي نتاعو الملاعبي يندفع كثير للأمام عكس النادي الإفريقي, خاصة كي تشوف تركيبة الدفاع الآن شوف الثنائي اللي ما بين ظفرين اسي مي باش يلعبوا مع بعضهم. نحكي على مريح
1: مش نسأل سؤال على مريح مهم برشا
0: ونحكي على بن عبد. دونك هنا ماذا بينا يكون ناريير اللي قادر يكون يوفق ولا يوازن ما بين عمله الهجومي ولا مهامه الهجوميه اي سيرتو مهامه الدفاعيه
1: بين مزوز ما مع يعني ما عندكش اختيار بين مزوز شكون انت الاقرب بالنسبه لي؟
0: والله انا نشوف اذا كان يعني اذا كان فهم الاختيار باش يكون ما بين هذا مزوز
1: الاقرب بين هذا مزوز
0: نتصور على حسب طريقه تفكير فوزي البنزرتي يحب الضغط ويحب الملاعب الفيف والملاعب اللي يكون اجريسيف اكثر ولو انه الاخر ولو انه النوالي يعني درب عند
1: فوز البنزرتي
0: وغوما لا لكن اتصور انه شوا باش يكون اكثر
1: في غوما
0: باتجاه غوما لانه يحمل سمات او صفات
1: الكره اللي حبها البنزرتي. ياسين مريح عمل برشا ساكريفيس مادي ومفاجاه الحقيقه حتى البرشا متابعين انه عنده رغبه كبيره برشا في لعب في النادي الافريقي ويعني تقريبا نقص 75% من راتبه تقريبا نحكيو في 20-25 ألف دينار شهريا اللي هو يتماشى مع السياسة المالية للنادي الإفريقي. كنت توقع منه ولا شيء هذا يا ياسين؟
0: كنت أتوقع للأمانة كنت
1: لأنه كانت الحقيقة صفقة فيها شوية صدمة ومن الترجي الإفريقي ديريكت مش
0: سهل. شوف خلينا نكون واضحين أنا عطيت رأيي وقلت بكل موضوعية وبدون يعني منوحي إني نحب حتى نوجه ولو أنا كنا أحنا باش نوجه رأي العام لكن على الأقل انا قلتها وقلت انه الملاعبي يعني في فتره خروج من اصابه في فتره ركود خلينا نقولوا الكلمه في فتره انه مطالب انه يشتغل برشا باش يحاول يرجع لمستواه العادي. دونك الشواء والاختيار اللي باش يعمل له التوازن اول حاجه على مستوى الحضور لانه راهو خلينا نكونوا واضحين برشا ناس تحكي انه نادي الافريقي استفاد من تواجد او استفاد من من من من انتداب ياسين مريح. انا نشوف العكس اكثر, نشوف انه النادي الافريقي الان في سيتياسيون كريتيك بتاع ياسين مريح اللي خرج بطريقه او باخرى
1: منها
0: اللي خرج من الترجي الرياضي التونسي نهايه عقد وعدم رغبه في التجديد من الترجي.
1: هو ما هو
0: نجم يكون الترجي اخطا زاد كيف راهو فما مقابلات فما طريقه فما فما فما دي ستاتستيك فما ارقام بالنسبه للمدافع في اخر الموسم وفي الموسم الماضي. دونك ما كانش جد ايجابيه. نتصور انه ياسين مريح مستفيد اكثر من تواجد. دونك هذاك علاش انه كان مستعد باش يقدم تضحيات ماديه. وهذه حاجه باهيه. اول حاجه للفستير لانه مساج للملاعبين الكل،
1: الناس كل كيف كيف،
0: الناس كل سواسي، فماش ملاعب يكون افضل من الملاعب الاخر اثنين، واللي بالنسبه لي هامه جدا. انا نشوف انه الثنائي اللي كان موجود في المحور موسم الفارق نحكي على يوسف
1: وبن عبد
0: الشطر الاول والشريفي، بالنسبه لي صعب تعويضهم. ونعاود نقول الكلمه هذه، صعب تعويضهم، صعب لانهم لاعبيه جيدين جدا على مستوى الالتحامات، على مستوى قراءه اللعب، على مستوى لي ديويل، واللي بالنسبه لي هام جدا. وتحسن برشا الشريفي اللي كان سيرتا مومو، يعني الناس كل تطرح في تساؤل هل انه قادر على تعويض علي يوسف افضل ما ينبغي، افضل ما يكون. وكنت اتصور انه مش يقع مواصله الاعتماد عليه. دونك كيف بالنسبه لي كانت نقاط استفهام كبيره. ياسين مرياح تو ديبون من التحضيرات، تو ديبون من الاراده نتاعو، تو ديبون من هو شنو يرى في الاكسبيريونس. اسكو سي تان ديفي ما بين ظفرين في علاقة بعلاقته مع فريقه السابق، اسكو بالحق هو يطمح انه يكذب التكهنات ويكذب الناس اللي شكت في في في في, في انتهاء كروي ما بين ظفرين. دونك تو ديبون من الملاعبين والفريق اذا كان يخلق له والا يوفر له الاجواء الطيبه والمناخ الجيد. فما حاجه هامه جدا بالنسبه لي خليني نشير لها، راهو سي تري امبورطون كملاعبي انك تكون موجود في فريق بناء على رغبه مدرب. راهو كي يطلبك المدرب بالاسم تكون عنده فيك كونفلونس كبيره. دونك هذيك على المستوى البسيكولوجي وعلى المستوى الذهني باش تكون له دافعه كبيره. لكن انا عندي راي وحكيت فيه، نشوف انه نسبه النجاح باش تكون صعيبه شويه، ولو انه الحاجه الباهيه في الـ في الـ في الفريق في في, في النادي الافريقي ككل انه قدره الجماهير انها تحفز للملاعب، وهذه اكيد باش تكون حاجه ايجابيه للملاعب هذا بالذات.
1: واضح جدا. نكملوا بعد شويه اكيد اخر اخبار الميركاتو في الملعب التونسي وغيرها من الفرق. نحكيوا على وضعيه النجم الرياضي الساحلي دون هيئه مديره منذ يوم 14 مايو تقريبا. اليوم يبدو انه فما جديد بخصوص وجود مكتب تسييري مؤقت بقياده كريم العكروت. اكثر تفاصيل ناخذوها في المباشر مع مراسلنا وزميلنا القدير هشام بن جمعه. مساء الخير هشام.
2: مساء الخير محمد امين، مرحبا بك، مرحبا بكل اوفياء ديوان اف ام. كما كنت تحكي يعني اخيرا هيئه تسييريه للنجم الرياضي الساحلي ان شاء الله تاتي بالجديد وتاتي بالمفيد ان شاء الله على يديها. النجم الرياضي الساحلي يعاود يلقى خلينا نقول التوازن نتاعو هيك، وانه معناها مازال شهر تقريبا 19 20 يوم على بدايه البطوله مثل ما اعلن المكتب الجامعي.
1: واضح هشام. بالنسبه لنقول احنا الوضعيه الاداريه تو حاليا بدات في نقول احنا في طريق الانفراج، ولكن الوضعيه الرياضيه في الفروع الكل غامضه جدا. اكثر من 7-8 ملاعبيه في كره قدم في نهايه عقد، كره اليد تحدث ولا حرج، كره السله فولي، وضعيه مش سهله زاد.
2: والله يمين قبل الخوض يعني في المشاكل هذيك خلينا نقول ان شاء الله يتم المصادقه على الهيئه التسييريه.
1: وقتاش تتم المصادقه
2: كريم العكروت؟ فعليا مازلنا ما نعرفوش، ولكن اكيد ربما نهار الاثنين يعني يكون خلينا نقول المصادقه اللي باش تكون على النحو التالي. يعني كريم العكروت كرئيس، نائب الرئيس الدكتور محمد لديب اللي كانت له صولات يعني في مركز تكوين الشبان النجم الرياضي الساحلي، ايضا هنالك محمد صالح تريتر اللي هو رئيس اللجنه القانونيه. محمد صالح تريتر زاد واحد من رجالات خلينا نقوله القانون الرياضي في الجهه، وديما قريب من النجم الرياضي الساحلي. هذوما يعني الاسماء اللي خلينا نقوله عندهم الخبره الكافيه والوافيه. على ذلك ايضا هنالك الشيخاوي اللي باش يترأس اللجنه الفنيه، كذلك نتمنى له التوفيق لان الشيخاوي بعد ما اعتزل يعني اللعب لنا في مسؤوليات في مركز تكوين الشبان. اليوم كنت حدثوا على رئيس اللجنة الفنية هل سيكتفي بمركز تكوين الشبان فقط أم سيعنى بكل ما هو فني يخص الأكابر. زاد هنالك نقاط يعني توجب التوضيح وهذا ننتظره يعني بين التعيين الرسمي وربما يكون خروج إعلامي أو خلينا نقول كونفرنس دو بريس. أيضا هنالك أسماء أخرى يعني سيتم طرحها، ولأكيد في الساعات القادمة أو ربما الأيام القادمة باش يحاولوا يتطرقوا لهم. هذا يعني فيما يخص يعني أسماء الهيئة التسييرية الجديدة للنجم الرياضي الساحلي اللي إن شاء الله يا رب يتم المصادقة عليها. باش نرجع لسؤالك المطرح اللي هو في خصوص يعني رياضة القاعات وكرة
1: الوضعية الرياضية بصفة عامة في
2: بالضبط. يعني اليوم أمين ما تجمش تتحدث أنت على وضعية رياضية إذا كان ما فماش كيف يعني مسؤول اللي قادر أن يأخذ بزمام الأمور، قادر أن يغرب الرصيد البشري، قادر أنه يتفاوض أو يناقش. صحيح قيل وسمعت أنه فما بعض النقاشات اللي تمت يعني في الأيام الفارطة، وهناك يعني اتصالات مع مدرب ربما أجنبي، ولكن هذا كله كلمات. الكلمات ما نجموش نخوضوا فيها، لأنه في بعض الأحيان هنالك من يستعين بسياسة جس النبض باش يشوف يعني الوضع متاع الشارع الرياضي. ولكن اليوم ما إن يتم الإعلان، خلينا نقوله، وتتحمل مسؤوليتها اللجنة الجديدة، اللجنة التسييرية، إن شاء الله من خلال التنسيق زادة مع لجنة فض النزاعات، لأنه كريم العكروت باش يترأس اثنين يعني رئيس لجنة فض النزاعات وكذلك رئيس الهيئة التسييرية لهنا، فما نقطة مفصلية مهمة جدا اللي وقع التطرق إليها مرارا وتكرارا، تطرق لها حتى رئيس النجم الديري الساحلي الفارط اللي نتحدث على سيد فؤاد قاسم، يعني أنه كان فما اختلافات ما بين شكون يجيب في الفلوس وشكون اللي يتحمل المسؤولية. منطقيا أنه كل واحد عنده المهام متاعه. يقال والله أعلم أنه كريم معكروت في بعض الأحيان ما يتجاوز ربما المحدودية والصلاحيات متاعه. اليوم لا، اليوم الكرة عند كريم العكروت والهيئة متاعه، إن شاء الله يمشيوا بالنجم الذي يستاهل لبر الأمان، إن شاء الله يلقاو خلينا نقولوا استراتيجية واضحة، لأنه سبق وتحدث هو في فيديو أعلن على قراءة صيف بين لا تيوري دي شوز وبين الواقع، هنالك فرق كبير، ولكن إن شاء الله يا ربي يلقى أرضية سليمة وسوية اللي تخليه قادر أنه يطبق التيورية دي، يعني الأمور الضعطرية بالعربي، يعني الأمور التيوري، خلينا نقوله التيوري، يعني يتحط على أرض الواقع ويرقى التفعيل بتاعه.
1: تفضل
2: نظريا،
1: لو ذاك الأمور النظرية والأمور التطبيقية
2: مش قصة عليك. التطبيقي شكرا أمين، يعني بين النظري والتطبيقي إن شاء الله يلقى لي جاتو. عاد ذلك هناك بعض الأسماء اللي ربما يتعاونوا في التطبيقي، لأنه اليوم الحديث على الرئيس السابق لأمل حمام سوسة والرئيس السابق لهلال مساكن اللي هو نور الدين بونجاح بوجناح اللي باش يكون رئيس فرع كرة القدم، هل الخبرة اللي عنده تكفي أم لا؟ لأنه اليوم التقييم متاعه في رئاسة إلى الفريقين يعني ما تجمش تغزر لها بنظرة تتأولية كبيرة، لا وحتى نظرة التتأولية ما تجمش تكون يعني كبيرة، لأنه فماش نتائج كبيرة تحسب، ولكن ثم ضخ أموال ربما في حدود المعقول والمقبول. اليوم النجم الإداري الساحلي بارابور هالرؤية هذه، بارابور الواقع متاع لجنة فض النزاعات، ربما يلقى الطريق معبد نوعا ما حتى يتحسس طريق الصلاح وطريق اللي يهز الفريق للتوازن متاعه، لأنه اليوم النجم الإداري الساحلي في غياب التوازن متاعه، ورينا كيفاش عانت كرة القدم التونسية، لأنه كل فريق يعني في قيمة النجم أو غيره قادر أنه يصنع إكليبر البطولة، عانات الويلات، وهذا يرينا يعني البارح في مباراة يعني الكاب فير، نعمل فقط يعني بارونتيز صغيرة، أنه تشوف أنت كاب فير معناها منتخب ما فيش نجوم، ولكن وصل المنتخب التونسي كان يلعب من غير نجوم، ولكن كانت عنده بطولة أقوية. اليوم البطولة من غير النجم أو من غير مدري الاسفاقسي ونادي الفريقي وغيرها ما تجمش تكون يعني بطولة سوية. إن شاء الله اليوم النجم الذي الساحلي الأمل الكبير في الشارع الرياضي أنه يلقى ثنية متاعه، وإن شاء الله يتصلح الوضع العام للفريق.
1: واضح، شكرا لك هشام بن جمعة، مباشرة كان معنا من سوسة. إذا مكتب تسييري جديد مؤقت، هيئة جديدة تسييرية مؤقتة برئاسة كريم العكروت في انتظار البيعة المصادقة عليها، بداية الانفراج. قبل ما نحكيه على وضعية رياضية كما قلت أنا غامضة شوي، لأنه برشا ملعبية تقريبا غادر، برشا ملعبية شكات في الهوند، برشا ملعبية غادر نحو الفريق الزقيد الزيتي لغير ذلك، في كرة السلة نفس الشيء، دونك الوضع مش سهل حاليا.
0: نقطة الضوء في كمية
1: هي الحاجة الوحيدة،
0: كمية الفراغ وكمية اليأس بالرزمو الكلمة خلينا نقولها،
1: ولا إجابة، لأنه حتى تجي تسأل أنت كم لاعب ما عندك شكون ما عندك فماش شكون جاوب،
0: هكا تشوف يعني سيتياسيون كريتيك يعني وصلت غير مسبوقه بصراحه النجم الذي الساحلي. واحنا حتى حكينا ونبهنا في سنوات فارطه وفي حصص سابقه حكينا وقلنا راهو اكيد وضروري انه تكون فما بلانيفيكاسيون، طريقه تسيير معينه باش ما توصلش بالنادي للسيتياسيون كريتيك هذه. للاسف وصلنا للحاجه اللي ما يحبوش نوصلوا لها بالنسبه كي نشوفوا فريق كبير وعريق كيما النجم الذي الساحلي. لكن كيما قلت لك محمد امين، نقطه الضوء لانه كريم العكروت راهو شو مانيش باش نحكي عليه برشا، لكن كي نتذكر انا وين ما فما سيتواسيون كريتيك وين فما مشكل وين فما مشكل في فض نزاع وين فما مشكل مادي فنعرفوا شنو عمل باش باش باش باش نحل ما نعمل انتدابات في سيرتان مومون في النجم طونك هنا تفهم اللي السيد هذا والليكيب اللي تجي تخدم معاه
1: يتكلم في الجوريت
0: اول حاجه تحسوا يعني مش من جون نتاع الناس والمسؤولين اللي ترمي المنديل يعني يقاوم ويقعد يلوش في حلول سي تري امبورطون حكى مراسلنا على الفرق بين النظري والتطبيق راهو طونك اللي عنده تجارب ساخة طونك اللي عنده هيستوريك في الفريق طونك اللي عنده نجاحات ولو كانت نجاحات صغيره على مستوى فض النزاع على مستوى انك توفر سيوله ماديه دونك انا نشوفه حاجه جيده وايجابيه انا بصراحه والله محمد امين كنت تسالني تقول لي اسبوع التالي يعني تحكي لي على السيتواسيون تاع ليتوال اول اسم يتبادر على ذهني في طريق الاصلاح هو كريم العكروت والله لا نعرفه الراجل ولا عمري كان عندي كونتاكت معه لكن الاشياء الجيده اللي صارت معاه الاشياء اللي تحققت نحكي في الكوتي نتاع كوتي فض نزاعات دونك كانت الامانه كانت اشياء مبشره دونك هنا لا كيستيون كي سوبوز شنو قادر يعمل هو ديجا بتتر حكى على برشا حاجات نظريه لكن الاشكاليه والحاجه الصعيبه انك تترجم النظري للتطبيق الحل سهل وما نتصورش انا باش تفوتوا هو والا الناس تخدم معاه راهو ما تجمش تعول على طموحات على سقف طموحات كبيره لو ما تجمش تكون تسوق ولا تحكي على عصا سحريه وانك باش ترجع الفريق في عشيه الوضوحة راهو المصارحه والشفافيه مع جماهير الفريق والتوافق حكيت انا قلت راهو اي انسان اي رجل اعمال اي محب عادي اي انسان مؤثر في الفريق لازم ينبذ ويبعد خلافاته الجانبيه ولا خلافاته الشخصيه مع بعض الاطراف صلب الفريق ويحاول انه يكون يخلق جو من التوافق كريم العكروت ونصور هو الاسم اللي نجم يتوافقوا عليه برشا حاجات اثنين راهو على مستوى القرارات المفصليه لازمك يكون عندك كما قلت لك مصارحه وسياسه مصارحه مع الجماهير انه الفريق يعيش في أسوأ فترات حياته منذ وجوده النجم الرياضي الساحلي سي توتافي نورمال باش ما تكونش فما ريزولتا الاولويه للاصلاح الاولويه لاعاده الهيكله الاولويه لاغلاق المشاكل القانونيه والمشاكل الماديه اثنين محاوله انه الفريق يضمن السير العادي نتاع نشاطه ثلاثه واللي هي بالنسبه لي اهم حاجه راك ما تنجمش تلقى الحلول باطراف خارجيه بملاعبيه خارجيين باطر فنيه خارجيه راهو لازم يكون الحل ذاتي بموارد ذاتيه نحكي على منتوج اللجنه الاداره منتوج الفريق ككل من ملاعبيه شبان نحكي على مدربين اللي يكونوا اغلبهم ابناء النادي يكون مدرب عليه توافق كبير كيف المسؤولين دونك بالنسبه لي نشوف ان الحلول ما تنجم تكون كان من الناس المتيمه بعشق وبحب النجم الرياضي الساحلي لانه اي حل اخر واي حل وقتي باش تكون اثره في في في في في في في فتره لاحقه باش تكون اثره كارثيه دونك لو بيز امبورطون التوافق اثنين التعويل على الموارد الذاتيه وثلاثه بالنسبه ليا ما نحبش نقول معجزه لكن تضحيه كبيره من كل من ينتمي لعائله النجم الرياضي الساحلي
1: هو أهم حاجة كما قال حتى نادر أهم حاجة أنه لازم الخلافات بين الرؤساء القدم تنتهي وتنتفي وتختفي لأنه الحقيقة أثرت بشكل كبير بارش على وضعية النجم
0: وراي ما أثرتش
1: وما نتصورش أنه أنا فما عبد مثال يحترم النجم وإلا حتى يعني فقط شو يحب النجم شو يحب النجم فقط مش لازم راهو ما تجيش الوضعية هذه
0: الكلام اللي قالوا هشام راهو تريز امبورطون راهو خلينا نكون واضحين كرة قدم التونسية والمنتخب حتى اثنين ما يختلفوا السيتواسيون نتاع ليكيب ناسيونال ومتاع كرة قدم التونسية تمست ملي أصبح النجم الرياضي الساحلي يعيش في مشاكل متكررة ومشاكل صعيبة مشاكل مادية ومعاش يخرج لنا الملاعبية اللي كانوا أنسرتهم هم العمود الفقري نتاع المنتخب الوطني التونسي وهذه حقيقة حتى إنسان من نجم ينكر وحتى إنسان من نجم يحكيش عليها
1: قبل ما نحكيوا على كأس العالم فما زوز خبر بخصوص أخبار الميركاتو لازم نحكيوا عليه ملعب التونسي رسميا لاعب الوسط زكريا العايب يمضي لمدة زوز مواسم مالك شويخ كيف يمضي لمدة زوز مواسم ولاعب الرياق السنغالي الدولي في المنتخب المحلي مام تيون صحح لمدة 3 مواسم لاعب يساري ومهاري أمن الله مشهد قريب برشا من الانتقال إلى فريق الوحدة الإماراتي بعقد لمدة 3 مواسم صفقة بيع نهائي بقيمة 200,000 دولار باش تمشي لفريقه مستقبل سليمان على اعتبار أنه عقده انتهى مع الترجي وأمضى عقد مع مستقبل سليمان منذ الموسم الفرد
0: نبدأ منين وفيت أنت نحكي على مجد بصراحة الملاعب هذا أنا كنت نشوفه
1: اللي كان مرشح في النادي الإفريقي
0: مرشح كبير في النادي الإفريقي وكان كنت نتصور أنا سيرتا ما وجدتني لزيكو كنت نتصور أنه بيكون هو الخيار الأول لكن يحب يطور من نفسه يحب السيتويشن. انا سرت مامول ملاعبين حسيته مظلوم شويه حتى على مستوى التغطيه الاعلاميه ولا تعريف بيه، لانه ملاعب ممتاز جيد امبليكي في كل الاهداف براتيكمون اللي سجلها مستقبل سليمان، ولانه الفريق نتاعو سقط، لكن ملاعب ممتاز ظهير عصري ان شاء الله بالنسبه لينا نشوفه في بطوله افضل على المستوى الانفراستركتور على مستوى الميديا اكيد باش يطور من نفسه. نحكي على ستاتونيزيان بصراحه كما كل موسم عودنا العمل في صمت، وهذه حاجه جيده على مستوى الانتدابات. تشوفوا انه الى سوليسيتي ملاعبيه جيدين خاصه في منطقه وسط الميدان العايب، نتصور انه اضافته باش تكون موجوده مع الاحتفاظ بيان سور بكلكو جوار، ولو انه الصحراوي اللي بالنسبه لي شكون معوض باش يكون على مستوى محور الدفاع، لانه راهو من حاجات الايجابيه الملعب التونسي في السنوات الفارطه كانت لاستابيليتي ديفونسيف، خلينا نكونوا واضحين. دونك كيما كل موسم كيما كل فتره تحضيرات الملعب التونسي وفي لعاداته يعرف يحضر يعرف يختار، التعويل على اطار فني اجنبي دونك
3: برتغالي
0: دونك سي تان شوا، نعرفوا احنا كره قدم برتغاليه كره شموليه كره اللي تحب الهجوم تحب سيرتو الرول نتاع الاظهره، ونعرفوا الاظهره في الملعب التونسي
3: تم تجديد عقده دي خلف
0: زاد افكتيفمون، دونك اكيد الاظهره في الملعب التونسي الموسم القادم مش يكون عندهم دور وشغل كبير. شوفوا النسخه هذه وان شاء الله
3: بقى اسكندر صغير الاكثريه زاده، ولكن لازم يكون
0: عنده ملاعب اخر معاه، لانه راهو الديو صغير صحراوي راهو مش من فراغ، راهو عمل مقابلات ممتازه حتى على مستوى ترتيب الدفاع كما قلت لك ديجا حكيت لك على
3: هي اهم كومبارتيمون،
0: لكن على المستوى الهجومي الفريق اللي كان الموسم قبل الفارت واللي قبل كان افضل من موسم الفارت، نتصور ان الحلول باش تكون موجوده من ابناء او اذا كما نقولوها العصفور النادر الفريق الملاعب الفريق اللي باش يكون هو ان شاء الله نشوفوا مستوى جيد وممتاز في البطوله الوطنيه.
3: والله حصص القصير بعد نحكيوا على كاس العالم، منتخب الكابو فيردي يبهر العالم ويرعب ليونيل ميسي البارح.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: فطور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية.
1: على كأس العالم، منتخب الكابو فيردي يبهر العالم البارح ويرعب ليونيل ميسي. منتخب الرأس الأخضر فرض على بطل العالم 2022 بكامل نجوم والحصص الإضافية في زوز مرات، يرجع في السكور هدف عالمي من سيدني كابرال لاعب ترابزون سبور. والحقيقة شفت أنا جمهور أرجنتيني كان في وضعية صعيبة، وكان نقول احنا مرعوب من نهاية المقابلة. شفت ليونيل ميسي مندهش من منتخب الرأس الأخضر، المعنى الحقيقي هذا اللي انك تغادر بشرف وتغادر برأس مرفوعة وتغادر باحترام كل الحاضرين في المقابلة. 3-2 لمنتخب الأرجنتين بعد 120 دقيقة لعب، يظل مقابلة تاريخية لمنتخب الرأس الأخضر. 500 ألف ساكن عندهم، كيفنا ملعب فقط أمولوجي، تخافوش معنا، كيفهم نفس الوضعية، ولكن هما نعش قلوبهم حية خير منا أرجل منا، ونعرش الحقيقة عندكم انتم
2: لا تخضع للمنطق محمد أمين. كرة القدم سهلة في معادتها، سهلة في الديفينيسيون بتاعها. كرة القدم راهي لم تصنع من أجل الأثرياء، كرة القدم صنعت من أجل الفقراء، كرة القدم صنعت وخطط في معالمها
1: للتو في بالي معاني الرجوله ونعاود في مخي.
2: البارح فماش واحد متحالح مع نفسه وتفرج على المقابله هذه، ما حسش بحاجات كبيره، ما حسش بالمعنى الحقيقي. كره قدم، حارس مرمى عمره 40 سنه، لاعبين وطنيين بامتياز، لاعبين مجهولين ما نعرفوهمش، لكن ما بين المجهول وما بين الحقيقه، ما بين النظريه والتطبيق، ما بين الرجوله ومنحبش نقول كلمة أخرى، راهو فما برشا حاجة تسطر بالدم وبالعرق وبالتعب وباللا ديسيبلين وبالانتماء. الانتماء راهو الانتماء أهم حاجة، راهو مالوريزمو احنا نحكي ونقول راهو كرة قدم معاش فيها هكا العامل الذهني والبسيكولوجي، عامل الانتماء وعامل انك تكون هكا تحس هكا بنوع من الروحية والكلام الكبير اللي انسر تماما ملقاش، لكن فما حاجات لا تشترى، هي أشياء لا تشترى. إذا كان إنسان مصمم إنه يكون موجود، إنه يكون حاضر، إنه يفعل المستحيل من أجل إنه يشرف بلاده، من أجل إنه
1: يشرف نفسه صورة جيدة،
2: من أجل إنه يكون صفحة أو سطر في صفحة من كتب التاريخ، راه ما تنجمش هنا تنحيلوا استحقاقه، ما تنجمش. وهذا اللي عازنا، وهذا اللي ما عادش نشوفوه في بلادنا، ما عادش نشوفوه في منتخباتنا، ما عادش نشوفوه في أنديتنا. راهو الانتماء، راهو الانتماء رك أسمى معاني يعني الأشياء اللي تنجم الإنسان يعيشها في حياته الكل من اللي تولد لنيموت، إنه ينتمي لحاجة أكبر، ينتمي لحاجة أعمق، ينتمي لحاجة كبيرة، إنك تنتمي الوطن، تنتمي العالم، تنتمي لدرابو، تنتمي المجموعة، تحارب. 500 ألف ساكن ملعب فقط،
1: ملعب
2: عملوا المستحيل، رأوا المستحيل، كي تحط لوبستاكل في مخك إنه مستحيل ما توصلوش، لكن كي تشوف وتقول راني مش نجي يوم ونوصل للمستحيل ذاك ونحقه، راك توصله، لأنه الإرادة ما تفعله الإرادة. راو كل نظرية وكل معادلة وكل حقيقة تجم ترضخ وتجم تتنسى. اللي شفته البارح، شفت تمشي تكتيكي في غاية الروعة، كات آن مش نحكي عن ملعبي رقم 6 لينين، بالحق أفضل ملعبي في منتخب الرأس الأخضر على مستوى الإيكليبر
1: كيفن،
2: لا ريزيستانس مونتالي نحكي عليها، راهو في كل مرة يكون الفريق متأخر، كنا الناس الكل نحكيه على
1: عندهم دي ريسورس مش عادية
2: على المستوى الذهني، مش نحكي بدنيا، شوف بدنيا وتكتيكيا ممتازين،
1: مستحيل يخافوا ولا يوخروا ولا
2: يعني ذهنيا راك أنت تلعب ضد بطل العالم
1: بكامل نجومه،
2: أسطورة حية، أسطورة حية اللي هي ليونيل ميسي، حقق كل
1: أرقام
2: سجلت في على في مارتين كي رجعت في النتيجه وسجلت صمت مطبق
1: صمت
2: في الملعب،
1: تفهم
2: قوه التركيز الذهني عند الناس هذوما. لو بلوس امبورطون نشوف انهم كل ملاعبي تحسوا عنده ثقه كبيره في الملاعب اللي بجنبه، يعني الامتار اللي بعيد عليه بعض الامتار عنده ثقه كبيره على مستوى
1: التغطيه،
2: على مستوى فما ثقه غير عاديه، راه فما ثقه في حارس عمره 40 سنه على مستوى الريفلكس وعلى مستوى التواصل وعلى مستوى الكلام، بالحق تحسوا ينحي في كور بطريقه ما نحبش نقول تهريجيه لكن بطريقه سلسه ايزي بالنسبه لي، حاجه سهله اللي هو ثلاثة او اربع مرات يعني يوقف اسطوره حيه اللي
1: نحى راس ميسي مرتين
2: على ميسي. كيفاش جاب، منين جاب لي رسوس، كيفاش لقى القدره على لا ريزيستانس مونتال وعلى التواجد الذهني في تلك اللحظه؟ هنا يوريك انه العامل الانتمائي وعامل التشريف تريز امبورطون في كره القدم. انا زاد حكيت على الكاليتي نتاع الاهداف اللي تسجلت، اول حاجه لي دو بيوت اللي تسجلوا نتاع الراس الاخضر كانوا سويت ادي ديزاكسيون بيان ريفليشي، اي سيرتو بالنسبه ليا اوداس كبيره، راك انت في اونجل فيرمي
1: ما فماش هي لونجل مليتهاش
2: راك تاخو راهو خاطر خاطر
1: لا
2: بريز دو ديسيزيون اصعب حاجه في كره القدم راهو تلعب كره سهله متفاهمين لكن تكون عندك الجراه في اونجل فيرمي وتستعمل سيرفاس بيان ديترميني في ساقك وتشوت دونك هنا يوريك القوه الذهنيه الكبيره والقوه الفنيه عند الملاعبيه هذوما دونك احنا بالنسبه لنا احنا خسرنا كافيردي عدم تواجده مش كافيردي خسرت لا لانه اعطتنا برشا حاجات اعطتنا برشا دروس وبطريقه ضمنيه تخلينا نحيلوا خلينا نغمضوا عينينا ونحيلوا رواحنا لسيتياسيون كريتيك نتاعنا احنا بعد ما كنا امه رائده في كره القدم كنا من الـ الاولين اللي حقوا اشياء كبيره في كره القدم كنا اول فريق عربي حط انتصار في خط انتصار في كأس العالم كنا سبب باش كبرت البار نتاع البارتيسيباسيون دي زيكيب افريكان في المونديال اليوم اصبحنا كما حكيت وقلت امه متخلفه في كره القدم حكينا انتقدنا اعطينا الحلول تكلمنا للاسف ميساج محمد امين خلينا نكمل كلامي ومن بعد انت ميساج تواصل معي ومتاكد لي نفس كلامي فما بعلوم حتى علي انا شخصيا اني كنت نقول احنا يعني اجريسيف شويه وحكيت راه ما فماش انسان ما ينجمش يغير على بلاده ما فماش انسان يلقى مبرر ولا يلقى حاجات للفشل راهو الفشل راهو سيء الفشل ما ينجم يولد كان الهزيمه الفشل ما ينجم يولد كان الضعف راهو مش عيب لكن العيب اننا نتواصلوا العيب اننا نمشي ونكملوا راهو حكينا وقلنا واعطينا الحلول لكن للاسف لا حياه لمن تنادي وان شاء الله يا رب ان شاء الله نقولوا توفر الاراده باش نرجعوا لانه بالحق وصلنا سيتياسيون
1: القاع
2: بالحق معاش فما
1: باش نزيد نحفر تحت القاع
2: ما فماش اسوء من القاع بصراحه وللاسف الرغبه وسياسه الهروب الامام مازالت متواصله
1: الحقيقة أنا فش قول كلمة واحدة في 30 ثانية أنا برسمي ننساو المغرب اللي فيها نجوم وننساو مصر اللي فيها نجوم على ذكر منتخب الكاب فيردي والأداء متاعه الناس اللي في الجامعة ما تحسوش شوية قهرة شوية اعتراف بالفشل فهم شيء كل شيء كل شيء عادي اللي صارنا عادي كل شيء عادي راهي جزيرة 500 ألف نسمة راهي جزيرة مش منتخب راهي جزيرة شكرا لك ياسين شكرا نادر شكرا صبري البعزيزي واكيد ملتقانا غدا في موعد جديد مع قدر الرقي من سبور ماك بير عوجي في الاخبار تصبحون على خير
3: انتم تسمعوا في سبور ماك ببليسيتي محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونه تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا
4: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
5: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص
6: امشي لعزيزة
7: ديوان افام فلاش نيوز
8: موجز الرابعة ديوان افام عسلمة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة زبير جيجا يحذر من إمكانية توقف الصيدليات عن توفير الأدوية للمواطنين جراء تفاقم أزمة السيولة المالية الناتجة عن تأخر الصندوق الوطني للتأمين على المرض في سداد الديون المتخلدة بذمته موضحا في برنامج هنا تونس على ديوان فام أن أكثر من 50% من الصيدليات تواجه خطر الإفلاس والغلق بسبب هذه الأزمة المجلس الوطني لعمادة الأطباء يدين بشدة الاعتداءات الأخيرة التي طالت عددا من الأطباء أثناء مباشرتهم لمهامهم مطالبا السلطات المختصة بفتح تحقيقات قضائية عاجلة وتطبيق القانون بصرامة ضد المعتدين ودعت العمادة في السياق ذاته إلى وضع برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة يرتكز على تنظيم الدخول إلى فضاءات العلاج وتوفير آليات حماية مناسبة إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف ومقاومته داخل الفضاءات الاستشفائية الكميات المجمعة من الحبوب بعموم مناطق ولاية قفصة بلغت منذ انطلاق موسم الحصاد يوم الخامس من جوان الماضي ولغاية يوم أمس الجمعة 104,000 قنطار وسط توقعات ببلوغ 200,000 قنطار خلال الموسم الحالي، وبذلك تقدمت عملية الحصاد بحوالي 50% وفق ما أكده مصدر من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة لمراسل ديوان فان بالجهة. إلى الشأن الدولي، وسائل إعلام أمريكية تفيد بأن الولايات المتحدة ترفض فرض رسوم على العبور في مضيق هرمز رفضا قاطعا. وزارة الاستخبارات الإيرانية تقول أنه جرى تفكيك 4 خلايا إرهابية جنوب شرق البلاد قبل تنفيذ أي عمليات. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحية بهير عوجي في أمان الله.
9: الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
10: صوتكم

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الخامسة ديوان اف ام عسلمة. معهد صالح عزيز يتسلم اليوم جهاز تحليل جيني متطور تبرعت به لاعبة التنس التونسية أنس جابر لفائدة قسم التشريح وأمراض الخلايا بالمستشفى. وضح المعهد في بلاغ له أن هذا الجهاز الطبي يمثل إضافة تقنية نوعية ستساهم في تعزيز دقة التشخيص خاصة بالنسبة للأمراض التي تتطلب تحاليل جينية متقدمة بما يرتقي بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. وزارة الشؤون الثقافية تفيد بأنها ستنظم يوما إعلاميا للتعريف بالمنصة الرقمية الخاصة بمنح دعم صندوق التشجيع والاستثمار في الإبداع الأدبي والفني وشرح كيفية استعمالها، وذلك سعيا إلى مرافقة الفنانين والمبدعين وهياكل الإنتاج الثقافي وتيسير إجراءات الترشح لمنح صندوق التشجيع والاستثمار في الإبداع الأدبي والفني. فرق المراقبة المشتركة بولاية بنزرت تحجز أكثر من 25 واقية شمسية ومساقف خشبية وتحرر 9 محاضر عدلية ضد مخالفين إثر حملة رقابية للتصدي للاستغلال العشوائي للملك العمومي بشاطئ مامي بمعتمدية رأس جبل. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيل ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 إلى 73,090 شهيدا و 173,553 مصابا. وكالة بلومبرغ الأمريكية تنقل عن السفير الإيراني لدى بكين قوله إن الصين والدول الصديقة الأخرى ستحظى بمعاملة خاصة عندما تحدد طهران مستوى وطبيعة رسوم الخدمة المفروضة على السفن التي تستخدم مضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهيرة عوجي في أمان الله.

0: Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: ديوان افام فلاش نيوز.
3: موجز السادسة، ديوان افام عسلمة. الدكتور بقسم جراحة الكلى والمسالك البولية بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير محمد حلمي طبقة، الذي تعرض للاعتداء داخل المستشفى، يقرر مغادرة قطاع الصحة العمومي في تونس بشكل نهائي، مضيفا في تصريح لديوان فام أن الحادثة انطلقت مع وصول مريض إلى القسم حيث طلب بإلحاح بالحصول على دواء أعصاب دون وصفة طبية. وأكد الطبيب في تصريح خاص لديوان فام أن الفريق الطبي تعامل معه وفق ما تقتضيه الأصول الطبية وأجرى جميع الفحوصات والتحاليل والتدخلات العلاجية اللازمة دون الإخلال بواجبه المهني، لكن المريض واصل إثارة الفوضى داخل القسم مطلقا عبارات نابية وموجها تهديدات إلى رئيسة القسم والإطار الطبي في مشهد قال إنه أربك سير العمل وأثار حالة من التوتر داخل المصلحة قبل أن يتطور الوضع إلى اعتداء جسدي. مشروع المخطط التنموي 2026-2030 يراهن على أحداث نقلة نوعية في منظومة التكوين المهني من خلال مضاعفة عدد المتكونين ليبلغ حوالي 135 ألف متكون خلال السنوات الأربع المقبلة مقابل 74 ألف متكون حاليا، وذلك في إطار توجه يهدف إلى تعزيز رأس مال البشري والاستجابة للطلب المتزايد على الكفاءات التي يتطلبها الاقتصاد الوطني. البنك التونسي للتضامن يبرم اتفاقيتي شراكة مع ديوان الوطني للسياحة وكالة التكوين في مهن السياحة بهدف تمويل المشاريع الصغرى في هذا القطاع وتشجيع شباب المناطق الداخلية على الانتصاب للحساب الخاص، وفق ما صرح به المدير الجهوي للبنك بكف صابر الجريدي لمراسل ديوان فان بالجهة. تواصل عملية تجميع إصابة الحبوب 2026 بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف طيبة، حيث بلغت الكميات المجمعة للمستوى الوطني إلى غاية الثالث من جويلية حوالي 8.4 مليون قنطار موزعة بين 7.9 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك، أي ما يمثل 95% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع و433 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بنسبة 5%، تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور وفق ما أكده ديوان الحبوب، مبينا أن نسق التجميع خلال الأيام الأخيرة شهد تراجعا نسبيا نتيجة التقلبات المناخية بمختلف مناطق الإنتاج. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تذكر الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا راغبين في المشاركة في دورة المتفوقين أن تعمير الاختيارات يتم على موقع التوجيه الجامعي، وأوضحت أن التسجيل انطلق وسيستمر إلى غاية الاثنين السادس من جويلية الجاري منتصف النهار. إلى الشأن الدولي، إيران تحذر بريطانيا وفرنسا من أن أي تحرك عسكري في مضيق هرمز بعد إعلان البلدين الاستعداد لتفعيل قوة مهام عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في الممر المائي. نهاية الموجز الإخباري. كريم مقني الآن فلاش سبور. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
4: الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: Diwan FM. Diwan FM Flash Sport.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالناخب الوطني السابق، نجم نقول السابق توا، هيرفي رونار، اللي يعني اليوم في منشور على انستغرام صفحته الخاصة نهاية تجربته مع المنتخب الوطني التونسي قبل حتى نهاية عقده اللي ينتهي يوم 20 جويلي، عقده المؤقت اللي كان مدته تقريبا شهر مع المنتخب الوطني التونسي. رونار يتمنى التوفيق للمنتخب الوطني في قادم المواعيد الرسمية، وكذلك توجه بالشكر للجامعة التونسية لكرة القدم على منحه فرصة تدريب المنتخب في كأس العالم. ملف يقفل في انتظار ملفات أخرى لمدربين آخرين، والأقرب باش يكونوا من جنسيات أجنبية لتدريب المنتخب. نحكيو على الوحدة الإماراتي اللي يقترب من التعاقد مع لاعب مستقبل سليمان من الله مجهد. قيمة الصفقة باش توصل ل 200,000 دولار. مجهد كان على رادار النادي الافريقي دون اي اتفاق في الموضوع. الملعب التونسي اتفاق رسمي بينه وبين عياض الرياحي، وكذلك في بورغ الدنماركي. دونك الملعب التونسي اتفق بصفة رسمية مع نادي في بورغ الدنماركي على اتمام صفقة انتقال عياض الرياحي للفريق الدنماركي في انتظار الاعلان على قيمة الصفقة. مدة العرض باش تكون 4 مواسم. دونك باش يتحول للدنمارك عياض الرياحي للقيام بالفحوصات الطبية. نذكر عياض الرياحي دولي مع المنتخب الأولمبي، وصعد الفريق الأول ملعب التونسي منذ سنة 2023. الموسم هذا يلعب 31 مباراة. التاس يراسل مستقبل سليمان. دونك المحكمة الرياضية الدولية تراسل المستقبل الرياضي بسليمان حسب رئيس الفريق أمين ليبيرسو في تصريحه ديونا فام. يقول أنه أمس المحكمة الرياضية الدولية راسلت مستقبل سليمان وطلبت وثائق أخرى تؤكد عدم تلقي النادي أي رد من الجامعة التونسية لكرة القدم على مراسلته للجامعة ولوجهها في شهر مايو الماضي. ورئيس سليمان يقول أنه هذا معطى يمثل في حد ذاته مؤشر إيجابي، باعتبار أنه يؤكد أنه لتاس مازال ينظر في هذا الملف والاطلاع على جميع المعطيات قبل اتخاذ القرار النهائي. نذكر انه مستقبل سليمان يطالب بالغاء نزوله الى الرابطة المحترفة الثانية. النجم الرياضي الساحلي من المفترض انه كريم العكروت باش يكون هو رئيس الهيئة التسييرية القادمة بالنسبة للفريق، باش يكون موجود معاه كل من محمد لديب، محمد صالح تريتر، وجلول بن سوسي، ومروان تفيفحة. منتظر أنه الموافقة على التركيبة هذه مش يتم من طرف الهيئة العليا للدعم للنجم الرياضي الساحلي، واللي تتضمن رؤساء السابقين كما عثمان جنيح، معز ادريس، عبد الجليل بوراوي، حمد المستيري، وحامد كمونة. نخدم بكأس العالم. زوز مباريات اليوم في افتتاح الدورة الثمنة النهائي. كندا المغرب حاليا نلعب في 7 دقائق لعب، والنتيجة 0-0. مباراة أخرى الليلة 10 متاع الليل الباراغواي تواجه فرنسا. فلاسبورو فيتا مسبور بقي متواصل على ديونا فام. اكثر تفاصيل ديونا فام.net.

اتعلم

0: Publicité.
1: تحب توين تتلوج على خدمة نسبك مع كونسنتريكس؟ سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السونتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي اي خيم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية وحدائق قرطاج.

ناقص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. ديوان FM.

0: على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Foodcom. Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: D.O.M. FM. Publicité.
1: محلاك تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دو فيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج. نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: ديوان فام فلاش نيوز.
4: موجز السابعة. ديوان فام عسلمة. المجلس الوطني لعمادة الأطباء يطالب اليوم بإعداد برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، يرتكز على تنظيم الدخول إلى فضاءات العلاج وتوفير آليات حماية مناسبة وإرساء إجراءات واضحة للتبليغ والتدخل، إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف ومقاومته داخل المؤسسات الصحية. ويأتي هذا المطلب على خلفية الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت عددا من الأطباء أثناء مباشرتهم لمهامهم والتي أدانها المجلس بشدة، معتبرا أنها تمثل مساسا بسلامة الأطباء وبقية مهني الصحة وتهدد استمرارية الخدمات الصحية وحق المواطن في العلاج داخل فضاءات آمنة تحفظ كرامة الجميع. كما دعا المجلس السلطات المختصة إلى تطبيق القانون بكل صرامة وفتح التحقيقات القضائية اللازمة لمحاسبة المعتدين، معربا عن تضامنه الكامل مع الأطباء ضحايا الاعتداءات ومؤكدا استعداده لتوفير المساندة والمرافقة القانونية لهم. الرحلة الترويجية لانطلاق موسم عودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن يوم 18 من جوان الماضي على متن الباخرة تانيت هي تتويج لأكثر من 6 أشهر من العمل بالتعاون مع مختلف الهياكل التونسية ومع الجانب الفرنسي وفق القنصل العام للجمهورية التونسية بمرسيليا محمد الشرقي، مضيفا أن هذه الرحلة التي ضمت وفودا من مختلف السلطات في تونس مثلت فرصة لمعاينة مدى النجاح في الاستعدادات لعودة الجالية والوقوف على بعض النقائص قصد تحسينها. والمصدر ذاته يؤكد عقد اجتماعات تنسيقية على مستوى القنصلية مع ممثل الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة، حيث تعمل الشركتان على المحافظة على مواعيد السفرات مع تسجيل تحسن ملحوظ في احترام التوقيت وفق قوله. حملة ميدانية كبرى بولاية المنستير للتصدي لظاهرة الاستغلال المفرط للرصيف والطريق العام والانتصاب الفوضوي تسفر عن إزالة عدد من مظاهر الإشغال غير المرخص للملك العمومي وحجز كميات هامة من التجهيزات والوسائل المستغلة بصفة مخالفة، إلى جانب تحرير عدد من المحاضر القانونية في شأن المخالفين مع اتخاذ الإجراءات الترتيبية المستوجبة طبقا للنصوص الجاري بها العمل. العثور ظهر اليوم على جثة كهل مفقود منذ أسبوع داخل بئر بالقرب من منزله الكائن بمنزل جميل من ولاية بنزرت، حسب ما أفاد به مصدر أمني لمراسل ديوان فام بلجيا، موضحا أن وحدات الحماية المدنية قامت بانتشال الجثة من البئر وتوجيهها إلى مصالح الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب قطفة لتحديد أسباب الوفاة بدقة. ووفق المصدر ذاته فقد قامت الوحدات الأمنية بجلب عدد من المشتبه فيهم لمقر الأمن لاستنطاقهم والبحث معهم ومع كل من سيكشف عنه البحث. وفي الشأن الدولي، وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست تعلن اليوم عن تعافي أول مصاب بفيروس إيبولا على الأراضي الفرنسية ومغادرته للمستشفى، موضحة أن المصاب هو طبيب يعمل في المجال الإنساني عاد إلى فرنسا في 23 من جوان الماضي من جمهورية كونغو الديمقراطية حيث يتفشى إيبولا على نطاق واسع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في مقابلة مع موقع أكسيوس اليوم أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب منه عقد اجتماع في البيت الأبيض، موضحا أن هذا الاجتماع قد يعقد الأسبوع المقبل بعد قمة حلف الشمال الأطلسي في تركيا. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كريم مقني في مونديال إكسبريس.
5: الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1. ديوان اف ام. ديوان اف ام.
3: مونديال إكسبرس.
6: مرحبا بكم في مونديال إكسبرس. البداية بالناخب الوطني السابق نجم نقولوا إيرفي رونار. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، إيرفي رونار أعلن نهاية تجربته مع المنتخب الوطني في ستاتيو كان هبطوا على الانستغرام متاعه، وتمنى فيه التوفيق لمنتخبنا في قادم المواعيد الرسمية. رونار كذلك توجه بالشكر للجامعة التونسية لكرة القدم على منحه فرصة تدريب المنتخب التونسي في كأس العالم، وهي ثالث مونديال بالنسبة لهذا المدرب بعد تجربة أولى مع المغرب ثم السعودية، ثالثة كانت مع تونس في مبارتين فقط أمام كل من المنتخبين الياباني ثم المنتخب الهولندي. مفاوضات كانت مع إيرفي رونار، عطى 48 ساعة للتفكير قبل ما تنتهي 48 ساعة، دونك اللي من المفترض تفاوضوا العشية، دونك اليوم يجاوب إيرفي رونار ويهبط على الانستغرام تاعو. دونك إيرفي رونار لن يكون مدرب القادم المنتخب، بل سيكون أجنبي، سيكون تونسي. مازلنا في الانتظار بطبيعة الأيام القليلة القادمة قد تحمل جديد في هذا الموضوع. بالنسبة لمباريات المونديال، مباريات المونديال انطلاق المباريات بالنسبة للدورة الثمنة النهائي، نهاية الشوط الأول بين المنتخبين الكندي والمغربي 0-0. شوط أول الحقيقة متوسط جدا من حيث الأداء من الجانبين، وخاصة المنتخب المغربي لأنه الخطورة كانت أكثر كندية في هذا الشوط. الليلة 10 متاع الليل مباراة الثمن النهائي الثانية، الباراغواي تواجه المنتخب الفرنسي، وكلاش بين زوز ملاعبية كانوا لعبوا الثمن النهائي السابق بين المنتخبين في فرنسا 98. نحكيه على حارس المنتخب الباراغواي شيلافير وكذلك دوغاري، دونك الاثنين دخلوا في برشا مشاحنات بين بعضهم في التصريحات الإعلامية بذكريات مونديال 98. كيف كيف بقية البرنامج بالنسبة لي على مباريات غدوة 9 متاع الليل البرازيل النرويج، نهار الاثنين بعد ساعة متاع الصباح المكسيك لانجلتير، البرتغال اسبانيا، ثم القنار 3 الولايات المتحدة الأمريكية بلجيكا، الأرجنتين مصر، وسويسرا تواجه كولومبيا. هذه تقريبا جل أو كل المباريات الخاصة بالدورة الثمن النهائية. هذه مونديال إكسبرس. مونديال إكسبرس جيكم يوميا طيلة المونديال 10 متاع الصباح وكذلك 7 متاع العشية. مونديال

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديونا فيم. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dionafm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم الصباح حتى للعشرة نتاع الليل من اثنين للحد. نسلم عليكم الناس الكل، نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه معنا وين ما كنتوا ماشيين. نقول لكم بون ويكاند. ديجا اليوم تحذيرات، كل التحذيرات من الشتوت، ولكن غدوة تنجموا تعملوا تبحيرة مزيانة. ان توكا ان شاء الله تعملوا بون كيف وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ديجا ايبا نسلم على ليكيب الكل، محمد الزعبار في الاخراج، هذا محمد القرقني من ورا الميكرو. نقول لكم كيما العاده برشا موسيقى، والبلاي ليست مختاره سبيسيالمون ليكم انتوما. ديريكتومون الموسيقى نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوي باش نسمعوا احمد سعد في كوتي.

ويزا فانك بوسي الشامي زامبرا عمر جابر هذوما الكل مش تلقاهم بعد شويه معنا في البلاي ليست ايتو سويت باش خليكم مع زوبودو افرو موسيقى هذه لا موسيقى بتاعنا نقول لكم بونيكوت انتم تسمعوا فينا كلوب.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2. بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدأت ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم لولا مرة أخيرة.

بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومازلنا متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. خليكم معنا برانشي برشا مزود برشا جشتيح برشا شيخة. خليكم معنا تو سويت نمشيو مع بعضنا الديسكو مغربة.

0: ديسكو مغرب
1: في ديسكو مغرب بعد شويه باش نسمعوا لطفي جرمانه في ويلك مني وليد الصالحي هاشم حير جرحي سمير لوسيف جوني مار اي تو سويت باش نخليكم محبيب الشنكاوي يا لاني انا لاني هذه الموسيقى اللي تسمعوها نقول لكم بني كوتش واخر تكون معكم الاخبار واحنا راجعين معكم في ساعتنا الثانيه من نايت كلوب.

0: Publicité. محلياك تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج. ان امنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: ديوان افام فلاش نيوز.
3: موجز الثامنة. ديوان افام عسلمة. وزارة التربية تعلن أنه يمكن للمترشحين لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية دورة 26 و2000 التسجيل في خدمة الإرسالية القصيرة للحصول على نتائجهم، وذلك بداية من الغد الأحد على الساعة 10 صباحا بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: سيس ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان المتكون وجوبا من 6 أرقام طبقا لما ورد في الاستدعاء الموجه للمترشح. كما أعلنت وزارة التربية أنه سيقع نشر نتائج الامتحان على شبكة الإنترنت في نفس اليوم، وذلك على الموقع www.cisweb.tn. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن في البلاغ عن الاضطرار إلى إقرار نظام التعديل اليومي القاضي بقطع مياه الشرب مؤقتا ولفترة محددة عن كافة مشتركيها في ولايات سوسة والمنستير والمهدية، وذلك ابتداء من الغد الأحد من الساعة منتصف الليل إلى الساعة 5 صباحا. والسونات ترجع هذا القرار إلى اختلال توازن المائي بالجهة ناجم عن تزامن الارتفاع القياسي في درجات الحرارة مع ذروة الاستهلاك الصيفي، وأيضا في انتظار استكمال التجارب الفنية اللازمة لضمان ديمومة محطة تحلية مياه البحر بسوسة قبل دخولها الفعلي حيز الإنتاج، مؤكدة أن التجارب تجرى حاليا بنسق حثيث وعلى مدار الساعة. وفي سياق متصل الصونات تتقدم باعتذارها الشديد لكافة المشتركين في الولايات الثلاث عن هذا الانقطاع المؤقت والإزعاج الناجم عنه، مؤكدة أن فرقها الفنية مجندة ليلا نهارا لتدخل الميدانية السريع على الشبكات، كما وجهت دعوة عاجلة إلى كافة المواطنين والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة بضرورة ترشيد استهلاك المياه خلال فترات التوزيع واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين وتخزين حاجياتهم الأساسية من المياه طيلة هذه الفترة. المرصد الوطني للسلامة المرورية بالوسط الغربي ينظم حملة للسلامة المرورية بالمدخل الشمالي لمدينة القيروان اليوم، اعتمد خلالها تجهيزات حديثة لمراقبة مدى التزام العربات بالمعايير القانونية، وذلك في إطار تعزيز السلامة على الطرقات والحد من التلوث السمعي. وشملت الحملة وفق رئيس الفرع الوسط الغربي لسلامة المرور العميد هيثم الشعباني استعمال جهاز مختص لقياس مستوى الضجيج الصادر عن الدراجات النارية والشاحنات، كما تم استعمال جهاز لفحص مستوى الإنارة الأمامية للعربات بهدف التأكد من مطابقتها لمقتضيات السلامة المرورية، بما يساهم في تحسين ظروف التنقل وتأمين مستعمل الطريق خاصة مع تزايد الحركة المرورية خلال الموسم السياحي.
4: اليوم في مراقبة عناصر السلامة وخاصة الدراجات النارية آلة لقياس الضجيج أول مرة يشوفوها في الميدان، الآلة هذه تخدم بالديسيبل، دونك ثم مقياس ثم معناتها اون فالور معينة يسمح بها القانون، في صورة تجاوز الفالور هذه تصبح مخالفة، وحكينا لها في عديد المناسبات المخالفات المالية خاصة إحداث الضجيج ولا إذا كان سيارة ولا دراجة نارية خرج دخان كثيف، دونك هذه يعاقب عليها القانون. الآلة هذه دونك باش نجربوها ومعانا الفنيين الخطم الوكيل الفني نقل البري بالقيروان، كيف ما تشوفوا اليوم باش تكون توعية وتحسيس الآلة هذه، ولكن إن شاء الله في الحملات القادمة باش تكون فيها مخالفات وفيها محاضر، لأنه أصبحت خاصة دراجات نارية كبيرة تقلق راحة المتساكنين.
3: وفي الشأن الدولي، الرئيس اللبناني جوزيف عون يدعو اليوم الولايات المتحدة إلى مواصلة الوقوف إلى جانب بلاده بعد إبرام اتفاق إطاري مع الكيان المحتل برعاية واشنطن بهدف التوصل إلى سلام دائم يعارضه حزب الله. صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين إيرانيين تأكيدهم أن الرئيس الإيراني مسعود بشكيان زار المرشد الأعلى مجتبى خامنائي خلال المراحل الأخيرة من المفاوضات مع الولايات المتحدة، وأبلغه بأن الوضع الاقتصادي في البلاد بات حرجا وأن الحصار البحري الأمريكي يشل إيران، مؤكدا أنه سيتنحى عن منصبه إذا رفض المرشد الاتفاق. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع كريم مقني في فلاسبور.
5: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش سبور.
6: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمونديال، الف مبروك للمنتخب المغربي يتأهل للدور الربع النهائي، اول منتخب يتأهل للربع النهائي، واول منتخب عربي يوصل في انتظار مواجهة مصر مع المنتخب الأرجنتيني، بتكون المواجهة قبل الختامية في الدور الثمن النهائي. المغرب فاز 3-0 منذ قليل على المنتخب الكندي، أهداف كل من عز الدين الأناحي الشوط الثاني دقيقة 50، ثم الهدف الثاني لعز الدين الأناحي مرة أخرى دقيقة 82، وسفيان رحيمي سجل في دقيقة 90+8 دقيقة 8 الوقت البديل. دونك 3-0 للمنتخب المغربي على منتخب كندا، نتيجة مهمة جدا للمنتخب المغربي، ولكن المنتخب الكندي كان قدم مباراة ممتازة جدا ميزا بار السكور أمام المنتخب المغربي خاصة في الشوط الأول. أحكيه على إيرفي رونار المدرب الفرنسي الناخب الوطني السابق، أعلن رسميا نهاية تجربته مع المنتخب الوطني التونسي في ستاتيو كان هبطوا على الانستغرام متاعه، دونك قبل حتى نهاية عقده اللي يدوم شهر مع الجامعة التونسية لكرة القدم يوم 20 جويليا القادم. رونار يتمنى التوفيق للمنتخب التونسي في قادم المواجهة الرسمية ويتوجه بالشكر للجامعة التونسية لكرة القدم. نذكر انه رونار كان قريب ممكن انه يكون المدرب القادم للمنتخب الوطني التونسي بعد نهاية تجربة المونديال، ولكن المفاوضات خلت المدرب ذي ما يوصلش على رأس المنتخب. نطق الرسم الجامعة التونسية لكرة القدم معزل مستيري أكد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء وموعد سحب رزنامة البطولة باش يكون نهاية شهر جويليا الحالي وقبل 3 أسابيع من انطلاق البطولة اللي باش نورمالمون مقررة يومي 22 و23 أوت. ويقول زاد أنه تحديد موعد 22 و23 أوت جاء بعد استشارة المدير الفني الجديد للجامعة التونسية لكرة القدم رضا الجدي. كيف كيف في نفس التصريح يقول انه ثم اجتماع مرتقب للمكتب الجامعي في منتصف شهر جويليا الاسبوع الثاني باش يتناول جمله من النقاط من بينها برمجه مباراه السوبر بعنوان 2021-2022 بين الترجي ونادي الصفاقسي قبل انطلاق الموسم الجديد، ويتم اقتراح موعد كاس سوبر جديد ل 2025-2026 بين الترجي والنادي الافريقي بين شهري اكتوبر ونوفمبر 2026. نجم رياضي الساحلي كريم العكروت رئيس اللجنة المستقلة لفض النساعات في تصريحه اليوم لديوان فهم أكد تقديم ترشحه لرئيس الهيئة السرية للليتوال، والتركيبة باش يكون فيها كل من محمد لديب، محمد صالح تريتر، جلول بن سوسية ومروان تفيفحة. منتظر أن الهيئة هذه باش تنال موافقة التركيبة هذه باش تنال موافقة الهيئة العليا للدعم في النجم الرياضي الساحلي. صدر صحفي دنماركي تأكد اليوم أن الملعب التونسي اتفق بصفة رسمية مع نادي في بورغ الدنماركي على تمام صفقة انتقال عياض الرياحي إلى الفريق الدنماركي. الرياحي من المنتظر الأيام القادمة يتحول للدنمارك لإنجاز الفحص الطبي والإمضاء لمدة 4 مواسم. الرياحي منتخب أولمبي 31 مباراة الموسم الماضي وانضم لفريق الأكابر في الملعب التونسي صغير السن منذ سنة 2023. الوحدة الإماراتي يقترب من التعاقد مع لاعب مستقبل سليمان الظهير الأيسر أمان الله مجهد، دونك عرض رسمي في حدود 200 ألف دولار لمستقبل سليمان. ومجهد لكن في اتصالات ما وصلتش لمرحلة متقدمة الاتصالات مع النادي الافريقي. حكيت عن النادي الافريقي، إدارة الفريق أعلنت رسميا تجديد عقد لاعب أكابر كرة السلة عمر عبادة لثلاث مواسم أخرى. دونك كان جاء للإفريقي عمر عبادة بتاريخ 17 أكتوبر 2023 بعقد مدته سنتين، لعب في تونس بقميص كل من نجم الراس الاتحاد المونستيري وعدة تجارب خارج تونس أبرزها مع نادي سان تشامون الفرنسي والاتحاد السعودي والأهلي المصرية. نرجع للمونديال، كما قلنا المنتخب المغربي يتأهل للدور الربع النهائي بعد الفيكتوار على المغرب 3-0 الليلة. مباراة الثمن النهائي الثانية 10 متاع الليل بعد أقل من ساعتين الباراغواي تواجه منتخب فرنسا. بلاس باروفي تماس بور بقي متواصل على ديوان فام، أكثر تفاصيل ديوان فام بونت.
7: تسمعوا ديوان فام في نادي الأولى وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

وبونسوار، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، نقولكم مازلنا متواصلين معاكم وبرشا موسيقى كيما العادة. لو رانديفو يكون توت سويت مع الأغاني القديمة الأوكسيدونتال، ونرجع بكم البيلبورد نتاع عام 2001 في أولديز. أولديز في أولديز اليوم نبداو مع المرتبة 49، وين فما أغاني أول ما تسمعها تحس بالهكا نوستالجي قبل ما تركز حتى في الكلمات. ومن بين أجمل أغاني الأرنبي اللي حملت هذا الإحساس نلقاو Missing You للنجم الأمريكي كيز. الموسيقى خرجت عام 2001 ضمن ألبوم Open Letter، في فترة كان فيها كيز يعتبر من أبرز الأصوات الرومانسية في الأرنبي، فضل صوته الدافي والأسلوب متاعه بيان سور. Missing You تحكي على وجع الفراق والحنين لشخص غاب، لكن ذكرياته ما زالت تعيش في كل لحظة. يتصور للإحساس اللي يجي بعد نهاية علاقة، وقت يولي كل مكان وكل تفسير يذكر بالشخص اللي كان حاضر في حياتك. اللي ما يزال غنية هو البساطة متاحها، ما فيش برشا مبالغة ولا كلمات معقدة، فقط مشاعر صادقة توصل بسهولة للأوديتور. وصوت كيز المعروف بالإحساس متاعه زاد أعطاها حاجة ديب وخليها من الأغاني اللي تعيش مع الوقت. موسيقيا ميلانج بتاع Missing You بين الأرنبي كلاسيك وسول مع بيانو هادي وإيقاع سوفت يخلي مساحة كبيرة للصوت والكلمات، وهو الأسلوب اللي يميز برشا غاني رومانتيك في بداية الألفية.

ذا كانت فرقة جيجد ايج من ابرز الاسماء في عالم الار ام بي ومن اكثر اغانيها اللي بقات خالدة هي برومايس، الاغنية اللي صدرت عام 2000 ضمن البوم هارت بريك وحققت نجاح كبير لتصبح واحدة من اشهر اغاني الفرقة واكثرها طلبا في الاذاعات والمناسبات الرومانتيك. برومايس تحكي على رجل يقدم وعد صادق لحبيبته ويقدلها انه مستعد انه يبني معها مستقبل قائم على الحب والوفاء والاحترام. الاغنية بعيدة على الوعود الكبيرة الفارغة وتركز على فكرة انه الحب الحقيقي يبان في الالتزام وثقة اكثر من الكلام. اللي يميز الغنية هو التناغم الرائع بين الأصوات متاع جيجد ايج مع توزيع موسيقي سوفت يجمع بين لغنبي والسول وبيانو هادي يخلي الكلمات توصل بحساس كبير. برشا ناس يعتبروا برومايس من أجمل أغاني الحب في بداية الألفية، خاصة أنها أصبحت اختيار متكرر في حفلة الخطوبة والزفاف فضل المساج الصادق متاعها

في المرتبة 47 كي نذكر فرق الروك اللي صنع تاريخ الموسيقى أكيد يجي في البال اسم آيرون سميث. في سنة 2001 رجعت الفرقة بقوة مع أغنية جيدد اللي أثبتت نجاحها, إنه نجاحها ما كانش مربوط بجيل واحد كهو. الأغنية صدرت ضمن ألبوم Just Push Play وحققت نجاح كبير على محطات الروك والبوب بفضل اللحن العصري اللي حافظ في نفس الوقت على هوية آيرون سميث المعروفة بينسوغ. عنوان جيدد اللي يعني شخص ولا فقد الحماس أو الإحساس بعد كثرة التجارب. الأغنية تحكي على شابة تعيش وسط الشهرة والمظاهر لكنها من الداخل تحس بالفراغ والوحدة, ومن خلال الكلمات يواجه ستيفن تايلر رسالة تقول إنه النجاح أو الحياة السريعة ما تعنيش بالضرورة السعادة. موسيقيا الأغنية تعمل في ميلانج بين الروك الكلاسيك واللي توش بوب مودرن مع دي جيتار قويين وأداء فيه برشا انرجي من ستيفن تايلر اللي كان في واحدة من أفضل مراحل حياته, أو لا في أفضل مراحل حياته الفنية بيان سور. الكليب زاد لفت الأنظار خاصة مشاركة ابنة ليف تايلر ستيف تايلر في ظهور قصير وهو مزيد من اهتمام الجمهور بالغنية. جيدد غنية ذكرنا أنه الإنسان ينجم يملك كل شيء لكن إذا خسر الشغف متاعه بالحياة يبقى يحس أنه أهم حاجة ناقصة.

من بعد وفي بداية الألفينات كان فرقة Sugar Ray معروفة بالأغاني الخفيفة والمناسبة للصيف، ومن أبرز عملها كانت When It's Over، الغنية اللي صدرت عام 2001 ضمن ألبوم Sugar Ray، وجات بعد سلسلة من النجاحات اللي خلت الفرقة من أشهر أسماء البوب روك في الفترة هذيك. رغم اللحن الهادي والإيقاع الفانكي، كلمات الغنية تتناول نهاية علاقة عاطفية. المغني يحكي على اللحظة يدرك فيها أن الحب انتهى لكن الذكريات ما زالت حاضرة، ويحاول يتقبل الواقع ويواصل حياته. الغنية تتعامل مع الفراق بنضج بعيد على الغضب ولا الدراما، وهذا اللي خلاها قريبة برشا من المستمعين. صوت مارك ماغريث مع الجيتار السوفت واللحن اللي موجود أعطى الغنية طابع دافي برشا، وهذا الأسلوب اللي ميز Sugar Ray وخلاها من أكثر الفرق حضورا على الراديو في نهاية التسعينات وبداية الألفينات. ورغم أن الغنية تحكي على نهاية قصة حب، إلا أنها تحمل رسالة متاع أمل. كل نهاية صعبة لكن مع الوقت الإنسان يقدر يتجاوزها ويبدأ صفحة جديدة.

في المرتبة 45 والأخيرة بالنسبة لليلة في صيف 2001 خرجت واحدة من أكثر أغاني الأغنبي والي بوب حضورا في السهرات والكلوب. نحكيه على فيستا للنجم أركيلي بمشاركة جيزي والثنائي بو أنغوتي. الغنية صدرت ضمن نسخة المعادة إصدارها من ألبوم tp2.com وكانت الريميكس هو اللي حقق النجاح الأكبر حتى أنه تفوق في الشهر على النسخة الأصلية وأصبح من أبرز أغاني عام 2001. عنوان فيستا يعني حفلة، وهذا بالضبط الجو اللي تنقله الغنية. كلمتها تدعو للاستماع للاستمتاع سمحوني بالموسيقى دانس والاحتفال بالحياة بقاعة لتام ميلانجي بالأغنبي والي بوب. هو ميلانج كان جديد ومحبوب في الفترة هذيك. النجاح الكبير للغنية يرجع أيضا إلى مشاركة جيزي اللي أضاف الأسلوب متاعه المعروف بالكاريزما، وين حافظ زادة أركيلي على الأداء الغنائي اللي ميز عمله في المرحلة هذيك. موسيقيا الغنية تعتمد على إيقاعات دانسانت وتوش لاتان واضحة بيان سور، وهو ما خلاها من أكثر الأغاني طلبا في الحفلات والإذاعات خلال صيف 2001، وما زال حتى لليوم مرتبطة بأجواء الألفينات.

السلطنة. في ساعة سلطنة الليلة اخترتني نرجع بيكم مع فاضل شاكر الحب كله. يوم بلوي زادة باش نسمعوا حلف الأمر زادة كيف كيف فاضل شاكر. أنا أقولكم بونيكوت كيما العادة الكويسة متاعكم ما تنساو زيدوا في الحس شوية خير تكون معكم الأخبار وإحنا رجعنا معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

0: Suivez le rythme au Tabar Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. ديوان ديوان ديوان افهم. تسمعونا في سفيرقز على الفريكونس 91.2 99.1 في صغيرة وكبس.
1: Toujours numéro 1 sur les
2: lignes. Diwan FM Flash News.
3: موجز التاسعة ليلا ديوان افهم عسلمة. وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يؤكد خلال اشرافه على حفل اختتام السنة الجامعية 25 و2026 و2000 بالأكاديمية العسكرية بفندق جديد أن الوزارة حريصة باستمرار على جعل الأكاديمية العسكرية منبرا للعلم من خلال المراجعة المستمرة لمناهج التكوين والعمل على توسيع منظومة الرقمنة لتشمل كل الهياكل والمصالح بالأكاديمية. ووزير الدفاع الوطني ينوه بالمناسبة بالتعاون القائم بين الأكاديمية العسكرية والمؤسسات التكوينية الوطنية والأجنبية داعيا القائمين عليها إلى مواصلة دعم هذه الشراكات خاصة مع مراكز البحوث الرائدة في مجال الدراسات والاستثمار في البحث العلمي والذكاء الاصطناعي لتحقيق تطور التكنولوجيا المطلوب والسعي لامتلاك منظومات عسكرية تونسية بنفس المستوى العالمي وفق ما ورد في بلاغ صادر عن الوزارة. افتتاح ساحة المغرب العربي بمدينة القيروان في حلتها المعمارية الجديدة بعد استكمال أشغال إعادة التهيئة الشاملة والترميم لتصبح فضاء تشاركيا دامجا ومراعيا للنوع الاجتماعي ولتطلعات العائلات. ورئيسة مشروع نساء المدينة بمنظمة تحالف المدن إقبال الدريدي تفيد بأن هذا المشروع الذي يغطي 4 بلديات تونسية وهي القيروان وسوسة والمهدية ومساكن يهدف إلى إعادة تهيئة الفضاءات العامة لتصبح أكثر أمانا وإدماجا لفئات المجتمع وخاصة النساء والأطفال والمسنين وذوي الهمم. والدريدي تؤكد أنه سيتم تزويد الفضاء بكاميرات مراقبة متطورة تدخل حيز التشغيل خلال الأيام القليلة القادمة مشيرة إلى أن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع التنموي بكافة المدن الأربعة المشاركة بلغت 3 ملايين دولار شملت الدراسات والتهيئة الميدانية. حملة رقابية مشتركة انتظمت اليوم على الشريط الساحلي الرملي بشاطئ مامي من معتمدية راس جبل بولاية بنزرت تسفر عن حجز وإزالة أكثر من 25 واقية شمسية ومساقف خشبية تعمد أصحابها تركيزها دون انضباط للترتيب والتدابير القانونية وفق ما ورد في بلاغ لولاية بنزرت. ومعتمد راس جبل مهدي بن رحيم يبين أن الحملة أسفرت أيضا عن تحرير 9 محاضر عدلية ضد مجموعة من المتصبين مؤقتا بالمكان وذلك من أجل تجاوز المساحة ومحتوى ترخيص ومن أجل إشغال أجزاء من الملك العمومي البحري مع التنبيه عليهم بعدم العود. وفي شأن دولي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني يستقبل اليوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد دبيبة الذي يزور الدوحة. وخلال اللقاء جدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري موقف دولة قطر الثابت تجاه دعم وحدة ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية كما أكد دعم الدوحة الكامل للمسار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة به وجميع الحلول السلمية التي تحافظ على سيادة ليبيا. القناة 12 العبرية تفيد اليوم بأن إجمالي عدد المصابين من جيش الاحتلال جسديا ونفسيا منذ أكتوبر 23 و2000 إلى اليوم بلغ 90,000 من بينهم 26,000 تلقوا علاجا نفسيا في ظل أزمة تمويل تؤثر في تقديم العلاج للجنود المصابين. وكالة بلومبيرغ تنقل عن السفير الإيراني لدى بكين قوله إن الصين والدول الصديقة الأخرى ستحظى بمعاملة خاصة عندما تحدد طهران مستوى وطبيعة رسوم الخدمات المفروضة على السفن التي تستخدم مضيق هرمز. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات ودمارك.
1: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5

0: مرحبا بكم من جديد في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. من زلنا متواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. دراكتومو يكون لغانديفو توت سويت في زون في اي بي.
1: زون في اي بي
0: اليوم نحكيه على فرقة مصرية لعبت دور كبير في البوب الرومانتيك في العالم العربي. نحكيه على واما بيان ايفيدامون. واما هي فرقة مصرية تأسست في أواخر التسعينات وبداية الألفينات وتتكون من أربع فنانين هما محمد نور، أحمد فهمي، نادر حمدي وأحمد الشامي. كل واحد فيهم عنده خلفية موسيقية مختلفة، أما اللي يجمعهم هو حب الموسيقى والرغبة في تقديم ستيل جديد في السوق المصري. بدايتهم كانت مع فكرة إنهم يعملوا فرقة شبابية تعكس روح الجيل الجديد بعيد على الشكل التقليدي للغناء العربية. الاسم تعوامة هو اختصار أو تجميع لحرف أسماء الممبرز، وهو بسيط وسهل ويتماشى مع فكرة الفرقة. الانطلاقة الحقيقية جاء في بداية الألفينات مع أول ألبوماتهم، وين بدأوا يفرضوا في روحهم في الساحة أغاني شبابية خفيفة ورومانسية. ومن أشهر أعمالهم في الفترة ذي كان نلقى أغنية يا ليل ونجمة معدية اللي عرفت نجاح كبير على الراديو والقنوات الموسيقية. مع الوقت الفرقة وصلت تقديم أعمال ناجحة كيما دا كلام، مش باقي على حاجة، وكان يا مكان اللي رسخوا حضورهم كواحد من أهم فرق البوب في مصر والعالم العربي. كل ممبر في واما كان عنده مسار فني خاص حتى داخل الفرقة. نحكيه على محمد نور اللي وصل كمغني سينجول وعنده برشا غاني ناجحة. أحمد فهمي دخل أكثر في التمثيل ولا وجه معروف في الدراما والسينما المصرية. نادر حمدي ولا موزع موسيقي مهم واشتغل مع كبار الفنانين العرب. واحمد الشامي كذلك شارك في التمثيل والموسيقى. ستيل متاع واما يتميز بالبوب الرومانتيك السهل اللي خاطب الشباب مباشره مع الحان بسيطه وكلمات قريبه من الحياه اليوميه. هذا اللي خلاهم محبوبين خاصه في فتره ما قبل انتشار السوشيال ميديا، وقت الراديو والقنوات الموسيقيه كانوا المصدر الرئيسي للموسيقى. رغم فترات الغياب والتفكك الجزئي بسبب مشاريع الاعضاء السينجل، الفرقه رجعت في اكثر من مناسبة وقدمت أعمال جديدة وحفلات ناجحة، وديما الجمهور بتاعهم عنده حنين لزمان الأغاني الأولى.
1: زون VIP.

0: عبد الموجدك على ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز.
2: موجز العاشرة ليلا. ديوان اف ام عسلمة. رئيس فرع المرصد الوطني لسلامة المرورية بالوسط الغربي العميد هيثم الشعباني يكشف عن مؤشرات مقلقة حول حوادث المرور في تونس، مؤكدا أن 50% من حوادث المرور تكون الدراجات النارية طرفا رئيسيا فيها. وشعباني يؤكد أن 4 من بين كل 10 وفيات ناجمة عن حوادث المرور هم من مستعملي الدراجات النارية، داعيا إلى الالتزام الإجباري بارتداء الخوذة بالنسبة إلى مستعملي الدراجات النارية واحترام السرعة القانونية وارتداء حزام الأمان بالنسبة للعربات.
3: 50% من حوادث المرور في تونس طرفها دراجة نارية، على كل 10 وفيات في تونس تم 4 ركاب دراجة نارية، كذلك نصف قتل حوادث المرور في تونس هما أيام السبت والأحد والاثنين، نصف القتل حوادث المرور بين 4 مساء ومنتصف الليل الحصة الليلية، وكذلك اللي تقريبا 40% من الضحايا هم حوادث المرور في تونس القتلهم شباب في عمر بين 19 إلى 39 سنة. دونك الأرقام هذه تبين اللي نحاولوا الوقاية من حوادث الطرقات تكون عند أهداف معينة وموجهة حسب الأهداف، السرعة، حزام الأمان، ومراقبة عناصر السلامة بالعربة، هذو هم الحلول الوحيدة والأولية باش نحاولوا نقصوا من فواجع الطريق.
2: الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم بن عروس وإقليم زغوان تعلن أنه على أثر عطب فجئي طرأ بمحطة الضخ بالمحمدية مساء اليوم السبت سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بالمناطق العليا بالمحمدية من ولاية بن عروس ومعتمدية جبل الوسط وبير المشرقة من ولاية زغوان. وشركة توضح في بلاغ أنه من المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من منتصف نهار الغد الأحد، وذلك بعد الانتهاء من الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع وفق نص البلاغ. اجتماع الهيئة الإدارية بمقر الاتحاد الجهوي لشغل بيكبيل اليوم يأتي تنفيذا لقرارات الهيئة الإدارية الوطنية التي أقرت عقد هيئات إدارية جهوية في مختلف المناطق للتشاور مع القواعد في إطار الاستعداد للإضراب العام الذي أقره المجلس الوطني للاتحاد في ظل انسداد الحوار مع السلطة وتجميد الانخراطات وعدم تشريك المنظمة الشغيلة في المفاوضات الاجتماعية، وفق ما أفاد به الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل وجيه الزيدي في تصريح لديوان اف ام.
4: اليوم الهيئة الإدارية في جهة تقبلي هي في إطار الهيئة الإدارية الوطنية الذي أقرت معناها هيئة إدارية جهوية، الإطار نتاعها كونه وقع العمل النقابي في علاقة بالسلطة، وكذلك وقع العمل النقابي داخل المنظمة، وكذلك وضعية الانخراطات. اليوم انتم تعرفوا تم إلغاء الانخراطات، وكذلك معناها إلغاء التفاوض والحوار مع السلطة، كذلك غلق التفاوض والحوار الاجتماعي. اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل قررتها هي كنا الوطنية كان اليوم يزمنا حضروا روحنا، خاطر انتم تعرفوا المؤتمر الوطني أقر مبدأ الإضراب العام وأوكل للمكتب التنفيذي والهيئة الإدارية تاريخ التنفيذ. قلنا في هي كنا كانوا جميع أعضاء المكتب التنفيذي الوطني يهبطوا لجيئات يحكيوا مع القواعد ويحكيوا مع الهيكل النقابية والإعداد لخطوات نظرية قادمة.
2: وفي الشأن الدولي، وزارة الصحة في غزة تعلن اليوم وصول 16 شهيدا و16 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 2954 قتيلا على الأقل، فيما تخطى عدد المصابين 16,000 وفق الأرقام الرسمية التي نشرت اليوم. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل مشوار الآن مع كريم مقني في فلاسبور.

0: ديوان افلام فلاش سبور.
1: مساء النور، مرحبا بكم في اخر مواعيدنا الرياضيه فلاش سبور. الناخب الوطني السابق ايرفي رونال اعلن اليوم نهايه تجربته مع المنتخب الوطني التونسي لكره القدم في استديو على انستغرام قبل نهايه عقده اللي كان مدته شهر يتواصل حتى منتصف جويلية الحالي. رونار انشر رسالة عبر الانستغرام متاعه الخاص وتقدم فيه بالشكر للجامعة التونسية لكرة القدم وتمنى التوفيق للمنتخب الوطني التونسي. نذكر ان المفاوضات كانت جارية مع ايرفي رونار على اساس انه من هنا الغدوة كانت توضح اكثر الامور في خلال 48 ساعة، ولكن يبدو انه رونار خير عدم تدريب المنتخب. نطق الرسمي الجامعة التونسية لكرة القدم معز المستيري في تصريحه لوكالة تونس افريقيا الانباء اكد انه موعد سحب رزنامة البطولة باش يكون نهاية شهر جويلية الحالي. البطولة تنطلق يومي 22-23 اوت القادم. كيف ثم اجتماع للمكتب الجامعي باش يكون الاسبوع الثاني في شهر جويلية الاسبوع القادم في جملة من النقاط من بينها كاسي السوبر بعنوان سنة 21-22 موسم 21-22 يجمع بين الترجي والنادي الصفاقسي، من المفترض باش يكون قبل انطلاق الموسم القادم، وكيف سوبر اخر بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي من المفترض باش يتم بين شهري اكتوبر ونوفمبر حسب ما مبرمج بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم. كما قلنا تحديد انطلاق الموسم باش يكون يوم 22-23 اوت القادم، والتعيين هذا جاء بعد استشارة المدير الفني الجديد، ونحكيه بالطبيعة بعد الاستشارة المدير الفني الجديد اللي هو على رأس الجامعة التونسية لكرة القدم، نحكيه على رضا الجتية. رئيس نادي حامل الأنف موجب حر استقال من رئاسة الهمهامة حسب ما كدهن عضو الهيئة المديرة اسكندر البركيتي. يقول انه الاستقالة تجي بعد استقالة امين المال، وهذا اللي يخلي عدد اعضاء الهيئة المديرة يقتصر على 3 اشخاص فقط، وهذا يستوجب اتخاذ اجراءات لتسيير شؤون النادي في المرحلة القادمة. اجتماع باش يعقد نهار 2 للنظر في الوضعية الحالية تمهيدا لتشكيل هيئة تسييرية تتولى ادارة الفريق في الفترة القادمة. كريم العكروت يتقدم لرئاسة الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي. في تصريحه الديوان فام يقول انه قدم لرئاسة الهيئة التسييرية وينتظر موافقة الهيئة العليا للدعم بالنسبة للليتوال. تركيبة الهيئة التسييرية فيها كل من محمد لديب، محمد صالح تريتر، جلول بن سوسية، ومروان فيفحة. مصادر صحفية دنماركية تأكد أن الملعب التونسي اتفق بصفة رسمية مع نادي فيبورغ الدنماركي على إتمام صفقة انتقال عياض الرياحي إلى الفريق الدنماركي، ومن المنتظر أنه يتحول الأيام القليلة القادمة لاجتياز الفحوصات الطبية والإمضاء لمدة 4 مواسم. عمر عبادة في الباسكيت يواصل مع النادي الإفريقي 3 مواسم قادمة. عمر عبادة دونك لعب 2 مواسم مع النادي الإفريقي، كان صحح مرة أولى في 17 أكتوبر 2023، وأسبق ولعب في تونس مع النجم الراسي الاتحاد المونستيري، وتجارب أخرى خارج تونس أبرزها مع نادي سان شامون الفرنسي، الاتحاد السعودي، والأهلي المصرية. نختم بكأس العالم. المنتخب المغربي أول المتأهلين إلى الدورة الربع النهائي في المونديال بعد الفيكتوار اليوم على المنتخب الكندي 3-0. حاليا ثمن النهائي الثاني باراغواي فرنسا 3 دقائق لعب، والنتيجة مازالت 0-0. سبورو في تام سبور بقي متواصل على ديوان افام. اكثر تفاصيل ديوان افام .net.
0: ديوان افام تبع الموسيقى.

0: القيروان بيجا السريانة ديوان فام ديما معاك على 103.2
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز الحادية عشرة ليلا ديوان فام عسلمة. الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي لشغل وجيه الزيدي يؤكد رفض وزارة المالية تسلم وثيقة عادها الاتحاد تتضمن مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 رغم أن الوزارة كانت قد طلبت رسميا تقديم تصوراته وفق قوله. والزيدي يضيف أن السلطة ترفض الحوار الاجتماعي ولا تعترف بالأجسام الوسيطة مشددا على أن هذا التمشي هو ما دفع هياكل الاتحاد إلى التمسك بالخيار النضالي والانطلاق في الأعداد الفعلي للإضراب العام الذي أقره المجلس الوطني ومؤتمر المنظمة الشغيلة.
3: الاتحاد العام التونسي شغل تم إرسال وثيقة من وزارة المالية بانها للتصاور الاتحاد العام التونسي بمقترحات في إعداد مشروع قانون ميزانية 27، ولكن وقت قسم الدراسات عد تصور المنظمة أرسلنا وثيقة معناها اللي رينا فيها تصور الاتحاد تم رفض تسلمها من مكتب الضبط. اليوم صراحة السلطة رفض الحوار والسلطة لا تعترف بالأجسام الوسيطة، هذا اللي خلى الاتحاد العام التونسي للشغل في مبدأ معناها اللي أقرته الهيكل الوطنية كونه معناها نمشي في النضالية، وكذلك معناها الإعداد للإضراب العام اللي أقره المجلس الوطني وأقره المؤتمر واللي أوكل معناها تاريخه للهيئة الإدارية الوطنية.
2: النيابة العمومية ببنزر تأذن لوحدات الأمن بمركز الأمن بمنزل جميل بالاحتفاظ بشخصين من أفراد عائلة جزار عثر على جثته اليوم ملقاة داخل بئر بالقرب من مقر إقامته، وذلك للاشتباه في تورطهما في جريمة قتل. ومصدر أمني يؤكد أن الضحية البالغ من العمر 57 عاما كان قد فقد الاتصال به منذ يوم السبت الماضي قبل أن يتم العثور على جثته ظهر اليوم، مضيفا أن الأبحاث ما زالت متواصلة مع المشتبه بهما إلى جانب كل من قد تكشف عنه التحقيقات. الأيام الطبية الصيفية بجريد في دورتها الأولى تهدف بالأساس إلى تذكير الأطباء بالجهة بآخر المستجدات والأبحاث العلمية وما توصل إليه الطب الحديث في مجال التعامل مع الحالات الطارئة، خاصة في ظل التحديات والوعكات الصحية المرتبطة بالخصائص المناخية لولاية تزر وفي مقدمتها حالات ضربة الشمس ولدغات العقارب والأفاعي المنتشرة بكثرة في الجهة، بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في حالات التسمم بالأدوية خلال الفترة الأخيرة لا سيما في صفوف الأطفال والمراهقين، وفق ما أفادت به رئيس لجنة المنظمة للأيام الطبية هدى مطر في تصريح لديوان فام.
4: نظمنا الأيام الصيفية هذه حبينا نذكر الأطباء بالجهة آخر البحوث العلمية وما جاء في الطب باش نجموا نتكفلوا في أحسن الظروف بالمرضى اللي يواجهوا ضربة الشمس، المرضى في لدغات بالعقرب ولدغات الأفاعي، المرضى اللي يواجهوا تسمم بالأدوية، المرضى اللي يعملوا شيح خاصة كبار السن، كيف كل ما هو تعكر حالة بالنسبة لمرضى السكري خاصة مع حرارة الشمس في توزر. بالنسبة لجهة توزر عنا برشا لدغات بالعقرب والأفاعي موجودة بكثرة، كيف ضربة الشمس مدة الأخرانية حتى بخلاف الصيف عنا برشا تسمم بالأدوية خاصة عند صغار السن وليزادوليسون موجود بكثرة كبيرة. تعكرات بالنسبة للأمراض السكر هذه موجودة على طيلة العام، أما احنا حبينا نركزوا عليها خاصة ما حكيت الشيح عند كبار السن باش نشجعوا الناس ونعطوهم نصائح باش يشربوا الماء باش ينقصوا من الإكسبوزيسيون للشمس.
2: وفي الشأن الدولي قوات الاحتلال تقتحم اليوم عددا من المدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة تخللتها مداهمات واعتقالات وسرقة أغنام بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون في عدة مناطق. صحيفة هارتس العبرية تكشف أن وزير الأمن القومي إتمار بنكفير ألغى رحلة كانت مقررة إلى نيويورك للمشاركة في قمة رؤساء الشرطة التابعة للأمم المتحدة، وذلك في ظل مخاوف من تنظيم احتجاجات ضده من قبل جماعات حقوقية إلى جانب مطالبات متزايدة باعتقاله والتحقيق معه. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك.

قبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.

0: بلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان افام فلاش نيوز.
2: موجز منتصف الليل. ديوان افام عسلمة. وزارة التربية تعلن عن فتح خدمة تسجيل بالإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 26 و2000، وذلك بداية من اليوم الأحد على الساعة 10 صباحا. والوزارة توضح في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005، تتضمن عبارة سيس متبوعة بفراغ ثم رقم تسجيل في الامتحان، على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام طبقا لما ورد في الاستدعاء الموجه إلى المترشح. كما أعلنت وزارة التربية أنه سيقع نشر نتائج الامتحان على شبكة الانترنت في نفس اليوم، وذلك عبر الموقع www.cisweb.tn. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن تمديد فترة تعمير الاختيارات الخاصة بدورة المتفوقين للناجحين الجدد في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000، ليصبح يوم الاثنين القادم 6 جويلية في تمام الساعة منتصف النهار، بعد أن كان مقررا انتهاؤه اليوم الأحد. والوزارة توضح في بلاغ أن موعد الإعلان عن نتائج هذه الدورة سيبقى في تاريخه المحدد سابقا، وذلك يوم الأربعاء 8 جويلية 26 و2000. القنصل العام للجمهورية التونسية بمرسيليا محمد الشرقي يؤكد أنه تم عقد لقاءات مع الجانب الفرنسي وخاصة السلطة الأمنية في ظل وجود بعض الإشكاليات ذات البعد الأمني، باعتبار أن غالبية الجالية التونسية المقيمة في أوروبا تمر عبر مرسيليا أثناء العودة، مشيرا إلى أن هذا التعاون ساهم أيضا في تحسين ظروف الاستقبال في ميناء مرسيليا. والقنصل العام للجمهورية التونسية بمرسيليا يلاحظ أن أسعار التذاكر تبقى الشاغل الأساسي، موضحا أن هذه المسألة تتجاوز القنصلية ووزارة الشؤون الخارجية، إلا أن البعثة القنصلية قامت بواجبها في الخصوص وتمت إحالتها على الجهات المختصة في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفق تأكيده. الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي ستشهد عودة عدد من الأسماء العربية والعالمية إلى المسرح الروماني، من بينها الفنانة السورية ميادة الحناوي والفنان الجزائري شاب خالد والفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، إلى جانب أول مشاركة للفنان سامي يوسف على ركح قرطاج، حسب ما نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن مصدر رسمي وصف بالمطلع. والمصدر ذاته يؤكد أن الفنان التونسي صبر الرباعي سيؤمن حفل افتتاح هذه الدورة التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى 60 لتأسيس مهرجان قرطاج الدولي. وفي الشأن الدولي، وزير العدل اللبناني عادل نصار يقول إن الاتفاق الإطاري مع الاحتلال ينص على انسحاب كامل، مبينا أن حكومته لن تقبل في أي لحظة وبأي شكل من الأشكال بخسارة شبر واحد من أرضها. السلطات في فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد في 24 جوان الماضي إلى 2954 قتيلا. وذكرت وسائل الأعلام الفنزويلية أن عدد المصابين بلغ 16592 شخصا، وأن نحو 16000 باتوا متشردين بلا مأوى، مشيرة في بيان إلى أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من إنقاذ 6462 شخصا. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادي مبارك.
0: على ديوان FM تفرشك مع الموسيقى.